0: Libronten.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجاتها الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعنا.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبرونتين سهريتنا مازلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. مازلنا مواصلين مع بقية فقراتنا واختياراتنا الموسيقية، لكن كالعادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة الأغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من أغنية تونتون دي بلاد المجموعة 113، الأغنية اللي خرجت عام 2000.
2: عمي كريم تونتون دي بلاد
3: تونتون دي بلاد
2: وطول المسمور بلاد بلادي 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazouche pour pas flancher.
1: On a son Ottawa مقطع من أغنية حرقتني الدمعة للفنان الجزائري أحمد وهبي. الأغنية اللي كانت خرجت عام 1971. طبعا الأغنيتين مش في نفس الإيقاع ولا نفس النوع الموسيقي، لكن التشابه موجود في أجزاء عديدة.

0: shady at the mat.
1: اهلا وسهلا ومرحبا من جديد في ليبرونتين. سهريتنا بدات معكم النص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين، وكما عودناكم كل ليله نترافقوا من خلال الاغنيات الحلوه وفقراتنا القاره، وطبعا من خلال اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990، ومنهم ديديكاس اسامه اللي سلم على نبيل وطارق وصابر في القيروان، ساميه تسلم على شكيب وتقول ربي يخليك ليا، عماد يهدي اغنيه الليله الايه، رؤوف يسلم على كل العائله والاصحاب وفي مساكن، وانتم ما كان عندكم اداء او رساله على ذمتكم لاس ام اس على 85990.

0: جوهرة اف ام الدنيا
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: الانتين.
1: في الدقائق هذه نوصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين على موجاتها الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة. سلام.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
1: Sammy, on the mix.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الأعلن رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، والجيش الأمريكي يشن هجمات على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تم خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. شأن آخر، أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مساندتها ثابتة ولا مشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق ليوم 26 من جوان من كل سنة. وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الأحساس بعبثية التشكي من قبل الضحايا. كما أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المدعين بالأماكن السالبة للحرية حسب ما جاء في ذات البيان. الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة، خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريقة وحماية للثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارة وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليه. أشرف وزير الخارجية محمد علي النفطي بمعية وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس، خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ما تليه تونس من أهمية العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في مجال تكنولوجيات الاتصال عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة، وحرصها على الإسهام والانخراط الفاعل منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش شن غارات على إيران، مضيفة أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز. جانبها، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفة في بيان أن الرد جاء عقب انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ونقض أمريكا التزاماتها، فشنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. ارتفعت حصيلة قتلى زلزالين شديدين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 شخصا ونحو 3000 مصاب، وفق ما أعلنه مصدر حكومي رسمي. ونهاية نهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة على الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم السبت، حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، والرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام.
1: اسمع.

73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.

كان من أوائل المسلمين، وسبب إسلامه أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنماً، فأخذ النبي منها شاةً حائلاً وحلبها، فأسلم وحسن إسلامه. هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب، هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين وشهد بدراً وأحد والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله. هو الذي أجهز على أبي جهل، وقد أخذ ابن مسعود من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وكان أول من جهر بالقرآن بعده. هو فقيه الأمة، تولى قضاء الكوفة وبيت المال في خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان.

قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السنة 32 للهجرة بالمدينة المنورة، ودفن بالبقية، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه.

0: كل سبت من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع هبه لوسيف.
1: مع هبه لوسيف
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: وتمتع.
2: ستة وتعطش دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رانديفو جديد من الماتينا الويكاند بتاريخ السبت 27 جوان 2026، موافق 12 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك، إن شاء الله هكا ويكاند تروق للجميع. بما أنه نهاير سبت برشا يخدموا، برشا أوف، برشا مرتاحين، برشا متعودين على القومة بكري. إن شاء الله الله المستعان للي متعود عليه القومين بكري في طقس هكا يبدأ فيه كنسيمة، شميسة تبدأ محلاها، يعملوا مارش. دونك تحية اللي يخدم واللي زادة كما قلنا ليزاكتيفيتي متاعو تبدأ في صبحية جديدة، تبدأ مع الستة هكا ويبدأ معنا في الاستماع، وكل قيوة تبدأ تيب سلة سلة وعلى نار هادية. دونك إن شاء الله نهير سعيد مبارك. احنا اللي كيف الكل حاضرة نقولوا صباح النور، صباح الفل لسوما، سوما يصغير في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا. جميل بوقديدة في التنسيق العام تلتحق بينا إن شاء الله بعد شوية. نرجوس أنا قليلة في الديجيتال، هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، وأكيد هي اللي يكون صوتها حاضر معنا في البلاي ليست اسمها فيروز. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: فوراما.
1: الستة وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعينا ومستمعاتنا. كالعادة الغونديفو يكون مع الانفوغاما، وأهم العناوين إن شاء الله بشكون في نشرة السبعة، وكيف كيف زادة نشرة رياضية عناوينها عند منو منال جاب الله. صباح النور، أهلا وسهلا منال.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. إن شاء الله نهاركم طيب سعيد ونهاية أسبوع موفقة للجميع. نبدأ بنشاط رئيس الجمهورية اللي تولى البارح تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي، وشدد على أنه المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد. من أخبرنا أيضا إقرار الحكم الابتدائي في حق المتهمين في قضية النائب الأسبق في البرلمان وفاة الجيلاني الدبوسي. محكمة الاستئناف تقرر الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلامي والصحفي زهاد الهيني. الحماية المدنية تدعو إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية لتجنب اندلاع الحرائق. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدوة الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي. على المستوى الدولي، هجوم أمريكي على إيران بعد هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز. نمشي لفنزويلا، 920 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود بعد زوز زلازل ضربوا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي. بالنسبة للنشرة الرياضية اللي تجيكم كالعادة 7:30 مع وليد الجزيري، مش تسمعوا فيها تصريح إيرفي رينار على مستوى مستقبله مع المنتخب الوطني. أيضا آخر أخبار المونديال، ونلقاو المنتخبات الإفريقية تواصل تألقها، تأهل كوت ديفوار رأس الأخضر ومصر للدور القادم. مصر تتأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها رغم التعادل أمام إيران 1-1. مش يعطينا أيضا وليد الجزيري فكرة على برنامج مقابلة اليوم، وأيضا آخر أخبار الأندية التونسية.
1: يعطيك الصحة منيل، برافو. معناها تبع في النشرة هكا رياضية، وكنا نحكيه في الأوف، معناها أمور رياضة
2: طمنا
1: عليك. يعطيك الصحة. دونك أكيد وليد الجزيري إن شاء الله يكون حاضر معكم مع 37 دقيقة بشي أمن لكم كل الأخبار والمتابعات الخاصة بالمونديال. نحن نواصل معكم بالموزيكا بالريتم الصباحي. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: على بال. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائرية، وارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود.

الصياد يشدد خلال تعيين الرئيس وأعضاء لجنة الصلح الجزائي، يشدد مجددا على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد هو من حقه، مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة بل وعثرت وفق ما جاء في بلاغ لمصالح الرئاسة. كذلك ذكر رئيس الجمهورية أن هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، مشددا على أن من جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد، مؤكدا أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا ومطالب الشعب المشروعة ستتحقق ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. وكان أدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 22 و2000. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة النائب الأسبق بالبرلمان الجيلاني الدبوسي وفق ما أكده مصدر قضائي. وكانت الأبحاث في هذا الملف قد شملت طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكية. هذا وقضت المحكمة الابتدائية يوم 24 من فيفريو 26 2000 بالسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري ومنذر لونيسي وسنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق سبق الإفراج عنهما بعد اعتبار الأفعال المنسوبة إليهم من قبيل جريمة اعتداء موظف عمومي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني ومباشرته بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة متهم، كما قررت التشطيب على اسم عبد اللطيف المكي من ملف القضية بعد قيامه بالطعن لدى محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام الذي وجه له. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر الحكم الابتدائي الصادر في قضية زياد الهاني المحالف فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال وفق ما أكده أمس مصدر قضائي. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 7 مايو الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة واحدة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية، مؤكدا الديوان في بلاغ أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليه. عمادة المهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 2000 تحت شعار معا نبني مهندسي الغد بمقر عمادة المهندسين التونسيين. وتهدف هذه التظاهرة وفق بلاغ للعمادة إلى تمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على معلومات دقيقة وموثوقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي من خلال تقريبهم من مؤسسات التعليم العالي والمدارس الوطنية للمهندسين وإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر مع ممثليها. ويمثل المنتدى فضاء للتوجيه والإعلام وتبادل الخبرات بما يساعد المشاركين على اتخاذ خيارات أكاديمية واعية ومبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية. دوليا شن الجيش الأمريكي هجوما على إيران أمس ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، إذ اتهم كل طرف الآخر بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، فيما حذر نائب الرئيس الأمريكي إيران من أي هجمات جديدة ستقابل بالقوة. دوليا أيضا وبعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية وعقب جولة 5 من المفاوضات، وقع أمس لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية إطارية مكونة

0: من 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، مما يسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق أيضا يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام، وأن يكون لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله. ختاماً، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دماراً هائلاً إلى 920 قتيلاً، مع تواصل أعمال البحث فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وجاء ذلك مع تكثف عمليات البحث مع بدء تدفق المساعدات الدولية، وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق، صباح النور، صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعة. نحكي وعلى طقس نهاية السبت 27 جوان 2026. اليوم تنخفض درجات الحرارة وين تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية، بين 34 و38 درجة ببقية المناطق، وتوصل 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، وتكون بعض السحب بالشمال مع سحب قليلة ببقية المناطق. راح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى بين بعض الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات. هذا فيما يخص الوضع الجوي اللي يميز طقس السبت 27 جوان 2026. صباح النور، صباح الفل لنرجوس النرس قليلة في الديجيتال هوكا هاي طلت في جوهر اف ام تي في. نسلم على سمية صغير في الاخراج، جمال بقديدة في التنسيق العام، هو اللي بش يكلمكم بعد شوية ويقيمكم في فقرة قوم عيدك اليوم. وهي طلت تأمن هنا نبيع كراولي توتسويتا.

0: شكون معيدك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: صباح النور، صباح الفل الكل منتحق فينا في الاستماع والمتابعة. نحتفل معكم بأعياد ميلادكم اليوم 27 جوان. دونك عندنا سي سمير اللي نقيموه ونقولوا له إن شاء الله كل عام هو حي بأي ألف ألف خير من سهلول. صباح النور وأهلا وسهلا سي سمير. ألو ألو سي سمير، صباح الفل والياسمين. نعاودوا نتصلوا بها باه، يلا تنعدوا نتصلوا بي. سي الهادي الأسود نقولوا له صباح النور وأهلا وسهلا. سي الهادي أين ذهبتم؟ أنتوا فين يعني؟ أنتوا فين؟ باه يلا، دونك مواليد 27 جوان، دونك أنتوما اللي تحتفلوا معنا من خلال 85-990 تحتفلوا معنا بعيد ميلادكم. دونك سي سمير من سهلول وسي الهادي العزيز عليهم هما اللي تفكروهم وهما اللي قالوا لهم إن شاء الله كل عام أنتوما حين بألف ألف خير. وفما برشا كلام حلو ديما يتقال من خلال مساجاتكم على 85-990. ما تنساوش إنه فقرة قوم عيدك اليوم هي فقرة يومية من الاثنين حتى نهار الأحد، يعني تسمعوها ديما لقيت هذايا ويكون فيها الكلام الحلو ويكون فيها الإهداء من القلب. دونك فرصة إذا كان حشمين انتم شوية اكتبونا مثالش وإحنا نتكفلوا بالباقي، نقولوا على لسانكم الكلام الحلو ونزيدوها كأكل توش متاعنا. دونك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. يلا زيدي خلينا بعد شوية فقرة قوم عيدك اليوم نرجولها بعد شوية، خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

0: كل سبت من 6 ل 9 ماكينة الويكاند مع هبة لوسيف.
1: مع هبة لوسيف
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في الماتينال ويكاند. دونك سي سمير عبد العفو من سهلول اليوم يحتفل بعيد ميلاده، نقول إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف ألف خير. سيدي كاس يجي من عند بنته أميرة اللي تقول نحبك برشا ربي يفضلك ليا، إن شاء الله تقعد تيش فوق راسي يا سي سمير، وكيف كيف زاد العائلة الكل. عندنا سي الهادي الأسود كيف كيف يحتفل بعيد ميلاده اليوم، ودي كاس يجي من عند بوه العجمي أم آمنة بن سعد من الساحلين وأولاده مرام وياسمين، ومن عند أخته سمية يقولوا له احنا فخورين بك برشا وان شاء الله ديما في أعلى المراتب. دونك هذوما اليوم اللي يحتفلوا بعد ميلادهم واللي العزيز عليهم بعثونا SMS على 500 على 85 990. دونك 85 990. دونك ان شاء الله ديما فرحين وديما عاملين بون كيف ديما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فام. اليوم ستحجب المنجالة، دونك ما فماش منجالة مهداء سيتي ووتش عطب تقني لما يمنعنا باش انها ناخذوا سي سمير وسي الهادي. ولتكافؤ الفرص نحبوا نسمعهم الزوز وهوكا تكون المنجله من نصيب واحد فيهم. دونك هذاك علاش اليوم المنجله ماناش باش نخرجوها من اهداء سيتي واتش. غدوه ان شاء الله تكون يكونوا ظهر لي دوموند، ما نعرفش عاد غدوه شنو تقرروا، زوز مناقل تحبوا تخرجوا ولا منجله واحده كيما تحبوا. المهم ما تنساوش انه ديما ليديكاس نتاعكم ديما عيد الميلاد من خلال فقره قوم عيدك اليوم ديما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فام. كالعادة موزيكتنا ريتم متاعنا متواصل معاكم في الماتينال ويكاندا.

0: الذهب أرض والعقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: جوهر سبورت مع ليكيب سبورت sur جوهر FM
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو صالحين لمدة شهر كامل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبورت
3: صباح النور صباح الورد البداية بآخر أخبار المونديال

المنتخب الفرنسي 3-3 المرتبة الأولى 9 نقاط، النرويجي 2 6 نقاط، السنغال 3 نقاط، العراق المرتبة الرابعة 0 نقاط، سجل هدف وحيد وقبل تشيباكو 12 هدف. اليوم الصباح منتخب لأول مرة يتأهل للمونديال، منتخب ما عندوش تقاليد كبيرة في كرة القدم، هو حتى في كأس إفريقيا ما كانش يتأهل ديما، لكن في المونديال هذا أحدث المفاجأة. منتخب الرأس الأخضر تأهل للدور الثاني بعد تعادل 0-0 مع السعودية، في نفس المجموعة إسبانيا تربح الأوروغواي 0-0. إسبانيا 7 نقاط المرتبة الأولى، المرتبة الثانية الرأس الأخضر 3 نقاط دون هزيمة في 3 مقابلات، بالحد الأدنى المطلوب حقق فيهم التعادل، توازن على مستوى الدفاع والهجوم، سجل 2 أهداف قبل 2 أهداف وتمكن من التأهل للدور 32 مع انسحاب الأوروغواي والسعودية اللي بالرغم من قوة الدوري السعودي والنجوم 3 مقابلات سجلت هدف واحد. وكما كان متوقع بلجيكا ومصر يتأهلوا عن المجموعة السابعة، مصر تعادلت مع إيران 0-0، تريزيجيه افتتح نتيجة دقيقة 5، بعدها إيران عدلت دقيقة 14، إيران سجلت هدف ثاني دقيقة 90+3، لكن تقنية الفار ألغت الهدف، هو تقريبا لحدود دقيقة 86. مصر كانت في المرتبة الأولى لكن منتخب بلجيكا تمكن من تسجيل هدفين في آخر مباراة، يربح نيوزيلندا 5-1. بلجيكيا ومصر المرتبة الأولى 5 نقاط، لكن بلجيكيا عندها إيجابي 4، مصر إيجابي 2 مع انسحاب إيران ونيوزيلندا. واليوم مقابلات الدور الأول تتواصل، 10 كرواتيا غانا بنما إنجلترا. عرفنا على مجموعة هامة من مقابلات الدور 32، هو 28 منتخب تأهل إلى حد الآن، ما زلنا في انتظار 4 منتخبات فقط، ونتعرفوا على 32 منتخب ونتعرفوا على 16 مباراة باش تتلعب في الدور 32. هات نعطيكم المقابلات اللي تعرفنا عليها في الدور 32 اللي ينطلق غدوة لحد، مثلا مش راحة بين الدور الأول والدور 32، غدوة لحد 8 متاع الليل ديما بتوقيت تونس كندا جنوب أفريقيا، هذه أول مباراة في الدور 32، ثم نهار الاثنين ثم 2 مقابلات، 9 متاع الليل البرازيل اليابان، 9:30 ألمانيا الباراغواي. نمشيو لنهار 33 جوان، ماضي 2 ساعة متاع الصباح قمة الدور 32 بصراحة، فرجة كبيرة باش تصير في المباراة هذه، المغرب تواجه هولندا، 6 ديما نهار 3 الكوت ديفوار النرويج، 10 المنتخب الفرنسي يواجه السويد، 2 جويلية أمريكا البوسنة، 3 جويلية مصر أستراليا، الأرجنتين الرأس الأخضر.

نختم بهيئة التحكيم الرياضي الكناس اللي أصدرت البارح قرارها بنقض قرار اللجنة المستقلة لانتخابات جامعة تونسية للملاكمة وقبول طعن الأستاذ ضو الشامخ وتأجيل انتخابات جامعة الملاكمة اللي كان من المقرر إجراءها غدوة لحد مع الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية في أقل من شهر من صدور هذا القرار. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. كل سبت من 6 إلى 9

0: متى
1: السبعة وخمسة واربعين دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل من تحق بنا في الاستماع والمتابعة. هذه الماتينة الويكاند والغندفو حتى للتسعة، أما بعد أقل من 15 دقيقة من توا نحكيه على انقطاع في التيار الكهربائي. هذا حسب أعلنته شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة في بلاغ لها عن انقطاع مبرمج التيار الكهربائي بعدد من المناطق من مدينة سوسة في إطار القيام بأشغال طارئة، وباش تشمل المناطق دي اليوم السبت 27 جوان 2026 أبارتين من 8 متاع صباح حتى المساطين. سوسة حي حمام معروف، دونك سوسة حي حمام معروف باش ينقطع التيار الكهربائي أبارتين من 8 متاع صباح حتى المساطين. غدوة الأحد 28 جوان 2026 من 6 متاع صباح حتى المساطين. سوسة منطقة خزيمة الغربية على مستوى شارع محمد القروي وشارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة، وباش يتم إرجاع التيار الكهربائي تباعا حال الانتهاء من الأشغال. دونك بلاغ ترجو تلقاوه وتقراوه على موقعنا jehrfm.net. نذكركم احنا بكل ما يستحق انه التونسي يعرفه بيان سور. دونك نعاود نذكركم 8 حتى المساطين اليوم 27 جوان في حي حمام معروف في سوسة، غدوة 28 جوان 2026 من 6 متاع صباح المساطين، منطقة خزيمة الغربية على مستوى شارع محمد القروي شارع الإمام البخاري والأنهج المجاورة. دونك خليكم معنا، تحيينات أخبار متابعات وموزيكا زادة تتواصل معاكم في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس. والويكاد والويكاد تبدأوها مع الماتينا الويكاد مع سنم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلاف، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريكي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التولي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة اف ام
2: بوبليسيتي
0: مع سوسة دولي، ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشا مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: Revue de presse.
1: مليان تاع الصباح على موجتنا. صباح نور، صباح الفل لكل مستمعاتنا ومستمعينا. الرونديفو كالعاده يجدد معاكم في الماتينال ويكاند، والموعد هذايا يكون مع منال جاب الله ووليد الجزيري باش نعملوا طلع على اهم العناوين اللي بتتصدر جرايدنا وحتى زاد بعض العناوين الالكترونيه. دونك منو صباح النور واهلا وسهلا مره اخرى.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهر اف ام. شكون كنا نعطيه الوليد؟
1: انا بيدي ما نعرفش، حاسه انه لازم لا نعطيه مش الوليد، مش نعطيه الميكرو، مش نعطيه فلوس، نعطيه الميكرو،
2: نعطيه هو يخدم ريفيو دو بريس الكل.
1: بالحق
2: بكري عطاني الاخبار الرياضيه، انا تو نعطيه كل شيء.
1: شكون الوليد؟ شنو رايك؟ موافقه؟ براسك
2: مش موافق؟
1: موافق، السكوت علامه الرضا.
2: يلا نبداو جولتنا في جرائد اليوم بجريده الصباح بعنوان لدى أداء رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضائها اليمين. رئيس الجمهورية يؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد من حقه. هذا العنوان البارز في جريدة الصباح. وأيضا من العناوين الأخرى اللي نلقاها على عيون كذلك، تحثت الجريدة على تحويلات التونسيين بالخارج اللي قالت ترتفع إلى 4.2 مليار دينار، ومداخيل السياحة إلى 3.1 مليار دينار. أيضا في جريدة شروق عديد العناوين نلقاوها اليوم، منها ما تعلق بقطاع السياحة، منتوج سياحي واعد عالميا، سياحة المتقاعدين فرصة للاقتصاد. وأكدت في هذا المقال على أهمية تنويع المنتوج السياحي المقدم لاستقطاب أسواق وأصناف جديدة من السياح. من العناوين الأخرى أيضا نلقاوها على عيون في نفس الجريدة، تدوينات الفيسبوك لضرب الإسلام أهانت أم المؤمنين والرموز الدينية، تحثت على تدوينة لأستاذة جامعية على مواقع التواصل الاجتماعي حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسخرية وتهكم ونعوت مهينة. هذه التدوينة أثارت جدل كبير، وفي هذا الموضوع تحدثت الجريدة. أيضا من العناوين الأخرى اللي اهتمت بها المهرجانات، تعرف رحنا الموسم قرب،
1: أي مهرجان دقة ديجا
2: هبط البارحة البرمجة متاعه بين تاريخ صنعه أبناء الوطن وبرمجة تبحث عن التراند، قرطاج عقدة الفنان التونسي. هذا هو العنوان اللي اخترته جريدة شروق، وكما قلت نلقاوه اليوم. وقالت مع اقتراب موسم المهرجانات يتجدد الجدل كل عام حول قائمة الفنانين اللي مش يكونوا موجودين على ركح مهرجان قرطاج الدولي. في المقابل يزداد التساؤل حول الأسماء التونسية اللي تغيب عن البرمجة رغم تاريخها الفني الطويل.
1: دونك إن شاء الله فما أسامي تونسية أكيد تكون في المهرجانات، في الافتتاح، في الاختتام.
2: سمعت بعض الفنانين قدموا الملفات نتاعهم ورفضوا.
1: دونك ان شاء الله فنان تونسي يعني يكون حاضر في المهرجانات اللي هي نورمالمون يعطي الفنان التونسي
2: الاولويه ليه،
1: بيان سور يقدم انتاجاته لجمهوره. سينو خلينا نمشيو نشوفوا سي وليد عنده ما يحكي، تحسوا في الجانب الثقافي بعد شويه لانه سبور بريس تكون معكم تتويت. يعطيك الصحه منال جاب الله، شكرا ليك ولاخبارنا ومتابعاتنا ديما تقراوها وتلقاوها على موقعنا johrfm.net. والموعد الرياضي يكون في قراءة لأهم ما كتب في جريدنا التونسية والعناوين الإلكترونية تتسويتا. سيوليد الجزيري، قبل ما نمشيو لسبور بريس حكيت على المهرجانات، هي دونك مهرجان المونستير ان شاء الله قريبا تبدا الكونفرنس دو بريس.
3: اي صباح النور، صباح الفل الجديد، مرحبا بكم. نهاية أسبوع موفقة للجميع. أول جويلية تقريبا الأسبوع الأول من جويلية، عرفنا بعض فماش درومي في اختتام مهرجان قرطاج.
1: فماش درومي
3: هاني نعرف
1: نعرفك ثقافة، هذاك
3: لطفي بشناق موجود في سوسة، زياد غرسة،
1: فما صابر الباعي ظهر،
3: فما رامي عياش باش يعمل جولة، إيهاب توفيق في جربة
1: حكيم.
3: وفي المهدية
1: اسمع سيدي فما نعرفوهم الكل ما شاء الله عليك. ما خلينا من الثقافه،
3: هو اكثر حاجه باش تصير في المهرجان السنه كلها كان الفنان فوق الركح والناس تغني، شي تسماوه
1: كونسيبت نتاع مهرجان يغني
3: هكي هكي باش تلقاها في المهرجانات الكل. بدات بواحد برك ثم ولات انتشرت عند المهرجانات الكل.
1: خلي الناس تعيش، خلي الناس تفرح، ان شاء الله الناس كل زاهيه والناس كل عامله بون كيف. كيما اللي يتبعوا الرياضه يكونوا شيخين على النتائج ولا ونوا على المنتخب. مالوروزمون
3: صحيح نبداو العناوين الرياضيه بالشروق. فريد شوشان بعد الخروج من المونديال يقول المطلوب حل الجامعه واقصاء السماسره. المنتخب الوطني خليل شمام اول المستقيلين. مونديال 2026 فرنسا والنرويج يتاهلان والسنغال تنتصر بخماسيه. معناتها السنغال تخسر ماتش الاول تخسر ماتش الثاني تربح اليوم وتترشح. ما تلي يحط في قلبه يحط في قلبه ما يتأثرش. احنا لا بالهدف الاول نتأثروا ونهبطوا يدينا. موقع الصباح خليل شمام يستقيل من مهامه في المنتخب الوطني. هيرفي رينار يقول لم أكن على قدر التوقعات. وفي موقع الصباح نقرأه بعد خروج المنتخب عنوان فضيحة متكاملة الأركان. في المقال نقرأه المردود وصمة عار لن تمحوها مجرد تصريحات وتبريرات واهية. لأنه تقريبا الناس كل تستنى تو في التصريحات والتبريرات، لكن يقول الشيء هذا ماهوش باش يأثر فينا ونطالبوا باش تصير معناتها حاجات أنه المنتخب يرجع كما كان من قبل. ومش معقول 3 هزائم و12 هدف مقبول.
1: بالحق فضيحة
3: فضيحة لا فضيحة اش قالوا هما فضيحة متكاملة الأركان.
1: إن شاء الله يتم التدارك. ولو أنه ديما أنا نقول المتنفس الرياضي مهم جدا عند التوينس. يعني التوينس الكرة
3: تشوف الرأس الأخضر تشوف الرأس الأخضر ما عندش تقاليد في كرة القدم وأول مرة تتأهل المونديال وترشحت اليوم للدور 32
1: مالوروزمون. إن شاء الله اللي جاي خير. هذاك اللي
3: إن شاء الله
1: اللي جاي خير. يعطيك الصحة وليد الجزيري. أكيد متابعتنا الرياضية مازالت متواصلة. المونديال هو حتى ال 11 جويليا
3: 19 جويليا
1: 19 جويليا ما شاء الله. يا ما شاء الله ما شاء الله حاجة. 5 القصة متاع نهار
3: تليز 3 متاع الصباح 5 متاع الصباح ماضي ساعة متاع الصباح
1: ما شاء الله باهي أجواء أكيد نتابعوها مع فريق رياضة. كل الشكر لكم والتحية بيانسيو اللي تعيشونا كل الأجواء من خلال النشرات براتيكمو كل ساعة نلقاو أجواء المونديال. خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل 9 متذكير بالوضع الجوي يكون توت سويت.
0: ميتيو على جوهرة أفم
1: نحكيوا على طقس 27 جوان. اليوم تنخفض درجات الحراره بشكل طفيف. راك نقولوا تنخفض مش معناها شتاء ولا لا تنخفض بشكل طفيف يعني درجه او درجتين. يقعد الطقس صيفي بامتياز وتتراوح القصوى حراره بين 30 و 34 درجه بالمناطق الساحليه بين 34 و 38 درجه ببقيه المناطق. توصل ل 40 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. تكون تتكون بعض السحب بالشمال مع سحب قليله ببقيه المناطق. ريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقه سيرات وبالجنوب بكل بحر قليل اضطراب وتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات. دونك هذايا فيما يخص الوضع الجوي لنهار السبت 27 جوان 2026 موافق ل 12 محرم 1448 هجري. فقراتنا متواصلة ريتم متاعنا متواصل. الريتم التونسي والبلاي ليست التونسية تكون حاضرة من خلال لطفي بوشناق يقول انتي شمسي انتي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونتوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كونتوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University، de la connaissance à la compétence.

0: متى متى
1: بدنا لبنا مع الشيف لطفي بن عربية.
2: 8:21 دقيقة على وجهتنا أكيد وقيت البنا التصنيف مع الشيف لطفي بن عربية. وإحنا نقولوا المنو صيفي يكون مع الشيف لطفي بن عربية. خلكم ليل البقاء كثيرا في الكوجينة, لازمكم تخرجوا تتفرهدوا تتمتعوا بشميسة ديك عليش. حضرنا منو صيفي, قولوا صباح النور صباح الفل شيف لطفي.
3: صباح الورد صباح الفل والياسمين هيبة, مرحبا بيك وكل الكيب ماتينال وكل يسمع فينا. مرحبا بالجالية التونسية عودة ميمونة, ألف مبروك النجاح لكل اللي تألقوا في اجتياز البكالوريا وحظ أوفر اللي في الكنترول إن شاء الله.
2: دونك شيفنا منو صيفي, أنت شعارك
3: تمتع بالشميس, أنا شمس تمتع به
2: شميسة
3: ها؟ قداش مش تمتع؟
2: شنو تحب؟
3: دريج ربع ساعة نص ساعة
2: إيش نقول لك؟ هي الشمس تتمتع بها مفيدة, نقولوا أحنا من السبعة متاع الصباح ماكس لحديش تمتعنا بالشمس, ندخلوا الكوجينة نعملوا منو صيفي هكا يبدأ خفيف, نقيلوا ونقايلوا ونقايلوا ونقايلوا ونقايلوا
3: قايلولة باهي
2: قايلولة طويلة فهمت
3: في الزمن بعد غدا
2: إي بيان سور بعد منو صيفي وبعد تبحيرة اللي هي تبدأ من الأربعة متاع العشية.
3: هذا البروغرام تاع عم تقولكم هيبة لوسيف اليوم مستمعين ومستمعاتكم
2: ويكاند
3: بتاع ويكاند باهي معقول فكرتك
2: سديدة
3: مزيانة ياسر وعندك انت الأفكار هكا طلعات ما شاء الله عليك هيبة. احنا نتمناو كل ان شاء الله يعاد اللي يسمعوا فينا وكل في تونس يتمتعوا بالاجواء التونسيه, بس زاد فما جانب كبير برشا التونسي ديما متعود عليه خلاف البحر وخلاف التنويش وكذا, تو قاعد يخمم في السهرات المهرجانات تقريبا الاسبوع الجاي تبدا المهرجانات والليالي والسهرات. خلينا احنا اليوم في الكوجينه, خلينا مش نتفنوا مش نبعدوا شويه هكا على الريتم العادي. اخترنا اليوم مش نعملوا الفريدو بالسومون ومعاه ميلون غري اللي هو البطيخ بريج بطيخ مشوي وملفوف عليه بالسومون والا بشويه باسترما اللي هو اللحم الشايح هذاك الفيوند سيشي.
2: تو هذه الغله اللي غري بالحق كونسيبت جديد, يعني المره اللي فاتت الدلاع مع شيف كريم تو مع شيف لطفي البطيخ
3: معروف
2: قاعدين اي لا معروف فما في الكوجينه بتاعنا التونسيه
3: هو راهو شيء موجود هذا
2: هما اللي شيف تتفنوا
3: اما احنا تو في تونس تقول له مثلا مش تعمل سلطه بالبطيخ المشوي
2: يستغرب
3: يقعد يفكر كيفاش هذه مش هتقص كيفاش باش تجي ولو انه هي سهله ومفيده وحاجة جديدة تنجم تقول ماشي في الثقافة متاع الطهوية في تونس لكن حاولوا نتبعوا برشا أنواع متاع غلة تمشي راهي سلطة وتمشي كما تمشي ديسير كما تمشي زادة لسالات كما تمشي زادة بلا برانسيبال وميم طون تتحط حتى زادة في الجرنيتور تعمل بلا معين نجم تزينه بالليجيم بالفروي غري أما الفروي راهو يختلف فما حتى العنب زادة نجم تشوي العنب نجم تشوي الدلع البطيخ التفاح اما وين مش تشوي على الفحم والا على البلاك الليس وإحنا البلاك نيرفوري هذيك يبدا البرج بطيخ فيها كل التجريحات نتاع الجريات
2: كما اللي حتى ستيك
3: خلينا نبداو بالالفريدو اليوم هيبه تحب اذا كانت تحب باني المكرونه البلومه والا سباجيتي والا حتى الرشته تالياتيلي من الافضل انك تاخذ الباني تصمتها 5 دقائق خليها تستقطب بالكدا بالكدا باش ناخذ شويه سكالوب قصه هكا جويد ومعها شويه ثوم مع شويه كريم فريش يترا كريم فريش باش ناخذ 4 يترا كريم فريش والا حكه فيها 200 غرام الكريم فريش مش ليكيد البومات مصوتيهم كل مع بعضهم مع شويه زبده وشويه كسومون يبدا في مي سومون في مي يبدا كمخصوص جويد اذا كان عندي لف دو لامب اللي هو الكافيار الحكوك هذاك تنجم تاخذ حتى شويه باش تزين به فما النوار وفما الروج وميم طون باش ناخذ شويه فلفل برعبيد شويه كبار شويه زيتون ويتي زيتون ما غير قلوب كيما نحطوه على البيتزا ورقتين حبق فريش ومع شويه شامبينيون الفتر اللي هو الموجود حتى اذا كان في مش فريش تنجم تاخذه معلب خلطوهم بكل مع بعضهم وبعد ناخذ الباني نتاعي المكرونه طيبتها نص طياب كمل صوتيها وناخذ شويه فروماج غريير فيه رونق خاص نجم تحط الفروماج الشافر نجم تحط الروكفور نجم تحط زاد الكومونبير ستان ميلونج هو ديما 4 فروماج في
2: ويا برشا
3: ويا ذكا هو هذه تاكلها مع البريج بطيخ يبدا كامل شويه.
2: هذه ما تقومش تعمل تبحير هذه في الطويل.
3: بالعكس بالعكس يا هيبه.
2: كيفاش؟
3: خاطر في بات.
2: اي هاني
3: شوف عندك لي بات راهم ما يشبعوش. ما يشبعوش. اي الفرماج خاطر
2: الفرماج اللي
3: قويه. اي انت مو مالح هو فيه نسبه نتاع املاح كبيره لي فرماج سيرتو كي تحط كات الفرماج في البلان نتاعك. باش تداويهم نقولوا احنا باش تغير الجو شويه باش تغلبهم الاملاح. بك البرج البطيخ اللي هو قري.
2: دايكو.
3: واذا كان تحب زاد البرج البطيخ هذاك قري مشوي نجم تغلفه باللحم الستيك تبداك سيشي نقولوا احنا والا حتى سومون في مي زاد يبداك ملفوف فيها. اما خليه مادام خاطر عندنا سومون في مي وعندنا اسكالوب في الفريدو نخليه البرج البطيخ نتاعنا كيما هو ناتور في بلاصه السلطه وميم طون غارنيتور. الديسير طبعا الدله عندنا البطيخ عندنا العنب. شنو عندنا غلا اخر؟
2: عندنا برشا ما شاء الله. عندنا التوت عندنا البيثر ولا عندنا العوينه عندنا البصاع من يسحب معاه.
3: لا البصاع سيء عاد
2: وفي البصاع
3: والمشماش ما عادش تو سيء. فما الدلاع فما البطيخ فما التفاح فما التفاح فما الانزاس فما العوينه العربي.
2: العوينه التوت
3: شيف. ها؟
2: التوت فاتني شو نعمل؟ التوت جي وجي
3: ان شاء الله
2: الموسم القادم
3: بقدرة الله. ولو تو انه في تونس ما شاء الله مع ولينا كل شيء موجود غير الموسم نتاعو يعني كل شيء موجود الحمد لله. بلادنا بلاد خير وبلاد بركه ما شاء الله
2: الحمد لله ربي دوم.
3: كنا نعملوا ريكاب على البلان تاعنا عملنا الفريدو بالسومون في مي وفيه الليف دي لومب وفيه الشامبينيون فيه البازيليك والغارنيتير والسلطة هي اون ميم طون عملنا ميلون غريي بطيخ هكا بريج بطيخ هكا قصيناه ونظفناه وعملناه مشوي على الجريات نتاع ستيك ولا حتى على الفحم زاد كيف كيف على الشوايه نتاع الفحم زاد يمشي. اذا كان تحب تلفه بالسومون في مي ولا تلفه بالبيون سيشي هذا البلا. الديسير قلنا ناخذه في الويت سيزون تو عندنا الكيوي عندنا الدله عندنا البطيخ العنب زاد هيبه. شفت العنب ولا فما الاناناس برشا انواع نتاع فما الافوكا فما المانجا نجم تعمل ان كوكتيل صحيح نكه فرويه ذكا مقصوصه كتريف تريف ومتنوع وفيه كل شيء. شو رايك بالبلان تاعنا صيافي؟
2: صيف
3: بامتياز.
2: حاجه تعمل الكيف بنا تكون مع شيف لطفي بنا عربي يعطيك الصحه شيف. تحياتنا انت بديت المداخله بهكا تحيه المواطنة بالخارج دونك ان شاء الله ما نعرفش النسق نتاع السياح نتاع العوده نتاع مواطنة بالخارج كيفاش تراها وانت هكا
3: شوف في القطاع الموسم السياحي سناء سيرتو يعني في تونس بصراحة والحمد لله أغلبية المؤسسات الفندقية يعني تقريبا نقولوا احنا ما نعبر نقولوا سيربوك يعني معبية سواء بالمارشي لوكال ولا المارشي الخارجي. نسبة غير كانت غير متوقعة الحقيقة رغم الشيء اللي صاير في العالم يعني من حروبات ومن مشاكل لكن تونس ديما ما شاء الله ديما في المقدمة وديما في الدول تتميز بالخدمات السياحية في جميع النشاطات الحقيقة.
2: صحيح.
3: نجم تشوف انت حتى على ليباج سواء المواقع اللي تهم الأسواق السياحية العالمية نلاحظوا انه تونس يعني في المراتب الأولى من ناحية الاختيار كبلاد كنظافة كسيرفيس كبرشا حاجات الأجواء في تونس بصفة عامة تخلي السائح التونس الأجنبي كيجي تونس بالضبط. والعديد اني ديما نشوف مع النزلاء الحرفاء في المؤسسه السياحيه نخدم فيها تلقى اقل كليون جايك ثلاثة اربع مرات في العام. مش حب يقول لك الطيبه نتاع الشعب التونسي والخدمات والسيرتو يعني الكليم برشا حاجات تخليه يرجع يمشي برشا دول اخرى غير العربيه فهمتني ما يلقاوش الحاجات اللي موجوده في تونس سواء في الخدمات سواء في الترحيب سواء في الانيماسيون في الماكله سيرتو الماكله.
2: باش نسالك على الماكله اكثر بلا هكا يستحسنوه بيان سور الاجانب سيرتو انه فما دي كونسيبت قاعدين تسويقيه باهيه قاعدين نشوفوها في النزول انه نعملوا كوان تونسي انه نعملوا انيماسيون تونسيه انه نشاركوا هكا السياح نتاعنا في عاداتنا وتقاليدنا وجونا والمشوي والدنيا دونك اكثر حاجه يقبلوا عليها يمكن السياح وقت اللي يكون فما كوان تونسي.
3: احنا بالعاده في اي مؤسسه سياحيه لابد مش تلقى سواء في وجبه الفطور ولا في العشاء مش تلقى ركن تونسي ديما تلقى فيه دي شوا تروا شوا ماكله تونسيه ونهار وفما نهار ديما يكون سواري تونيزيان يعني من من الماكله نتاعنا 100% كل شيء كله تونسي. يفضلوا النهار هذاك يبداو يستناو في النهار نتاع التونسي خاطر فيه كونسيب التونسي 100% والاكثريه والاكثريه حتى في سر الايام ديما الاكوان التونسي تلقى عليه يعني نقولوا احنا الاقبال اكثر من الماكله العاديه. علاش هما متعودين بالصوص بلانش متعودين بحاجات يعني ماشي فرشكه لخيفه احنا برشا حاجات ينبهر بها الكليون يدخل للريستورون ما يعرفش الشيخ عندنا تو برشا حاجات زدناهم كيما نقولوا مثلا سون جلوتين الناس اللي عندها حساسيه على الفرينه الفيجان الناس اللي ما تاكلش الحوت واللحم والدجاج عندها نظام معين في الخضروات عندنا زاد ستاسيون ازياتيك عندنا ستاسيون الهيلثي هذوما كل ينقصوا على حاجات خلاف الكوان التونسي وخلاف ستاسيون تاع البات وخلاف ستاسيون تاع البيتزا وخلاف البيفي شو والفروا يجاوب حذايا للوتيل تو تعرفوا كل شيء
2: احنا نحبوا نعملوا بروموسيون للقطاع السياحي ككل وللنزول نتاعنا في تونس
3: اينما كانت تهنى هيبة كل الشيف اللي في تونس وخارج تونس يعطيه في صورة نتميزوا بها وقايمين بالواجب واحنا قاعدين نكونوا في الجيل اللي مشاخوا علينا المشعله
2: ان شاء الله ان شاء الله موافقين وهذا هو اللي نتمناوه انه صورة تونس خاطر اليوم الكونكورنس كبيره والمنتوج السياحي كي يبدا متنوع هو اللي يجلب السياح وبيان سور زاد كي نقولوا سياح مش فقط الاجانب نحكيو زاد حتى على مواطنينا بالخارج اليوم يجيو في فتره يعني نتاع الصيف دونك هو بيدو سائح معناها تونسي يجي البلاد باش يتمتع بها وبالخدمات المقدمه دونك ان شاء الله يكون موسم واعد وموسم امن وفيه تطيب هكا لي مومون مع العائله ومع الناس اللي نحبهم. شكرا ليك شيف لطفي بن عربيه تحيه ليك وتحيه لكل اهل القطاع بيان سور اللي قاعدين يخدموا في خدمه جميله جدا تليق ببلادنا وبالرايه نتاعنا. 8:32 الغونديفو مازال متواصل حتى للتسعه في الماتين.

0: متى
1: علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجتنا رجعنا لكم في علم الشيء فقرة تتمتعوا بين هاي السبت والحد مع الأستاذ ناصر شهلول. واليوم يرجع كما العالم الكل احتفل البارح 26 جوان باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. اليوم نرجع نحكي على هكا مقاربة جديدة أو نطرح تساؤل، هل من مقاربة جديدة لمكافحة المخدرات في تونس؟ أكيد موضوع نترقله معك أستاذ ناصر. صباح النور وأهلا وسهلا في الماتينال ويكاند.
2: صباح خير هيبة، صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح. الحقيقة هيبة كما أسلفتي القول هو موضوع حارق في تونس بكل صدق نقولوه، لأنه أنا منهم مرة قلت راهو إذا ما ناش ناقفوا لبلادنا وإذا ما ناش باش نفيقوا على رواحنا راهو هالظاهرة هذه ستأتي على الأخضر واليابس في تونس، لأنه ربع التوانسة طايحين في الإدمان على المخدرات، وهذه أرقام راهو رسمية منيش نجيب فيها من راسي. تقريبا فما زوز ملايين توانسة تحت كما قولها هالرعب هذايا متاع الإدمان، منهم 400,000 مستهلك لمادة القنب الهندي أو مصطلح على تسميته في الواحد هي الزطلة، دون المؤثرات الأخرين من إكستازي من هيروين من كوكايين، اللي الحقيقة رغم المجهودات الأمنية الكبيرة والنجاحات الأمنية الكبيرة سواء في سلك الحرس الوطني ولا سلك الشرطة ولا الديوانة وإحباط العديد من العمليات اللي هي مستهدفة بلادنا، اللي بلادنا كانت منطقة عبور ولات سوق محلية متاع استهلاك. راهو صدقوني الإنسان اللي يدخل للمحاكم رانا شطر وأكثر من شطر الذي يتم جلبهم للمحاكم هم من مستهلكي المادة المخدرة أو من ماسكي المادة المخدرة بنية الاتجار. صحيح فككنا عديد الشبكات والكل اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات يوافق اليوم 26 اللي هو أمس 26 جوان 1987 وهو أقرته يوم عالمي الأمم المتحدة، ومنذ سنة 1988 يتم إحياء الذكرى هذه للتوعية من مخاطر المخدرات. وعديد المرات قلنا راهو المقاربة التونسية في معالجة هذه الظاهرة لا يجب أن تكون مقاربة عقابية، مقاربة أمنية، مقاربة قضائية، بل لابد أن نعطي قدرا أكبر للمقاربة العلاجية والوقائية. تعرف منذ 3 أيام هيبة السيد مصطفى الفرجاني السيد وزير الصحة قال في مؤتمر صحفي ولا في نقطة إعلامية أنه سيتم تدعيم مراكز إخضاع المدمنين على إلى العلاج. سيدي الوزير احنا عندنا زوز مراكز، مركز في زغوان اللي هو في جبل الوسط ومركز في المحرس اللي هو في طينة. مركز زغوان قاعد يخدم أما بطاقة ضئيلة للغاية. ثاني حاجة مركز المحرس إذا ما خانتني ذاكرتي التوى مسكر والتوى ما هوش يخدم. احنا قداش عنا من إقليم في مستير في تونس؟ عنا 6 أقاليم. سيدي الوزير لو كان في كل إقليم نعملوا مركز متاع وقاية من الإدمان، لأنه أنا كي نحكي على زوز ملايين مدمنين في تونس راهو رقم مفزع، راهو ربع التوانسة، وهذا راهو إحصائيات رسمية. أكثر من ذلك راهو يا هيبة نسبة العود في مادة المخدرات نسبة مرتفعة. شو معناتها؟ خلينا نفسر للسادة المستمعين، معناتها الرجوع إلى السجن بعد أن دخل السجن من أجل الاستهلاك يرجع مجددا للسجن. قديش النسبة؟ أعطيني تراه نسبة
1: نص
2: 54%. 54% سيغراف هو النسبة العادية. احنا في العود في تونس اللي يرجعوا اللي يرتكبوا جرائم ويرجعوا للسجن هي 30%. نسبة المستهلكين اللي يرجعوا للسجون هي 54%. قول قايل علاش؟ لانه وقت اللي يخرج من السجن يلقى أولا المجتمع رافضه رافضه باعتبار أنه دخل للسجن يولي خريج السجن. ثاني حاجة يقوله برا أنت مدمن، فيرجع للإدمان من جديد ويرجع للاستهلاك من جديد ويرجع للسجن من جديد. وبالتالي المقاربة اللي عنا موجودة ما هي شكل المقاربة العلاجية الوقائية، بل هي مقاربة عقابية ثبت الحقيقة فشلها. علاش نقول ثبت فشلها؟ لأنه المشرع التونسي جاء في عهد الرئيس السابق الأسبق الله يرحمه الباجي قايد السبسي، قال في 2017 لابد من تمتيع المستهلكين هذملي بظروف التخفيف. أكل عام والفيسبا، وهي وقتها الفيسبا بمليون صحيح، أكل عام والفيسبا نبعدوا عليه، نوليه الناس هذملي باعتبارهم ضحايا ومدمنين، فيقع تمتيعهم بظروف التخفيف ويعطيه نوع من السلطة التقديرية للقاضي الجزائي باش يعطي سرسي باش يعطي اختية باش يعطي كذا. قبل لا قبل كان عام أدنى العقاب ومليون أخطية، ثم وهو العقاب رأوا 5 سنوات، رأوا أقصى العقاب هو 5 سنوات. جاء المشرع في 2017 كما قلت وعمل نوع من الفرصة ليكل المستهلكين باش يخرجوا إلى حظيرة المجتمع، لكن المجتمع يرفضهم وما يلقاش خدمة ويقولوا له برا جيب بطاقة السوابق متاعك، يلقاو فيها اللي هو تم إيقافه من أجل استهلاك مادة مخدرة، لا تقبلوا مؤسسة خاصة ولا يقبلوا المؤسسات العمومية أو الوظيفة العمومية. إذن شنو الحل؟ شنو الحل؟ احنا قانون 92 عديد المرات طلبنا بتنقيحه بضرورة تغليب المقاربة العلاجية والوقائية على المقاربة العقابية، لأني ديما نقول وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، الناس اللي قاعدين يتشدوا المستهلكين راهم أضعف حلق. صحيح فما مجهودات كبيرة ياسر في ظرف كما نقول لها لريزوم تاع اللي دخلوا في المخدرات والشبكات الإجرامية والعصابات الإجرامية اللي تدخل في المخدرات لبلادنا، لكن الضحايا متاعها راهو فئة الشباب من 18 ل 40 سنة. أنا يا هيبة سمحني، معناتها حبيت نقول أنه حتى المخدرات ولات منتشرة حتى بين التلاميذ اللي من بين 15 و17 سنة. وراه والله أنا نرى ساعات حتى في تعاليق متاع منظفات في مدارس قالت لك أنا ندخل للفستير وندخل لبيوت الراحة نلقى أعقاب سجائر والفئة من البنات ومن التلامذة سواء إناثا أو ذكورا كبيرة ياسر في استهلاك المواد المخدرة.
1: يعاندوا بعضهم
2: يعاندوا بعضهم ويحبوا يجربوا ويحبوا كذا، وهذا الكل راهو خطر داهم. راهو سادتي الكرام يلزمنا نفيقوا على رواحنا ويلزمنا ديما نحاولوا باش نعملوا. أنا توا اليوم من أمس نفكر في الموضوع، والله بحكم خدمتي نتنقل نحل الراديو، ساعات نزبي بين راديو وراديو ما قيتش حتى أي إشارة إلى كونه فما يوم عالمي لمكافحة الإدمان ومكافحة المخدرات في 26 جوان. نلقى كان ديوان الأسرة والعمران البشري اش يعمل نشاط حتى لجويلية اسمه نعم للحياة لا للإدمان، لأنه كما قلت لكم راهو القانون التونسي في قانون 92 يعطي حتى إعفاءات لمن يتقدم من تلقاء نفسه قبل أن تكتشفه السلطة وهو مدمن مخدرات ليتقدم للعلاج. أما هون نطيح اختار لو كان إنسان توا يمشي لجبل الوسط ويقدم روحه ويقول لهم أنا مدمن وأنا كذا كذا يقولوا راهو ما عندناش بلايص وبرا روح برا روح.
1: فمش المراكز
2: لو كان أنا ما ريت حتى حالة، ما أنت حتى بحكم العمل اللي متاعي ريت حالة شخص تقدم إلى مركز حرس في إحدى الجهات قال لهم راني نحب أنا راني مدمن ونحب نمشي نتعالج. قالوا علم السيد مساعد وكيل الجمهورية، السيد مساعد وكيل الجمهورية قالوا أخذعوه للتحليل ولكن مع الأسف ممشيش يتعالج ودعا السجن من أجل استهلاك مادة مخدرة. المشيين راهو ممشيش للمراكز، المشي يمشي المراكز التأهيل وعلاج الإدمان كما في جبل الوسط وكما في تينا المحرس اللي توا كما قلت يزم إعادة تأهيله. وبالتالي نداء إلى السيد وزير الصحة، أنا الأوان أنه كما قلت في كل إقليم احنا عندنا 6 أقاليم في كل إقليم نعمله على الأقل مركز ونجهزوه بجميع الوسائل الضرورية لمساعدة الأشخاص المدمنين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم قبل أن تكتشفهم السلطة لمساعدتهم. إذا ما نشفش نعمله هكا رانو باش نقعدوا في قانون عدد 52 لسنة 92 تقعدك المنظومة العقابية بالنسبة للمستهلكين ادخل خرج ثم بعتالي وقت اللي يرجع للسجن راهو ما يتمتعش بظروف التخفيف ولا يتمتع بالسرسي ولا يتمتع بالاخطية وقتا نوليون طبقوا أقصى العقاب اللي موجود في الـ في الـ كما قلها في النص اللي هو 5 سنوات. وبالتالي رغم الجهود الأمنية والمحجوزات اللي تمت بربي خليني نقرأ قداش حجزنا مثلا فما تقريبا 15200 قضية في العام تورط فيها أكثر من 27000 شخص تونسي. فما تم ضبط تقريب 10500 مروج وشهدت السنوات العشر الأخيرة معناتها كي نرجع 10 سنين التالي أكثر من 7.5 مليون قرص من نوع المخدر منها حوالي 2.5 مليون قرص في سنة واحدة. وبالتالي يلزمنا نتلائمه مع تغير طبيعة الظاهرة وهالأرقام المفزعة منحطوش راسنا في الرمل كما تعمل النعامة ونغطيه عين الشمس بالغربال. راهو هاته الآفة نقول راهي
1: تهدد في المجتمع
2: دمرت شبابنا دمرت شبابنا راهو شبابنا ضايع راهو ترى حتى في الطريق انت فاش ترى ترى الشاب عمره 20 سنة فاش يعمل يكبر بموبيلات كبيرة ولا كذا حاجة مريناهاش في أوروبا ومريناهاش في عديد الدول الخليج. وساعات نرتكبوا جرائم خطيرة خطيرة شنو قال مستهلك متكيف معناتها جرائم كبيرة ياسر متكيف. تعرف هيبة في أوروبا تم اعتماد الإدمان كمرض مزمن احنا في تونس لا نعتبره كمرض مزمن نعتبره ظاهرة ونعتبره جريمة. واكثر من ذلك في عديد البلدان لكاس سوسيال هما اللي يتكفلوا بالمعالجة. انا كنهريكا كي قلت انه لما لا انه كندخلوا انسان يعالج من اجل الادمان ونحلوا باب للمساحات الخاصة باش تكافح إلى جانب السناتر اللي يلزم نعملوهم في تونس ما فيها باس نحلوا المجال للمساحات الخاصة وحتى للسبيطارات في أقسام لمكافحة ظاهرة الإدمان على المخدرات ومقاربة علاجية وقائية خير من اللي دخل الحبس خرج من الحبس دخل الحبس. انت توك تمشي للسجون الناس كل يقول لك أخوي الاكتظاظ في السجون ايه علاش الاكتظاظ في السجون لأنه فما كم هائل من العباد الا قاعدة تودع بالسجن تطبيقا للقانون راهو باش نبداو امورنا واضحة. ورغم اللي ربي يعينهم جماعة السجون والصلاح راهو ساعات التراب اكثر من الحفر مجهودات كبيرة تذكر فتشكر الحقيقة باش نقول باش كل انسان نعطيه حقه. اما راهو هالمقاربة العقابية للمستهلكين انا مانيش نحكي على المروجين وكل عصابات وكل وفاق
1: متاع نحكيه على الضحايا
2: نحكيه على الضحايا هالظاهرة اللي هما صغيرات اللي هما توانسة راهو معناتها أولادنا. مهوش معقول أنت وقت اللي يخرج من السجن ترفضه بمعنى أنه دخل السجن نسبة 54% من العائدين إلى السجن راهو نسبة كبيرة ياسر راهو فضيحة كما قلها. وقت اللي نلقاو ناس بعد ما دخلوا للسجن وفي بالنا معناتها اتعظوا وارتدعوا نلقاهم راجعين بنسبة كبيرة ياسر فهذا موش معقول. مع العلم هيبة أنه في قانون التونسي فما ما يسمى بالإعفاء الاستثنائي للمبلغين في صورة ما إذا انخرط شخص في عصابة متاع ترويج مخدرات وقت اللي ينسى لخعك العصابة هذيك ويمشي يبلغ السلطة قبل ما تكتشف السلطة
1: العصابة
2: هذه فإنه يعفى من العقاب. نعطيكم أكثر من ذلك من يتقدم هو مستهلك ويعرف روحه مدمن ومستهلك من يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز صحي للعلاج من الإدمان قبل ما يقع إلقاء القبض عليه فإنه لا يعاقب. وأكثر من ذلك فما سرية متاع خدمات وسرية معناتها تكون في المراكز هذية باش ما يقعش التبليغ عن ذلك الشخص المدمن كذا. وبالتالي لنا جزء كبير في قانوننا يحكي على إعفاء استثنائي من العقاب وإعفاء آخر من العقاب وظروف تخفيف طبقا لقانون 2017، لكن هذا لا يكفي، يجب نغلب الجانب الوقائي الجانب الإصلاحي في هذا القانون، لأنه هكريت حتى من 2017 قداش عنا توا عامين زيدهم 6 سنين 8 سنين عنا توا 3 و6 9 سنين توا بي حليناش المشكل ما لا. حليناش المشكل ما حليناش 2017 جاء المشرع قال راهو تمتيع المستهلكين بظروف تخفيف يتحل المشكل
1: لا.
2: الظاهرة قاعدة تتفاقم
1: قاعدة تزيد
2: وال وال وال والمخدرات قاعدة تجينا من كل صوب وحدب، تجينا من الموانئ، تجينا من المطارات، تجينا من الحدود البرية متاعنا، الحدود البحرية متاعنا.

0: ظاهرة، لكن مع الأسف لم تأتي أكلها، باعتبار أنه عدد المستهلكين في تنامي كبير، وزدنا مسينا تلامذتنا وشبابنا وتلامذتنا اللي من 15 ل 17 سنة، وشبابنا اللي من 18 ل 40 سنة. وبالتالي سيدي وزير الصحة، أنا الأوان أنه نعملوا مراكز متاع علاج الإدمان، ما نقتصروا عنا السنين، ورانا نقولوا راهو جبل الوسط ماهوش كافي، راهو طينة والمحرس راهو مسكر. وبالتالي تأهيل هالمنظومة هذه العلاجية، وليس وضمن أولادنا ما يزمش نلوحوهم، لأنه كان باش نلوحوهم راهم يا يحرقوا في البحر ويموتوا في البحر على مراكب الموت، يا باش تنهشهم البطالة، والبطالة يجي فيها البركاجات، تجي فيها السرقة، تجي فيها الاغتصاب، تجي فيها الاعتداء بفعل الفاحشة، يجي فيها تحويل الوجهة، وتجي فيها جميع الجرائم اللي موجودة في المجلة الجزائية.
1: يعطيك الصحة متر ناصر شهلول. أكيد هي صيحة فزاعة نقولوها احنا بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات بيانسور البارح اللي زي ما تمع
0: مش اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لأنه ما يلزمش نعمله يوم عالمي للمخدرات.
1: لمكافحة المخدرات ونحكيه على الوقاية والإدمان، ونحكيه على ضرورة اليوم تكاتف كل المجهودات، يعني منظومة صحية صحيح، المقاربة القانونية مهمة، لكن زادا اليوم لازم حتى العائلات اليوم نوجه نداءنا، يمكن للأسر نوجه نداءنا للأم للبو، باش يكونوا قراب من صغارهم، باش تكون فما إحاطة زادا نفسية، باش يعرفوا كل صغيرة وكبيرة على صغارهم، لأنه اليوم نحكيوا على آفة كبيرة تهدد المجتمع التونسي. شكرا لك متر ناصر شلول.
0: شكرا
1: لنجوس نرجس قلالة في الديجيتال، تحياتنا لسمي صغير في الإخراج، جميل البقدي في التنسيق العام، هبه لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها وكاميرا جوهرة فيم تي في. منال جاب الله توت سويت قدم لكم آخر الأخبار، راح نقول لكم تشا تشا باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
4: Johara FM.
3: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. من المنتظر أن يتم خلال شهر جويليا المقبل الاستلام الوقتي لمشروع تحويل المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي بكلفة تناهز 6 مليارات بتمويل حكومي مباشر. وقد اطلع والي الجهة عيسى موسى خلال زيارة ميدانية على مدى تقدم أشغال تهيئة المؤسسة التي شرفت على الانتهاء، كما عاين التجهيزات والآلات الطبية الحديثة التي تم اقتناؤها مؤخرا. عمادة والمهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26 2000 بمقر عمادة المهندسين التونسيين. وتهدف هذه التظاهرة وفق بلاغ للعمادة إلى تمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على معلومات دقيقة وموثوقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي من خلال تقريبهم من مؤسسات التعليم العالي والمدارس الوطنية للمهندسين، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر مع ممثليها. ويمثل المنتدى فضاء للتوجيه والإعلام تبادل الخبرات، بما يساعد المشاركين على اتخاذ خيارات أكاديمية واعية ومبنية على معرفة أفضل بالاختصاصات الهندسية وأفاقها العلمية والمهنية. دوليا، أعلام عبري يفيد اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسحب جزءا من ألوياته المقاتلة من جنوب لبنان، وذلك بناء على الاتفاق الإطاري بين سلطات الاحتلال ولبنان الذي يتضمن 14 بندا. المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، متهما بريز بالعمل المستمر ضد مصالح واغادوغو. ويتبع النظام العسكري بقيادة إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة أثر انقلاب عسكري في سبتمبر 22 2000 سياسة مناهضة للغرب وخاصة فرنسا، إضافة إلى التشدد حيال المعارضة في الداخل. ختاما، السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية ترفع درجة

0: الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول، وذلك بعد أن أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1203 إصابات، منها 304 حالات وفاة. والهيئة الصحية الأمريكية ترسل حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة. بالله نسأل صندوق القومي للضمان الاجتماعي اللي متقاعدين والزيادة اللي حكوا عليها من أواخر 25 الفو ما يريناهاش، يعطوا فينا في 257 دينار ما يكفوش أحرابش ودواء، وين هي الزيادة اللي قالوا عليها للضمان الاجتماعي بعد في نفسه؟
2: عاصمة جوهرة، تكلمت عديد المرات ومش مرة مش مين مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة مش كل تلمي من القروين معتمدين حفوز تحديدا على البيضة. رانا ناس عطاش، راه الواحد ماشي انفجر، راه في حر، راه يفهمني عطاش، راه ماناش مسؤولين، غادي ما فماش مسؤولين، انت تشيلوا تو كنت نكلم في العمدة على اساس باش يكلموا مع سمد والسونيت مش عارف، ما لا علاقة ما فماش واحد في الجامعة، رانا الواحد ماشي انفجر، يا رسول الله رانا طالبين الماء، هنا السونيت فهمني قالك جيب الورقة، الورقة هذه فهمت تو ما فما حتى حل، قبل كان أبرك شوية، تو راه قاس الماء جم.
3: بالله وقتاش مش يصيبولنا المية، راهو مقتل القبو بطريق الغويرق، المية ملي تب الربيع المية قاصة علينا، يمشي اللي إذا كان مشيرة ومشوار ما تعبيش السطل ويتقف المية، علاش اش عملنا لكم في الصيف عاملينها كتف يطبوا وما يقصوا علينا المية من أول الربيع.
4: يعيشكم ويصد

0: غربية راو الزوقة تعلينا من آمس التسعة تعصبة لليوم تتصور أنت لتم ما لتم ضوء رانا تعبنا رانا تعبنا الرجاء الرجاء من فضلكم تمكيننا من تصليح النور الكهربائي روف بينا رايت سخانة تبتك
1: عسلامة جورة فان حب نعلق على الأسعار اللي سمعتها توا أنا قلت أنا ما خلطتش عليهم وكل ما المدام قالت في الخروات أخي مش حرام عليهم الأسعار هذه والله العظيم أنا توا نسكن في حي الرياض يا خزار في حومة أرخص منهم ياسر حتى من سكالو شوف والله 18 والله خذيت ب 14800 سكالو أما دجاج في حومة وبخلاف الخضرة والوراق خذيتها على 19000 علاش والمرلاب 17000 بصراحة ياسر غالي شنو مش حرام اللحم خذيته ب 58000 وما عندوش برشا تو خليته ما بصراحة ياسر شمه الأسعار وكل عليه مش حرام عليهم برشا بلاش الأسعار غالية ياسر حتى مش شاب بس ما برشا في المرشيات وكل أسعار غالية ياسر

0: 10 ليلى البيا مع أحلام غلال مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية
0: بيكانت جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيكانت جراي وإلا في السيت بيكانتجراي.ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيكانت جراي، خليك مميزة.
2: مرحبا بكم، مصباح الخير، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تتابعوا فينا ولا تتابعوا زاده تسمعوا فينا على موجات الدنيا وما فيها، سينو زاده كانكم تتابعوا فينا سور لاباج اوفيسيال نتاعنا فيسبوك ولا فيسبوك لايف. مرحبا بالناس الكل، الصيف صيف والناس كلها بدات عاده تزرب، اللي دهن واللي بيض واللي حضر الدار واللي لاهي زاده تو يبدل في الموبل واللي لاهي بصغيرات ويرتاح فيهم واللي خارج زاده اون كونجي واللي ماشي في رحلة واللي باش يمشي يشوف ميزون دوت، كل واحد وشنو جو، واللي باش يسافر زادة. اي نعم يا نرجوسة باش يسافروا زادة، اي مثالش انا بقدرة ربي من هنا البنزرت وقول يا ربي رجع الغربة اكيد. اي صباح الخير للناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، خليو كل قهوه بحذاكم، خليو جوكم معانا، وزاده خليني نقول لكم وسعوا بالكم في الثنيه في الطرقات. أكيد كل إنسان توا يبدأ مزروب يقول لك الدنيا سخونة ونحاول نمشي فيسع ونوصل للدار، لكن راهو درج ودرجين حكاية فارغة، نجم نستناوهم ربع ساعة أربع درج ما يقلقش، خاطر ديما حياتك فك الدرجين هذوكم. خليوا حياتكم مزيانة وخليوا حياتكم ديما تكون زين وتكون متفرد وترجع لأولادك للدار وولادك يرجعوا لك كيف كيف. دونك شوية شوية ما نبداوش نتغشوا، ما نحلوش الشباك ونبداو ونقولوا في الكلام اللي ما واش هو. دونك خليونا نكونوا فرحانين مع بعضنا، الضحكة ووسع البال وطيب الخاطر هذيك هو أحلى حاجة. المستوى والتربية يظهر في السوقان، نراه وردوا بالكم تقولش هذا لا وقت الغش ووقت السوقان تعرف شكون اللي إنسان متربي برشا وعنده وسع البال. دونك خلينا نشوفوا بعضنا اليوم ونعملوا رهانات هذه على اليوم ونشوفوا شكون كان أوسع بال من الآخر. تنجم تخليوا لي كومونتير نتاعكم وين الأماكن بالضبط اللي فيها الازدحام، هكاكا خلينا اون بو جيري على الأقل لا سيتواسيون ونقولوا للناس ردوا بالكم الثنية هذيك مليانة الثنية هذيك لا. دونك خليونا ديما اون كونتاكت مع بعضنا على صفحتنا الرسمية سينو على 36 300 ألف. ليلى البيا في الموعد نتاعها كيف العاده كيما كنا نهار السبت من 9 ل 10، دونك شويه اخرى باش نقولوا مع موغا اكاديمي، هكا اللي يحب على الباك فرونسي وهكا اللي يحب على ولادو ينجحوا بامتياز وتميز. اكيد العنوان الوحيد هو موغا اكاديمي اللي هو بيخزامه، وشويه اخرى باش نقعدوا اكيد مع الاستاذ ماهر بن عثمان باش نسمعوا اكثر تفاصيل شنو اللي يستنى فينا خلال شهر اوت حتى الموسم الدراسي. وشويه اخرى زاده باش نمشيو للموديلات المزيانه، نمشيو للجو ونمشيو للحفلات لتعسيف للعشوية للسهرية للعومة زادة اللي في البحر للبركيني للمايو للكيف كيف الكاش مايو نقولوا للباريو. دونك هذي لكم شقوا مع بينك اندو جري، لكن انا توا خليني نقولها هي سمية الصغير. مرحبا بيك، اهلا وسهلا في الاخراج التقني، نرجس قليلة في الاخراج الرقمي، وانا معكم احلم غيلان في الاعداد والتقديم. يلا قيوة بنينة وغنية مزيانة كيفكم زادة.
3: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت؟

0: ولا تنقص عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
3: لدريسة
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. يصبح الورد السيف اكيد توا بدا ومذبينا نقولوا لكل واحد توا عنا كذبتين نقولوهم اكيد في العام محل بربي. علاش هكا مصاب الشتاء توا وعلاش هكا مصاب الصيف توا؟ دونك هذو حالتين وديما احنا نتبكاو ونحبوا ديما على الجو اللي ساعدنا احنا. دونك خليني نقول لكم توت سويت باش نكونوا مع موغا اكاديمي لدريسة. لدريسة تاع كل بارو يحب على ولادو يعديو باك فرونسي في أمان وبتميز. إذاك علاش معنا يحضر اليوم أستاذ الفلسفة سي ماهر بن عثمان. خليني نرحب بيه ونقولوا أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك مدام.
4: شنو أحوالك؟
5: الحمد لله.
4: باش نتفلسفوا شوية
5: كيما تحب.
4: شنو رأيك؟
5: لا هو باهي الفلسفة على الصباح نتفلسفوا في اللي تحب.
4: لا لا البيا ديما يقول لك اوه يزيني كل قداش تتفلسفوا النساء انتوما.
5: علاش؟
4: ديما يقولوا هنا الكلمة ذي أستاذ.
5: بالعكس بالعكس هي الفلسفة عن نساء ما مش قداش تتفلسفوا معناها.
4: ما هي حلوة فلسفتنا راهي. لا لا البيا راهي كتفلسف ديما تجيب لك الجديد.
5: هو على كل في كل حالات مادامها لا لا البيا نورمالمون سامبريتر كيزانسور دو فيلوزوفي معناها. البيا ماك تعرف اسم بيا معناها يقول لك هو واحد في حد ذاته فلسفة ديجا بيا.
4: مش نبدل اسمي ما عادش ليلي ولي بيا. حسيلو كي نحكيو هكا احنا نبداو ديما بجونا هكا وجو الضحكة والفرحة خاطر الصباح أكيد نسوقوا ديما لي زونك بوزيتيف لخياتنا وخيانا زادة اللي مرافقينا في ديارهم واللي زادة في الكراهب نتاعهم. سوقوا بشوية مالكم وبشوية وسع البال. دونك أي اسمعوا مليح توا باش تحكيو على موغا أكاديمي. هي لدريسة هي سهلة برشا هي في خزامة. لكن انا توا عندي عوده على لي جورني لا جورني اوفيرت ولا لي بورت اوفيرت اللي كانت يوم 13 جوان بيا موغا اكاديمي. الحقيقه وين كان استقبال حلو برشا وين كان ما شاء الله الحقيقه الاستقبال والناس اللي جات نهارتها فرحنا برشا اللي المعلومه وصلت للناس. فرحنا برشا اللي الناس حبت تعرف شنية موغا اكاديمي. منهم الاستاذ استاذ الفلسفه سي ماهر بن عثمان. شنو تحليلك تقييمك لليوم هذاك وشنو موغا أكاديمي يمثلك؟
5: بالنسبة لليوم نتاع الجورني بورتو فيرت اللي حضرته من جملة عدد هام زاد من الأساتذة المعتبرين. الحقيقة عينا أنه معناها المؤسسة هذه اللي هي مقبلة على تدريس التلامذة في الأعداد لبكالوريا الفرنسية أنه المواصفات الأساسية والضرورية بور لونكادرومون تاع لي زيليف هذوما الحقيقة متربي عينا حاجة متميزة وممتازة جدا. أنا من جهتي ما تابعته معناها نهارتها أولا في مستوى البريزونتاسيون تاع المؤسسة التعليمية كما تعرف هي مؤسسة بور ان بون انكادرومون سواء كانت خاصه او كانت عموميه سواء كانت في البكالوريا التونسيه ولا في البكالوريا الفرنسيه او غيرها من الانظمه الاخرى تتوفر فيها مواصفات الدنيا اللي هي تخلي التلميذ بالحق مؤطر بيداغوجيا نفسيا وحتى اجتماعيا. سي امبورتون
4: خيبيه
5: الور. الحقيقه نتاع ربي اللي عينته انا شخصيا في مستوى المؤسسه موغا اكاديمي انه من ناحيه الكادر البيداغوجي وهذه حاجه مهمه جدا. يعني اني تابعت وريت على عيني انه لو كادر اونسيون انا 30 سنه في التجربه 30 سنه في سوسه يعني نعرف نعرف الكادر
4: بالمعاهد العموميه
5: معاهد عموميه طبعا
4: خلينا نحيح
5: في كل شيء معاهد مؤسسه تجاريه
4: اكيد جدا
5: اي اذا بكالوريا تونسي او في بكالوريا اخرى هي المبني المؤسسه نتاعها على قيم التعليم العمومي
4: هذاك علاش احنا الميزه اللي موجوده في موغا اكاديمي
5: اللي نجم نقوله على الاقل انه الشيء اللي ريته في الجورنيه وحتى قبل الجورنيه انا راه سبقت لي تجربه مع موران اكاديمي اني دعيت معناها للقيام بدرس لتلاميذ الاعداد الريفيزيون نتاع البكالوريا الفرنسيه مجانا وحضرت غادي فيه درست معناها في المؤسسه
4: اي
5: المتوفر هو شنو اولا ساعه الكادر البيداغوجي كما كنت نحكي لك كادر متميز الحاجه الثانيه هو الانفراستركتور اليوم ريت ولاحظت على عيني ان القاعات اللي تدرس هي قاعات ليميتي متوفره فيها كل وسائل التعليم البيداغوجيه والحاجه المهمه الاخرى اللي حاولت نشوفها وشفتها على عيني هي المتابعه والتقييم
4: تري بيان
5: سي امبورطون
4: بي وصلنا للمتابعة والتقييم اللي هو أهم حاجة وركيزة الحقيقة جودة دونك تكون ثم متابعة والتقييم زاد النجم وقولوا اللي ثم تواصل النجم وقولوا ثم النتيجة باش نمشيوا لها ذاك علاش احنا نقولوا ديما كي تمشي تتوجه لمؤسسة إتابليسمون سكولير خاطر هي وزاد تأكد على التدريس وعلى النقاط البيداغوجية علاش حكينا على التأثير البيداغوجي على خاطر ثم كفاءات كبيرة من الأساتذة المختصين في جميع الاختصاصات والماتيار نقولوا احنا اللي مطالبين بها في الباك فرونسي ويكون ثم تميز انا كي نحكي مع الاستاذ الفلسفه سي ماهر بن عثمان حكيت معاه اون طونك استاذ قيمنا لا جورني دو لا دي بورت اوفيرت نتاع موران دونك كي نحكيو هكا باش نحكيو على الانسكريبسيون اندرا صارت نهارتها الانسكريبسيون والا صارت اون ليني من بعد وإلا كيفاش تو باش نجمو نواصلوا الانسكريبسيون تاعنا مع موغا أكاديمي
5: وعلى حد علمي أنه الانسكريبسيون طلقت من نهارتها معناها هذا اللي شفته معناها الانسكريبسيون طلقت من جوني بورت اوفيرت وكيما قلت لك معناها بالنسبة للمؤسسة معناها الحقيقة بتاع ربي معناها شهادة حق أنه ما يتوفر فيها من إطار تربوي ومن إطار بيداغوجي ومن إطار إداري وخاصة كذلك من رفاه بالنسبة للتلميذ باش يكون يدرس دون دي بون كونديسيون هذا شيء معناها يعني غدوة تقول لك قولي لانسكريبسيون قول لك لانسكريبسيون يعني أنا في الحالة هذه تقول لي اسكو تدعو تلميذات أنهم اللي يحبوا يعديوا بكالوريا فرنسية أنهم يلتحقوا أو يتصلوا بالمؤسسة هذه على حد ما عينت وشفتوا أني مش ندعو فقط نقول لهم بوزاد دون دي بون كادر
4: أعطيني الأسيت اللي نجموا ندخل عليه سيت 3W www.moranacademy.com دونك هذا السيت الموران اكاديمي زاد خليني نقول لكم تنجموا زاد تتصلوا على 55 70 73 73 سينو 75 77 60 70 ساهل برشا عندكم في العنوان موجود عندكم نومرو الاولاني 55 70 73 73 نجموا تتصلوا بهم هكاكا تاخذوا اكثر المعلومات على موران اكاديمي فاش تستنى يلا في بالي باش تنطلق من اوت
5: تتفق.
4: التدريس نحكي أنا
5: من أوت
4: ومن توا تكملوا ليزانسكريبسيون على ما يبدو لي وأنهم لي بلاس سون ليميتي محدود الأماكن محدودة والعدد محدود
5: هو ما نعين وأنا في القاعات الأماكن محدودة بطبيعتها القاعات هي محدودة يعني في مستوى العدد حسب ما نرأى أنه فما ما بين 12 و15 تلميذ في القاعة موجودين
4: دليل معناها هذا دليل كليماتيزور وشفاش سنترال وأمور واضحة وعندكم البوفيت وعندكم من تشربوا كاس الماء وعندكم تحطوا قهيوتكم عندكم تو لو كونفور دونك ماذا بكم تتجهوا ديريكتومون للموران أكاديمي نرجس خلالة تقول لكم مقيترة وقيت وقلنا كل شيء يظهر لي يلا نختموا مع موران اكاديمي ومع الاستاذ ماهر بن عثمان استاذ الفلسفه شو نقول لك نقول لك ان شاء الله مستقبل مزير برشا لوليداتنا
5: ان شاء الله
4: وان شاء الله بالنجاح والتوفيق
5: وان شاء الله تو بالنسبه لوليداتنا موران اكاديمي بالنسبه للبكالوريا الفرنسيه ان شاء الله تكون نتائجهم تلميذات باهيه في البكالوريا الفرنسيه لكن زاد نهني اولادنا في البكالوريا التونسيه
4: أكيد.
5: اللي نجحوا في نتائج زاد متميزه عندنا نتائج متميزه جدا جدا

0: 20
1: فاصل 20 فاصل افكتيفمون. وان شاء الله بالنسبه للمؤجلين في دوره المراقبه
0: يا ربي امين
1: ويتواصل
0: يا ربي امين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل ونجح كل انسان قاصد ربي في النجاح وقرا وتعب وشقى وكل ام وبو ان شاء الله ربي يفرحهم ويربي يفرح الناس الكل وان شاء الله زغريتا اخرى في الديار التونسيه لاله البيا في موعدها كما كل عاده. دونك خليكم راجعوا الفيديو نتاعنا اذا كان ما خلطوش علينا تسمعوا شنو اهم مميزات موران اكاديمي تلقاها في خزامة سهلة برشا تحط على الجي بي اس تلقاها فاسيل بو. نذكركم 55 70 73 73 سينو 55 77 60 70. إن شاء الله نهاركم مبروك استنونا في موعد جديد آخر مع أكيد باش نحكي على اللبسة على الموديلات على الأنواع هذه الكل تاع الصيف على جو العشوية مع موران أكاديمي زادة ولا بينك أند جري هكا ولا بينك أند جري شوية أخرى.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله من اسعد الايام يا ربي. اكيد عندكم برامج اليوم، تحبوا تخرجوا تمشوا وتبحروا، تحبوا تعملوا جوكم الصيفي. اكيد ثم الناس زاده توا عندها ضيفانها اللي جات من برا. الجاليه نتاعنا التونسيه اللي بدات تحضر توا في شتوتنا، بدات تحضر في ليزوتيل نتاعنا لي ميزون دوت. نحب نحكي عليها تونس على خاطرها مزيانه برشا، نحب نحكي عليها على خاطر عندك وين تمشي وين تنجم ترى الشبوبية الكل، وين تلقى الديزاين الجديد في لي ميزون دوت، وين تلقى زادة الديزاين بتاعنا العربي المزيان الشباب ستيل سيدي بوسعيد. تلقى الأزرق والأبيض، وتلقى البيوت الحلوة، تلقى زادة النحاس، تلقى برشا حاجات اللي يحب يعيش لنوستالجي. وين تنجم تعيش على النوستالجي هذية وتعيش الأجواء هذية كي تبدأ مع بين

اندو غري. علاش؟ على خاطر بينك اندو غري خلات لك اليوم المجال باش تعيش الموديلات المزيانه، باش تعيش لبسه حلوه، باش تعيش زادة وقت مرتاح. نحكيو على المحجبه وغير المحجبه، كي نحكيو على البركيني نحكيو على المحجبه، باش نلقاو انواع واشكال في اللي مايو مزيانين برشا، متحفين، ديزاين حلو، تلقى الباريو، تلقى الكاش مايو زادة كيف كيف طالع كروشي سنة توندونس ياسر، زادة كيف كيف خمت عليكم وخمت في الموديلات المزيانة بأسوام معقولة جدا الحقيقة ياسر. وتنجم أي إنسان يسو بيرمي دافوار دو ولا تخوا بركيني كما يحب هو، هكاك يزين بيهم لبسة كاملة شابة متناسقة، ألوان حلوة، ألوان اللي هي توندونس سنة في الصيف السنة. دونك تلقى روحك ديما عايشة الموديلات، عايشة جوك، عايشة عمرك، عايشة حياتك في الوقت هذاك الكل ومع الناس الكل، عايشة المودة زادة. علاش؟ على خاطرك أنت مع التندونس اللي موجودة من ألوان ومن فاسون. كي نحكيو على الكوليكسيون جديدة تقول لك يلا مدام مونا أزرب فاش تستنى، كلمنا على 98 632 649، سينو على الباج فيسبوك ولا الباج انستغرام بينك اند غري، والا زاد كيف كيف على السيت بينك اند غري تلقى بوان تي ان. دونك تنجموا اتو مومون تلقاو الكوليكسيون، توت لي كوليكسيون الحقيقه اللي موجودين زاد، وتنجموا من غادي تعدي الكوموند نتاعك. بيان سور فما برشا دليل في الغوتور، نقولوا احنا ديما سيرفيس ابري فونت، من بعد البيوع ديما عندها ترحب بك تقول لك مرحبا شنو انت ناقصه، انا نكمل لك ميساج، اذا ما عجبتكش نزيد نعطيك ديما دون لي 24 اور. زاد كيف كيف باش يوصلك الكوموند نتاعك ماكسيموم 24 اور، سورتو على كامل تراب الجمهوريه التونسيه وين ما تكون انت. بينك اند غري تخمم فيك عزيزتي انت لاله البيت، تقول لك راك نحبك تعيش بيت البيات في صيف 26، صيف 26 اللي كله الوان مزيره برشا واللي كله زاده ثخامه وفيانه وبرشا برشا لبسه حلوه الحقيقه اللي تستنى الناس الكل. خليني اقول لكم تلقاو القماش الربخ، تلقاو القطن، تلقاو القماشات اللي تتوالم مع كل واحد والتيسو بتاعه هو، كل واحد وكيفاش يحب القماش بتاعه، لكن الاكثريه الكوتونات، الاكثريه الحاجه اللي ما تخليكش تعرق برشا، تخليك مرتاح وتخليك زين. خمت عليكم في العشويات، خمت عليكم في السهريات، عشويات الباك مازالت متواصلة، ربي ينجح وليداتنا زاد اللي باش يجتازوا إن شاء الله المرحلة الجاية، مرحلة تدارك إن شاء الله ربي معاهم، زاد كيف كيف من توا حضر حويجاتكم للعشويات، تبدأ محلك متحوفة، سهريات كيف كيف، نجم تلبس حويجة مرفقة لكن هي مثخمة عليك وبرشا ريشة زادة، خليني نقول هي بيتنا بيت زمان وبيت كل وقت، ديما عندها ريشة وضخامة الفيانة. بينك اند غري هذيك هي لفريات الحلوة، ما تكون كان مع بينك اند غري.

0: كل نهار سبت من للبية من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد. ملا أنت مع ريما. ملا أنت مع ريما.
1: ملا أنت مع ريما. أهلا وسهلا يا رمرو، مش نحويلك؟
2: الحمد لله، لبس وسلام عليكم.
1: شنو كنت نحكي أنا قبيلة، بديت الميكرو داك قلت سيس رويحكم، الزحمة برشا، ردوا بالكم على رويحكم، وسعوا بالكم. أنت وسعت بالك اليوم بالحقيقة،
2: اليوم شوية وبرا وسعت بالي والله، شوية وبرا والحمد لله. والإنسان كل تأخيرة فيها خيرة،
1: يعني أي كل تأخيرة فيها خيرة. ما مسيش نقولوا الأسباب شنية، مثلا نقولوا العبيد بربي يردوا بالكم،
2: كيش يقول كيس بالحق الحقيقة، مش تتعدوا من غير ما تغزر حد شيء، كان ما جيتش نجي مش نورمال، لو فما تصير كارثة
1: لا قدر الله. هاي بربي كان بداون نتعدوا في الكيس ردوا بينا. وتعرف بيتون ديما هو عنده راهو الأولوية،
2: خاصة الرجال الكبار،
1: أي وديما مظلوم راهو بيتون، ديما مظلوم. دونك ردوا بينا أكثر ما يمكن. اليوم سبقت بالحديث هذا، الحمد لله ما صارتش كارثة
2: والله العظيم.
1: يا رمرومة، الناس كل تستنى في الحظ، في التفاؤل، في الأجواء هذية. قلنا مازال السرطان، وفي ثنية
2: برج الأسد.
1: نحبك تركز لي سنة على الأسد
2: إن شاء الله.
1: الأسد عندي خدش من أسد،
2: برشا أسديتا،
1: برشا أسود.
2: نفوتوا برج السرطان وبرج الأسد، نقزوا.
1: لا لا مازال عندنا،
2: ما خليو كل حاجة في
1: كل حاجة في وقتها. أما ركز لي،
2: ركز.
1: يلا لا رمرومة،
2: نبدأ برج الحمل.
1: أي
2: برج الحمل ما تكونش مهمش، والمدة هذه تمهمشك ينجم يغلطك مع برشا عبيد، خاصة ألا قراب لك ولا أنت تحبهم وهم يحبوك. صحيح الإنسان ما يلزمش يعطي الثقة، ما لازمك يتعطي الثقة، خاطر في كل وقت تعطيه وقته. برج الحمل فما حق مش تاخذوه.
1: أيه؟
2: برج الثور وطاقة برج الثور، ما تبكيش وما تدمعش وتقول قلة الفلوس أثرت عليا وعلى عائلته وعلى الناس اللي دايرين بيا. برج الثور كل شيء فيها في وقته، ربي سبحانه تو يرزقك وتو يعطيك، أما في وقته ما تبربش. كمش تبربش برشا حاجات مش أثر فيك برج الثور، وعندك رجوع حبيب، أما عندك غدرة من أنفة وعلى قريب، رد بالك برج الثور. برج الجوزاء، برج الجوزاء ومحبتك، الا انت ما بين الماخذه والمعطى، فما حاجه مش تكتبها، فما كونكور عندك، شكون مش ينجح برج في الكنترول. برج الجوزاء ان شاء الله ربي يفرحكم، ربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله باذن الله. برج الجوزاء اما برشا فلوس جايتك، اعرف كيش تتصرف. وبرج السرطان ووقته، برج السرطان، برج السرطان او عندك برشا مشاكل المده هذه، خفف شوية، نقص شوية، مش على خطر عيد ميلادك وبرشا دليل وناس كل مش تعدي لك، ونقول لك ليه، عارف كيش تتصرف، عارف كيش تتصرف مع العبيد إن شاء الله وبإذن الله. وخلي يكون قلبك أبيض، برج السرطان صفي أمورك، خطر أنت فما حالة من حالات، فما حاجة مش تعملها تنجم ترجع لك بالخايب، رد بالك برج السرطان، هني نبهتك. أما إن شاء الله وبإذن الله فما ورقة مصححة على قريب. أما ما تعطيش الثقة في الأقرب الناس يك، نجم يخونوك من العائلة. برج الأسد نبدأ برج
1: هو فما أنا أسد صغير بحذين،
2: أنا صغرونة،
1: أي أنا أسد صغير
2: زي ما عنده الفريق. برج الأسد
1: اسمه هو الشبل، شبلة
2: يضحك.
1: شو بيل مزل عن
2: انجي، وش كنت عاركت هالنهارين؟
1: ديما يتعارك هو، ديما منرفز.
2: انت واش كنت عاركت؟ عندك جيت 3 ايام تو ولا 4 ايام؟
1: قر
2: عندك اخبار ما سمعتوش، وترك شويه، اما مش مشكل، مش تعدي كل شيء، اما ان شاء الله فما خير القدام. اما قد ما انت تحل قلبك وتحكي وتعطي من طاقتك، ان شاء الله ربي مش يعطيك الا قد قلبك، اما ما تخرجش الكلام المرزي، فما حاجه مش تجيك ومش تفرحك. عندك ورقه ما بين جمعه جمعتين، والله اعلم يا برج الاسد.
1: بالك دي
2: برج العذراء
1: عنده الفلوس، عنده فلوس جايته برج الاسد الحقيقه،
2: جايه واحد برج الاسد الفلوس جي واحد على ساقيه،
1: انواع راهو في الاسود، ثم اسود تجيهم باللورو، ثم اسود تجيهم بالدولار، ثم اللي بالفلوس ثم اللي بالفلوس
2: السعوديه ساعات زيده،
1: اي مثلا بالريال،
2: بالريال لا
1: اي.
2: برج العذراء، برج العذراء عندك فرحة ومتقول مش بشي وخر حتى شيء، هو كل شيء بالقدرة والمكتوب يا برج العذراء. أما حتى كان سمعت حاجة ولا أي حاجة صارت، ماذا بيك تخلي التالي يا برج العذراء. خاصة المدة هذية فما حاجة، لأن تحسي فما حاجة موجودة، حلم تحلم في حلم مقلقك برشا، والحلم هذاك خف منه ينجم يكون يصير، وهو بكل شيء بقدرة ربي والقادر والمكتوب، ألا مش يصير مبروك. برج الميزان، برج العقرب، برج العقرب إن شاء الله فما حق مش تاخذوا على قريب، ما تغشش روحك وما تعبش روحك. ميزان، الميزان والحاجة اللي أنت مش تكون متوازن فيها، نحكي على برج العقرب مش على الميزان، خاطر أنت عندك توازن المدة هذية يزم تكون متفاعل بها، ويزم حق مش تاخذوا، عندك وريق، عندك سفرة في حقك إن شاء الله. برج الميزان، ونرجع برج الميزان، عندك فرحة فرحتين، وعندك الأنثى هذه مش تقف معاك في حق من الحقوق، أما عندك فلوس مش تخرجهم، ينجم يكون في مصلحتك، والعمرة موجودة إن شاء الله ربي سهل يا جماعة الميزان الكل. أما عندك وعدة يزمك تخرجها، حتى بأرنب، حتى بلوس، حتى بشمعة، حتى بصدقة، احنا نقول
1: صدقة،
2: اي نقول احنا صدقة،
1: هي الوعدة هي صدقة معناها،
2: الصدقة هذه يزمها تخرج على قريب، مش تنجم تنظف برشا حاجات، وربي حتى كدعوة الخير هي على الكل. برج القوس، برج القوس عندك فرحة ولما، أما عندك شكون متغش عليك يا برج القوس؟ عندك ذكر متغش عليك ولا هم يحبوا يتغشوا عليه؟
3: اذكر الكل متغش عليا منهم الاسد الصغير
2: هذيه زيدا جماعه الاسدات، معناها نقولوا يتوافقوا ما بين برج،
1: يتوافقوا برشا، يتوافقوا
2: ما بين برج الاسد وبرج القوس، ثم توافق تام ومزيان برشا، خاطر برج القوس يطول باله على برج الاسد،
1: واللي متغش عليه ذكر
2: افكار افكار
1: وسع باله.
2: اي والانسان اللي عندك مريض ومتقلق يا برج القوس ان شاء الله لاباس، الحمد لله لاباس، معناها يا ريت كي تطلع الورقه هذيك هي، معناها الانسان يبدا عندك شكون مقلقك ومتعبك،
1: يعني الكخوا نتاع الامبيلونس
2: هذيك
1: ان شاء الله لاباس،
2: ان شاء الله لاباس. برج الجدي، برج الجدي عندك ارض، بيو، عشري، عاد ما في جديد، عندك سفره بوراقك، واصبر شوية صبر يا برج الجدي، شوية صبر، أنا حاجتك بيه كل مش توصل له إن شاء الله وبإذن الله، أما ما عادش تحكي، ما عادش تحكي، ما فما حاجة تحكي فيهم يصيروا يتعبوك برشا ويقلقوك برشا وينجموا في برشا حاجات ما تكونش فيها خير ليك أنت يا برج الجدي. وفما إنسانة تجي في جرتك برج الجدي متعبتك برشا، فما حالة من حالات اللي أنت كما أنت ترى روحك ما ترى غيرك، طول بالك شو عندك فيهم. برج الدلو، برج الدلو تقول ما يجي تساقط تحت ساقية، ليه؟ بالعكس الدلو توافق مع برج الدلو وتتوافق مع برج الحوت، سي برج الدلو إن شاء الله بإذن الله، والطاقة إيجابية لبينك وبين الطاقة هذه، عندك حاجة مش تفرحك بارشة، ماذا بيك ما تحكيش إلا عندك، خط الحاجة اللي تحكيها ما تصيرش يا برج الدلو. برج الحوت
1: نختموا به،
2: اي برج الحوت العتبة جديدة مش تواتيك، اما امور مادية تعبة برشا ومتقلقت منها برشا، اما ان شاء الله فما خير، والغدرة الا مش تجيك تنجم تضرك وتنجم تتعلم منها، خاطر انت قاعد تتعلم توا يا برج الحوت في برشا حاجات، وان شاء الله فما خير للناس الكل، ومرحبا بالناس الكل، واللي يحب يتصل بلي بيا يتكلمني على الواتساب 94 423 260.
1: مرحبا بك يا مرومه، مرحبا باللي زونت بوزيتيف هذا الكل، وعطينا التفاؤل محلاه، دونك تلقاو ديما ريما شخره معنا في ليله البيا،
2: حبيت تسالني
1: في موعدها، حبيت نسالك ما عادش وقت من الجبل جيت سيي ما عادش النجم سيي الكونترول
2: مره اخرى
1: ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، خليني نقول لك سمية صغير شكرا على الاخراج التقني، اخراج رقمي نرجس قلاله، نقول لكم من احلام غيلان ان شاء الله بقدره ربي تلقاوني غدوه في موسيقى جينا من 10 لل 11، موعد خاص مع جمعيه فن طهي الجميع، واللي ان شاء الله متنقله للقيروان اليوم الى دار المسنين، الحقيقه جو حلو برشا، تفاعل كبير برشا، ميرسي بور تو لي شيف اي شيف زيد انسا اي توت لي شيف، يعطيهم الف صحه على الشيء اللي قاعدين يقدموا فيه. غدوه الموعد مع موسيقى جينا تلقاو بي ام بي زيد كافي ريستو من توا، اكتبوا بي ام بي في لي كومونتير نتاعكم، اكثر كومونتير يربح معنا اكيد بلا بالمعتبر بالكتاب الكتاب، يلا نقول لكم باي باي.
0: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع احلام غيلان، مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في، شوف اس تسمع وتمتع.
4: برعاية
0: بيك اند جريد، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريد وإلا في السيت بيك اند جريد .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جريد، خليك مميزة.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة
7: سيف سنين مع النسيم ديما رابحين دير المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا. تلم 8 اعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
8: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. تونس استقبلت خلال الربع الأول من السنة الحالية استثمارات أجنبية بقيمة 1303.9 مليون دينار مقابل 1037 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة بذلك نمو بنسبة 25.7%. وبحسب سعر الدينار مقابل الدولار فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4.450 مليون دولار، وبحسب سعر صرف الأورو فقد بلغت 3.385 مليون أورو. ومعطيات وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي أظهرت أن حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67.7% مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 48% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب وتعزيز موقعها التنافسي في الفضاء المتوسطي. وفي صورة حفاظ البلاد على نفس نسق هذا التدفق من الاستثمارات فإنه بالإمكان بلوغ الهدف المحدد لكامل سنة 2026 بأربعة مليار دينار استثمارات خارجية بين مشاريع توسعة ومشاريع جديدة. بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي حسب ما تم عرضه خلال جلسة استماع للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. وفي المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة تطور الاستغلال خلال السنوات المقبلة، من بينها امتياز صباح وعزيزة، إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وخلال النقاش أثار عدد من أعضاء اللجنة مسألة غياب رؤية واضحة لدى الرأي العام حول واقع قطاع المحروقات في تونس، واعتبروا أن الغموض اللي يحيط بملف النفط والعقود البترولية ساهم في انتشار العديد من التساؤلات لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحقول المنجاة وكميات الإنتاج والعائدات المتأتية منها ومردودية العقود المبرمة في هذا المجال. البنك التونسي للتضامن وعملا بأحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإعادة جدولة الديون المستوجبة لفائدته أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء اللي عندهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. ووضح البنك في بلاغ ليه أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم إما عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك واللي تمكن من تسجيل مطالب الانتفاع بإجراء إعادة الجدولة، أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع لها الحريف بالنظر، وذلك من خلال تعمير مطلب الانتفاع. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 25 جوان الحالي انخفض إلى حدود 1052 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 24 جوان في حدود 1219 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 جوان الحالي فارتفعت إلى حدود 25477 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 25 جوان في حدود 25220 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. دولياً تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت خسائر أسبوعية حادة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بضغط من خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز رغم استهداف سفينة شحن قرب عمان. وسجل خام برنت خسارة أسبوعية بنسبة 10.65% وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت البارح 3.27 دولار أو بنسبة 4.34% لتصل إلى حدود 71.99 دولار لل برميل. سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية يوم أمس بنحو 1.55% إلى حدود 4088.33 دولار للأوقية، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنحو 1.7%. وتراجع الدولار من أعلى مستوياته اللي سجلها في الآونة الأخيرة بعد صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس. دولياً كذلك تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة أشارت إلى حجم الأضرار المادية المباشرة في جنوب لبنان، وتم توثيق تدمير كامل لأكثر من 11,000 مبنى سكني وتجاري في مناطق جنوب لبنان، وقدرت الكلفة الاقتصادية للأضرار المادية المباشرة في جنوب لبنان بنحو 1.38 مليار دولار. ونختم كالعادة بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و365 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و966 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.
0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على الجوهرة FM. كونفوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة IT University, de la connaissance à la compétence.

0: المونديال.
1: مرحبا بكم في كواليس المونديال. نبدأ بالصورة الأولى، هذه صورة أنفانتينو رئيس الفيفا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متواجد في زوز ملاعب مختلفة بينتهم 155 كيلومتر في نفس الوقت. سمعت في نفس الوقت مباراة الكوت ديفوار وكوراساو انطلقت 8 في فيلادلفيا، في نفس التوقيت انطلقت مباراة ألمانيا والإكواتور في نيو جيرسي. نعرفوا مقابلة الجولة الثالثة في نفس المجموعة ديما ينطلقوا زوز كيف كيف. في الصورة الأولى هو تابعونا على جوهرة تيفي، هذه دقيقة 11 أنفانتينو قاعد في المنصة الشرفية في دقيقة 11 مباراة الكوت ديفوار وكوراساو، ثم في الصورة اللي تحتها في دقيقة 46 معناتها آخر الشوط الأول قاعد في مباراة ألمانيا والإكوادور في نفس الم... ما كي جينا حبينا نضبطوا كيفاش ما بين فيلادلفيا ونيجيرسي، فما 155 كيلومتر بين الملعب الاول والملعب الثاني، 155 كيلومتر بالطبيعه، فما طائره هليكوبتر موجوده على ذمه وتحت تصرف أنفانتينو، هيك علاش معناتها تقريبا 155 كيلومتر في ربع ساعة ينجم يوصل الملعب هذا، والملعب هذا الأمور ماهيش صعيبة برشا على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. نمشيو للصورة اللي بعد هذه، المعجزة المنتخب الرأس الأخضر، منتخب الرأس الأخضر حديث التكوين، أول تصفيات بداها في 2002، في مونديال 2002 بدا اول تصفيات، معناتها ماهوش منتمي للفيفا هو، حتى الكان الاخرانيه ما ترشحش، ما نجمش باش ترشح لكاس افريقيا. هذه الفرحه الكبيره نتاع منتخب الراس الاخضر اللي في اول مشاركه ما انهزمش وتاهل وترشح للدور 32. شوف الفرحه الكبيره نتاع الملاعبيه نتاع الجمهور نتاع الاطار الفني الاداري بالمعجزه اللي صارت المنتخب الراس الاخضر، منتخب من صفر مشاركة حتى في الكان ما ترشحش، لكنه في المونديال هذايا شوف كيف شنو صار، تعادل مع إسبانيا وما أدراك، شوف تعادل مع إسبانيا، تعادل مع الباراغواي وتعادل مع السعودية، صفر هزيمة، ثلاثة تعادلات، ثلاثة نقاط مكنته أنه يمشي للدور الثاني. حابين نوريكم الفرحة نتاع منتخب الرأس الأخضر. نمشوا للصورة اللي بعد هذايا، تفاجئنا معناتها ساديو ماني قائد منتخب السنغال، صحيح منتخب السنغال تأهل لكن هبط ستوري على الستوري قلب أحمر وإيجيبت، معناتها فرحان برشا أنه يهني في منتخب المصري أنه تأهل للدور 32. ما نعرفش نوع علاقة ساديو ماني بمصر، لأنه حتى المغرب تأهلت لكن ما هنهاش، هبط ستوري تقريبا عنده 3 ساعات توا يهني في منتخب مصر وهو قاعد يشاهد في منتخب مصر، معناتها مباشرة بعد نهاية مباراة السنغال والعراق والسنغال ربحت 5-0. ستوري شنو فيها؟ فيها قلب إيجيبت والتلفزة اللي قاعد يتفرج عليها على مباراة مصر وإيران، وفرحان برشا اللي مصر تأهل الدور 32. نخدموا بالجماهير، هذه الفلامات الأهزيج وكل هذه الجمهور الجزائري أمام مقر إقامة منتخب الجزائر قبل مباراة النمسا غدوة، وحتى هو التعادل يخلي المنتخب الجزائري يترشح للدور 32. شوف الأعلام الجزائرية صغار كبار، سيارات الأهزيج كلهم هذوما أمام مقر إقامة المنتخب الجزائري، جمهور كبير وكبير برشا الجزائر في أمريكا قاعد يدفع في منتخب الجزائر ويشجع فيه بكل طرق أنه غدوة يتأهل للدور 32. والجزائري كان في تقديم كواليس المونديال.
0: كواليس المونديال تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
3: ظهر أفعال تندنس
2: برعايه مع اريدو الربح والمكالمات الرخله. خذ اوفر نكلمك تدخل في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبه غير مرسمه للشراء، صالحه حتى ال 30 جوان.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعاده توندونس اليوم نحكيوا فيها على تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لسنه 2026 واللي خرجوا معهد الذكاء الاصطناعي في جامعه ستانفورد، واللي يوري تسارع غير مسبوق في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها عالميا. التقرير يقول اللي كون قدرات النماذج المتقدمه تواصل التحسن، وين انتجت الشركات الخاصة أكثر من 90% من النماذج الرائدة. وأكد التقرير اللي كونه الفجوة في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي بين أمريكا والصين تقلصت بصورة كبيرة، ولات المنافسة بين الطرفين متقاربة للغاية، وتبادل الجانبين الصدارة برشا مرات من أول 2025. نحكيه مثلا على ديبسيك إير وان الصيني اللي خرج في فيفري 2025، تمكن من مجاراة أقوى النماذج الأمريكية لفترة وجيزة. ونلقاو الفرق بين أفضل نموذج لشركة الأنتروبيك وأفضل النماذج الصينية ما يفوتش 2.7% حتى المارس 2026. ورغم استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج عدد أكبر من النماذج الرائدة وبراءة الاختراع الأعلى تأثيرا، نلقاو الصين تتصدر عالميا الترتيب في عدد الأبحاث المنشورة في إجمالي براءة الاختراع وتركيب لروبو. التقرير يقول زادا اللي كون الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت 285.9 مليار دولار عام 2025، يعني أكثر من 23 ضعف حجم الاستثمار الخاصة المسجلة في الصين خلال الفترة نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تأسيس وتمويل 1953 شركة ناشئة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال سنة واحدة، وهو رقم يفوت بأكثر من 10 أضعاف أكبر دولة منافسة. لكن التقرير يقول اللي كانوا فما تراجع في قدرة الولايات المتحدة على جذب الباحثين والمطورين الدوليين، وين انخفض عدد المتخصصين المنتقلين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 89% منذ سنة 2017 وبنسبة 80% خلال العام الأخير فقط. ولهنا نلاحظوا اللي كونه لا كونكورنس ولت كبيرة برشا وقوية برشا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يخص الذكاء الاصطناعي. هذا شعنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في الأمان.

0: بلان مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: Bonjour, bonjour, ahla wasahla bikom fi halqa jadida min Bon Plan, votre premier guide de bonnes affaires en Tunisie. Kel ada lyoma les bons plans, inchallah yelqawkom bkhir, w khassatan inchallah ya rabbi bditou la saison estivale bkol hamas, yani lehna nahkiou al bahr, nahkiou al toura, nahkiou ala bien sûr les vacances nta sghirat li brabbi brabbi khaliouhom yitmatou bel les vacances qad ma tnjmou. خليوهم مش عطلة كاملة هما قاعدين في الكلاب، حاولوا تخرجوهم، حاولوا تدوروا بهم، حاولوا تعطيوهم شوية وقت باش بيان سور يرجعوا في فورما. اليوم لي بون بلان ويكاند نتاعنا كالعادة، شنو يسنى فينا في الويكاند هذايا وشنو زادة اللي يسنى فينا الجمعة الجاية. في بون بلان انتربرونيريا نحكيو على المشاريع الناجحة 2026-2027، ولهنا فكرة على مشاريع تنجم حتى من تليفونك تعملها. واليوم ما زاد نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال باش نعطيكم كيلكو ابليكاسيون اللي نجمو يسهلوا عليكم الحياه. خليكم معنا بيان سور. نبداو كالعاده بالغناء وليزون بوزيتيف ونرجعو لكم توت سويت.

كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة يدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلال، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماك مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كومبيوت زون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ولي بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلال، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسيف، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف.

0: بلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في لي بون بلان وقيت بون بلان ويكاند سويت ونحكي واول خبر جينا من اصوات نساء. دونك لهنا فما دعوه مفتوحه للمؤرخين والمؤرخات، الفنانين والفنانات، الموسيقيين والموسيقيات، السينمائيين والسينمائيات، والباحثين والباحثات في التراث وفنون الطهي حول الموروث النسوي التونسي وجذوره. فما العديد من المهتمين، فما استماره موجوده على الصفحه الرسميه لأصوات نساء، وتدعو الباحثين أكيد والمبدعين كما قلنا والمهتمين بالذاكرة الثقافية للمشاركة في مشروع يحتفي بالموروث النسوي التونسي وجذوره الإفريقية والمغاربية والأمازيغية والعربية والمتوسطية والإسلامية من خلال استكشاف مساهمات النساء التونسيات ودورهن في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية والفنية عبر التاريخ. أكيد المساهمات هذه تنجم تكون في شكل دراسات وأبحاث، تنجم تكون في شكل موسيقى، غناء تقليدي ومعاصر، للسينما والأفلام الثقافية والأفلام الوثائقية، التراث الشفهي والحكايات الشعبية وفنون الطهي والموروث الغذائي، وأكيد الشهادات والتجارب النسوية مرحب بها. دونك معليكم كان تعمروا الفورميلاغ، فما ان فورميلاغ موجود على الصفحة الرسمية، وهذه فرصة لكل النساء باش يوثقوا أكيد الإبداعات والأعمال متاعهم وموروثنا النسائي اللي مترسخ في الذاكرة متاعنا والجذور متاعه يلزمها تقعد حية. مشروع مهم برشا اللي سلط الضوء على تثمين الموروث متاعنا باش يقعد ديما حاضر لأجيال المستقبل. دونك كيما هما ورثوا هنا لينا احنا، نعرفوا الغنايات نتاعنا الجربيه، لبستنا التقليديه، لبستنا في سوسه، غناياتنا في سوسه، غنايات الكيف اللي هما بيان سور موروثنا اللي يتوارث من جيل الاخر. دونك فرصه اكيد باش الموروث هذايا يثمن. دعوة أخرى للترشح وتفتح أكاديمية حقوق الإنسان التابعة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باب الترشح للمشاركة في دورة تدريبية حول تقنيات المناصرة نهارين دونك 17 و18 جويليا بمقر الأكاديمية. تتوجه الدورة هذه للفاعلات وفاعلي المجتمع المدني ومشاركة شخص واحد عن كل جمعية. الدورة هذه تعزز قدرات المشاركين في فهم آليات المناصرة، أعداد الرسائل، تحديد الأطراف المعنية، بناء حملات فعالة للدفاع عن القضايا الحقوقية والمجتمعية. شروط المشاركة أنه يكون المترشح ناشط وعضو في جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وآخر قبول للترشح نهار 5 جويلية. دونك ما عليكم كان تدخلوا للصفحة الرسمية لأكاديمية دي دوا أمان أون تونيزي، وبيان سور تلقوا الفورميلاغ اتعمروها، وإن شاء الله بيان سور تتقبلوا وتكونوا من الفاعلين. وفرصة أكيد فورماسيون كيما هكا تنجم تزيدها للسيفي متاعك، ما تنجم كان تزيدك. حاب نذكركم اللي لو فيستيفال انترناسيونال دو دوغا يحل بيبان نهار 10 جويليا في دورته الـ50 من 10 جويليا إلى 25 جويليا 2026. ولهنا دونك البرنامج متنوع، نلقاو بيان سور البرمجة مازالت كي هبطت البارح، فيها شيماء هلال، محمد صابر الوسلاتي، مرتضى الفتيتي، رؤوف ماهر، الزيارة، مروانيجي، لطفي بوشناق، نبيل بن مسمية، وحكيم، يعيني على حكيم، وجو التسعينات. دونك تلقوه موجود في مهرجان دوكا. نرجع للدورات التدريبية، ولهنا دورة تدريبية في صحافة المصادر المفتوحة واستخدامات الذكاء الاصطناعي بيان سور تنظمها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك يومي الخميس والجمعة 2 و3 جويلية بمقر النقابة. 20 صحفي مستهدفين في الدورة هذه، وأكيد الراغبين في دخول في بيان سور والانسكريبسيون في الدوره هذه معاهم كان قبل نهار 33 جوان 2026 يدخلوا على الصفحه الرسميه للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين وفما اليان يدخلوا اليان ذاك ويسجلوا فيها ففرصه مهمه جدا وانا ديما نحكي على دور الذكاء الاصطناعي في انه يجيب معلومه صحيحه في انه يعاون على ان بيجيت ريداكسيون دونك بالعكس ما نخافوش منه يعاوننا يعطينا افكار واحنا بيان سور لي زومان يلزمنا نبلورو اللي اعطاهولنا. المعهد الوطني للرصد الجوي يفتح مناظرة خارجية لانتداب مهندس أول في الإعلامية في جيوفيزيك في الميكاترونيك متصرف مراقبة التصرف محاسبة موارد بشرية تقني أول إلكترونيك وشبكات إعلامية ملحق إدارة كاتب تصرف عون خدمات. دونك ما عليكم كان تدخلوا لconcours.meteo.tn تطلعوا على نص البلاغ الكامل للانتداب وفترة التسجيل راه من 26 جوان إلى 27 جويليا 2026. لوردر دي انجينيور تونيزيان كيف كيف يحضر لكم لو فوروم ناسيونال دو لوريونتاسيون يونيفرسيتير وقيت بيان سور لوريونتاسيون وبرشا ناس يسألوا وين التوجهات نجم تكون. دونك اللي معنيين بدراسات الهندسية معناهم كان يحضروا في دار المهندس نهار 27 و 28 جوان 2026 اليوم وغدوة. دونك لو فوروم il est très important. Fille professeur Lotfi Laswad, fille docteur ingénieur Nasser Amar ou docteur ingénieur Salah, bien sûr Salahi. Elle est fil panel MTO Yarki ou à la formée des ingénieurs de demain, attractivité des filières scientifiques, évolution de parcours de formation. Bien sûr, Mohamed Barsha et nous et Kounou Maoujoudine et Habo bien sûr y a le parcours de l'ingénieur. Khatana il faut le parcours avec Ismi. Par préparatoire, on va dire que ça dépend de bien sûr cycle de préparatoire les tab tamlo donc elle avait caisme tkouno maoujoudine ou en d'accord comme elle redoua 28 juin redoua el yaoum nhar lahad لاخر في الشهر وبيان سور ترول مجاني لكامل لي سيت اركيولوجيك ولكامل زاد المتاحف في تونس.

الصغار خلينا نجمعوهم الكل في اكتيفيتي للعائلة الكل نرتاحوا فيها وين خلينا نقولوا نجددوا فيها بيان سور النشاط والحلويه امتعنا. مازلنا كاملين في لي بون بلون، خليكم معنا، هنا راجعين.

رجعنا لكم انتم تسمعوا في لي بون بلان، وشنو هو احسن من ان ندخلوا الذكاء الاصطناعي اللي هو بالنسبه لنا احنا احسن بون بلان. معلومه عطاير، دونك سيت افيري كل سؤال تسالوا للانتيليجنس ارتيفيسيال يتكلف على موردي الذكاء الاصطناعي ومولدي الذكاء الاصطناعي 3 دولار. اي نعم 3 دولار. دونك لهنا نحلو قوس على تكلفة الذكاء الاصطناعي اللي باش تولي باهظة وباهظة جدا. نعاودو نفكرو زادا كيف كيف اللي هو راهو انرجيفور، نحكيو على داتا سنترز اللي يلزمهم كليماتيزاسيون كبيرة برشا، يلزمهم سيكوريتي كبيرة برشا. دونك الذكاء الاصطناعي قاعد اللي تونتران دو بوفي انورميمون دينرجي، ولهنا نحكيو على بيان سور الاستهلاك الطاقي الكبير وكبير برشا للذكاء الاصطناعي. دونك نحاولوا نستخدموه فعلا كي نبداو حاجتنا به، وبالاخص ما نعطيهوش هو لوتوريتي باش يحكم هو في شنو احنا قاعدين نعملو. احنا نشوفوا البرودوي اللي يعطيهونا ونثمنوه ونزيدوا عليه وننقصوا، ولكن تقعد ديما لوتوريتي ديما عند الانسان. بالنسبه بيان سور اليوم باش نحكيوا شويه كيما قلنا ذكاء اصطناعي، دونك باش نعطيكم احسن 5 تطبيقات باش تعمل اون بريزونطاسيون فيت في. لهنا نحكيو على بريزونطاسيون بيان سور بروفيسيونيل امبيكابل 100%. دونك شاتيكم 5 تطبيقات تعطيهم انت الكونتوني، ينجموا يحسنوا في الكونتوني هذاك، ويعطيك بيان سور لي ديابو نتاعك. نبداو بكانفا. كانفا فريمون عملت اون اكسبلور

très intéressante بالنسبة للذكاء الاصطناعي. دونك كانفا اي اي يحول فكرة قصيرة الى عرض كامل مع قوالب جاهزة وصور وتصميم تلقائي ممتاز، اكيد للمشاريع اللي ما عندكش لها وقت ينجم يحضرها لك او بودو كالكو سكوند. جاما كيف كيف من اقوى الخيارات باش نجم تعمل عرض والا مجرد موضوع، مش مجرد موضوع ونص. دونك يركز على السرعة والشكل الحديث. مايكروسوفت باوربوينت بيان سور عنده زاد ميزة الذكاء الاصطناعي اللي تنجم تدخلها له باش تنجم تصنع وتكتب محتوى وتصمم شرائح تلقائيا. جوتو في الاي اي دونك يعدل التصميم تلقائيا اثناء اضافة المحتوى، دونك ما تحتاجش انك تضبط كل شريحة يدويا ويعمل اون تري بيل انيماسيون. بريزي كيف كيف مختلف عن الشرائح التقليديه، يعطي انتقال وعروض تفاعليه اكثر. دونك بيان سور العروض الكامله والدقيقه نحكيو على جاما، عروض سهله نحكيو على كانفا، اي لو ريست تنجم تجربوا انا هو اللي يمشي معاكم اكثر. الخمسه تطبيقات باش تنظموا الوقت. لهنا برشا ناس بيان سور في خدمتهم ايزون بيزوان انهم ينظموا المواعيد نتاعهم، ولكن يلقاو رواحهم مشتتين ما بين باغ اكزامبل نحكي على لي اركيتيكت عن تجربه. دونك ما بين الخدمه اليوميه، ما بين لي شونتيي، ما بين البيرو يلقى روحهم مشتت. لهنا خمسه تطبيقات نجم تعاونك على الاخر. نبداو بتودو ايست، ممتاز باش ينظم المهام اليوميه، الواجبات وتحديد الاولويات بطريقه مبسطه. النوشن يجمع الملاحظات، الجداول، المهام وخطط الدراسه في مكان واحد. جوجل كالندر بيان سور قوي جدا، يقسم اليوم حسب الساعات مع تذكيرات ومواعيد. تيك تيك، مش تيك توك يا جماعة، تيك تيك يجمع بين قائمة المهام والعادات ومؤقت التركيز. وفورست مهم إذا فما تشتيت كبير بالتليفون، شو يعمل لك؟ يحمسك بطريقة ممتعة. دونك لهنا فورست للعباد اللي خاصة كل ما تجي نوتيفيكاسيون يعمل طلع لهنا، يعطيك هو أن أوبجيكتيف ويزمك تكمل الأوبجيكتيف باش يحلك التليفون. تري تري انتريسون. اللي يحبوا بيان سور يكون عندهم ان اسيستون، الاسيستون هذايا بالذكاء الاصطناعي يعاونهم في توليد الافكار، يعاونهم بيان سور في انشاء محتويات، يعمل لهم بيان سور خلينا نقولوا دونك يخمم في بلاصتهم ويعمل لهم الغوشيرش في بلاصتهم. ولكن لهنا يلزم بيان سور نعطيكم كيفاش تعملوا البرومبينغ بطريقه صحيحه باش ينجم يعطيك ريزولتا صحيح. نبداو بشات جي بي تي، ممتاز للدراسه، لشرح الدروس، كتابه النصوص، البرمجه والافكار. جوجل جيميناي قوي في البحث ويربط بخدمات كما بيان سور الايميلينغ والا البروفايلينغ. الكلاود ممتاز في الكتابة الطويلة والتلخيص وفهم الملفات. مايكروسوفت كوبيلوت زاد كيف كيف مهم برشا ومفيد للدراسة، العمل وإنشاء محتوى وعروض. وبربلكسيتي اللي هو بحث في المصادر، ولهنا قوي جدا للبحث وإظهار المصادر والمراجعة. لهنا بيان سور اللي بيش يخدموا لزارتيكل سيانتيفيك، اللي بيش يعملوا اون ريشيرش اللي لازم يحطوا فيها المصادر. دونك هو ممتاز وممتاز جدا. الفيديوهات القصار بالذكاء الاصطناعي نختم لكم بهم، دونك اللي هي بيان سور تنجم تولد لك فكره نص مجاني، وزاد معاها كيف كيف نحكي وزاد على فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. نبداو بكاب كات. كاب كات اللي هو دخل بيان سور الذكاء الاصطناعي، واللي تتنجم تحول نص الى فيديو، نجم تضيف تعليق صوتي تلقائي، نجم ترجم ديريكتومون، وتنجم تزيد مؤثرات ممتازه. مناسب جدا بيان سور اذا كان باش نخدموا على الريلز والا الشورتس. بيكا دونك بي اي كا ا ينشئ فيديوهات قصيره من وصف نصي او صوره، وبيان سور فما استخدام مجاني محدود. كلينغ يعطي نتائج جيده للمشاهدات القصيره مع خطه مجانيه محدوده. هنا نحكيوا على 3-4 فيديوهات بار جور، دونك نحاولوا نستغلهم احسن استغلال. كانفا كيف كيف ينجم يكتب فكره وينشئ فيديو سريع بقوالب جاهزه وعناصر اي اي، ونخدموا بي
أدوب إكسبرس مفيد لصناعة فيديوهات قصيرة جاهزة للسوشيال ميديا. دونك لهنا ما عندكم حتى عذر، عندكم الأسيستان تاعكم اللي يعاونكم، عندكم بيان سور شكون ينظم لكم وقتكم، عندكم شكون بيان سور يعملكم فيديوهات وشكون يعملكم دي بريزونطاسيون، دونك باش تكونوا ديما حاضرين 100% وديما إفيكاس بيان سور، وكو دو بون بلان أكيد تلقاهم في لي بون بلان تاعنا. خليكم معنا شوية آخر باش نحكيو على أنجح المشاريع اللي تنجم تبدأ حتى بتليفونك وبمية دينار وانت قاعد في دارك 2026-2027.

0: Les bons plans à la Jawara FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا لكم في بون بلان تسويت نحكي على أبرز وأنجح المشاريع. خلينا نبدأ بمشاريع المبادر الذاتي 2026-2027 اللي مش لازم تكون فقط فكرة تعجب الناس. الفكرة هذه لازم يكون رسمالها قليل، تنجم تسجلها كمبادر ذاتي، الطلب يكون حقيقي في السوق. ونظام المبادر الذاتي اللي حكينا عليه برشا مرات، عنا فيديو فاتت المليون فيو أكيد على المبادر الذاتي في تونس اللي يدعم الأنشطة الفردية في الخدمات، الحرف في التجارة وبعض الأنشطة الرقمية ويبسط الإجراءات خاصة والمرافقة. مش أعطيكم شوية أفكار قوية وقابلة للنمو ل 2026 و 2027 بأقل رأس مال. خلينا نبدأ كي نقولوا أقل رأس مال، هنا نحكي على المشاريع الرقمية. دونك أول خلينا نقولوا فكرة هي وكالة صناعة محتوى بالذكاء الاصطناعي. ولهنا نحكي ولا محتوى مش نمشي ونصوره للمحتوى بالذكاء الاصطناعي فقط، تجم تصنع فيديوهات قصيرة للشركات والمحلات في تيك توك ريلز والإعلانات. البداية تجم تكون تليفونك وأداء الذكاء الاصطناعي، الربح يكون في اشتراك شهري من عدة حرفاء. ولهنا تجم بيانسور افيك مونتو، انت قاعد في دارك الناس تصب لك الكسوة par virement ولا بيان سور تنجم تخلصك ديريكتومون، ولهنا تنجم تلقى الخدمه تاعك حاضره. اداره صفحات التواصل الاجتماعي بيان سور كالعاده بور لي بوتيك والا بور لي بيزنس مهمه ومهمه جدا. خدمات ترجمه وكتابه وتلخيص بالذكاء الاصطناعي، لهنا السيرفيس نتاعك ينجم يكون للطلبه للباحثين للشركات الصغيره. دروس دعم اونلاين بيان سور في الرياضيات في اللغه في البرمجه وفي المهارات الرقميه. ولهنا برشا ناس وبرشا دي بروف خاصة اللي نجم يدخل دخل إضافي، ولهنا الدخل هذايا ينجم يكون هو قاعد في داره يحل التليفون متاعه وينجم يعمل الدروس الدعم أونلاين من غير ما يتنقل من بلاستو. المشاريع والخدمات المحلية نجم تكون تركيب وصيانة كاميرات ومعدات بالذكاء ذكية للمنازل، الطلب قاعد يتزايد بيان سور على لادوموتيك في المنازل في المتاجر الصغيرة. تنظيف وتلميع السيارات بيان سور المتنقل اللي ما يحتاجش محل في البداية. الفكرة الثامنة للمبادرة الذاتي لمشاريع ناجحة أيضا خدمة صيانة الهواتف والكمبيوترات. ولهنا نعرفوا اللي كل عام عنا تليفونات قاعدة تطلع جديدة، دونك التليفونات القديمة شنو نعملوا بها؟ اون لي ريكوبير ونجموا بيان سور نستخدموها استخدامات أخرى. خدمة صيانة الهواتف كما قلنا والكمبيوترات، خدمة تصوير ومونتاج للمحلات والمطاعم، لهنا فيديوهات قصيرة للمحتوى التسويقي، لهنا نحكيه على الريلز. مشاريع إنتاج صغيرة، مشاريع زراعة الفطر، دونك ما تحتاجش أرض كبيرة، تنجم تبدأ بمساحة صغيرة. إنتاج السماد العضوي من المشاريع الخضراء اللي متوقع لها نمو كبير وكبير برشا. مشروع أكل صحي ووجبات للطلبة والموظفين خاصة قرب الجامعات والمرافق الصناعية. مشروعات هذية بيان سور من نقاشات رواد أعمال تونسيين. ظهرت أيضا أفكار تستهدف احتياجات محلية غير مخدومة جيدا، كما منتجات مخصصة لفئات معينة وخدمات رقمية صغيرة. ولهنا نعود نذكركم زادة اللي المجتمع التونسي قاعد يتبدل وتركيبة العمرية في تونس قاعد تتبدل، فماذا بينا زادة نلقاو مشاريع لكبار السن، خاطر نعرفوا اللي الهرم في تونس تقلب. دونك الرعاية الصحية، الرعاية النفسية لكبار السن، مرافقة كبار السن، زيدة من المشاريع اللي تنجم تكون ناجحة وناجحة جدا. فما العديد زيدة من المشاريع اللي تنجم تكون تخي تخي انتريسانت. دونك بالنسبة بيان سور اللي نستعملوها في الذكاء الاصطناعي، أولا منصة خدمة للأحياء. شو معناها؟ معناتها نعمل أنا منصة نجمع فيها حرفيين وإلا صفحة حتى على الفيسبوك نجمع فيها حرفيين كيما دي بلومبيي دي إلكتريسيان delivers صيانة. دونك لهنا اللم الحي متاعي ونجم يكون واحد من المشاريع الأهلية الناجحة. مطبخ سحابي للوجبة المنزلية. دونك مبلغ في عوض ما تعمل مطعم كامل تنجم تربط المجموعة من الأشخاص اللي نجموا يخدموا في ديارهم وانت توصل لهم بيان سور حسب اشتراكات أسبوعية واختيار وجبات صحية واقتصادية. خدمة زراعة ذكية صغيرة في الدار. دونك تنجم تبيع وتركب مجموعات زراعة منزلية صغيرة كيما نعناع ريحان دونك فريز. اللي عنده جردة في داره ينجم يستغلها أحسن استغلال. وأكشاك الشحن والخدمات الذكية بيان سور. إدارة النفايات القابلة للتدوير في الأحياء. تصوير وتسويق المحلات الصغيرة بالذكاء الاصطناعي. منصة تبادل أدوات محلية وخدمة السوق إلى المنزل في الحي. دونك لهنا خدمة الصيانة المتنقلة بالدراجات والكمبيوتر والسكوتر. ولهنا دونك كما قلنا السيرفيس نتاعنا باش يولي هو متنقل وموش السلعة هي متنقلة. من تليفون بركة زادة كيف كيف بداية من 100 دينار فقط نجم تعمل كارت تكنولوجيك. نجم تشري بيان سور دي تمبليت وأدوات ذكاء اصطناعي وتنجم تنشئ من خلالها فيديوهات قصيرة بالذكاء الاصطناعي. نجم تدير صفحات سوشيال ميديا. نجم تبيع خدمات تصميم العروض والملفات وتنجم تعمل قناة محتوى قصير من غير ما تظهر وجهك. وتنجم تسوق زادة لعلامات عن طريق الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا ما عادش عنا مشكلة في أن ننجو محتوى. ما عادش عنا مشكلة في أن نخدمه من الدار. وبرشا ناس ماشيين في أنهم يخدموا من ديارهم وبيان سور فكرة ممتازة. دونك تنجم من تليفونك تصنع محتوى متاعك وتنجم تخدم وأنت مرتاح. حاب نشكركم اللي تبعتونا اليوم في بون بلان. ما تنساوش غدوة أكيد باش تتابعونا في أرشيماغ من 9 ل 10. وبيان سور الأفكار اللي قلناها الكل تنجموا تدخلوا وتزيدوا وتتعمقوا فيها، خاصة إنه كل شيء توا ولا نجموا نعملوه بالذكاء الاصطناعي وإحنا في ديارنا. شكرا لكم، شهية طيبة، يا تري بيانتو.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت اليوم رجة أرضية على الساعة 9:44 صباحا بالتوقيت المحلي، موضحا المعهد في بلاغ له أن قوة الرجة بلغت 3.3 على سلم ريشتر، وذلك بمنطقة جنوب جعفور من ولاية سليانة. شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية، الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تحتضن تونس يومي 29 و30 من جوان الحالي المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 26 و2000. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. وهذه التظاهرة ستنعقد تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات والأمين العام للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المختصة التابعة لها. وينتظر أن تشهد هذه الدورة حضورا لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي. دولياً، بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية يذكر أن طهران قصفت أهدافاً مرتبطة بالقوات الأمريكية رداً على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبي، والتي اعتبرتها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة إنهاء الحرب بين البلدين، ولم تذكر إيران الأهداف التي ضربتها أو مواقعها. ختاماً، وزارة الخارجية البحرينية تدين في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين بأشد العبارات استهداف المملكة فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكدة أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تقويض السلام.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
2: تسمعوا كل سنة جوهر الشو مع غازي خليل. مرحبا بكم، معكم الفنان محمد صادق، استناوني سوسامدي مع غازي خليل باش نقدموا الجديد نتاعي للمحفل اخر انتاجاتي، باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي باش تلقاو عشية السبت هذا رانا جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 ل 8 مع تحية.

0: متمتع متمتع متمتع فلاش المونديال
1: الحداش واربع دقائق. مرحبا بكم في فلاش المونديال. نبدأ بالأرقام الكارثية للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال باستثناء اللي تأهلوا المغرب ومصر، وغدوة إن شاء الله المنتخب الجزائري اللي بقية نحكيه على تونس الأردن العراق السعودية قطر. 8 أهداف عكسية في مرمى زميلهم، معناتها سجلوهم العرب من أصل 12 تقريبا، بنسبة 75% الأهداف اللي تسجلت ضد مرماه من المنتخبات العربية. 3 بطاقات حمراء من أصل 10 المنتخبات العربية، 23 بطاقة صفراء حصلت عليها المنتخبات العربية، 54 هدف تسجلوا المنتخبات العربية، رقم كبير وكبير برشا. 12 هدف لتونس و12 هدف للعراق، وحدهم قبلوا 24 هدف. انسحاب 5 منتخبات عربية من الدور الأول، قطر العراق تونس الأردن السعودية. أضعف خط دفاع المنتخب

0: منتخب عربي تونس والعراق كما قلت كل منتخب قبل 12 هدف. الثلاثية اللي تسجلت في المونديال كان ضد منتخبات عربية، ثلاثية ميسي أمام الجزائر، ثلاثية كندي ديفيد ضد المنتخب القطري. نحكيه على منتخب الرأس الأخضر أو معجزة الرأس الأخضر، منتخب ما عندوش تقاليد كبيرة في كرة القدم. أول تصفيات شارك فيها للتأهل تصفيات مونديال 2002، لأنه قبل 2002 ما كانش موجود المنتخب هذا، هو حتى في كأس الأفريقيا الأخيرة ما تمكنش من التأهل وانسحب من التصفيات. تأهل لأول مرة في تاريخه للمونديال هذا، دخل المونديال في مجموعة صعبة جدا لكن ما انهزمش وتمكن من التأهل للدور قدم بلاعبين هوات. اش معناتها لاعبين هوات؟ لانه ما ثم حتى ملاعبي في بطولة أوروبية معروفة، مثلا حارس المرمى اللي من احسن الملاعبية في الرأس الأخضر عمره 40 سنة يلعب في الدرجة الثالثة البرتغالية، نفس الشيء لبقية اللاعبين يلعبوا في الدرجة الثانية أو الرابعة. نحكيه مثلا ناخذ قائد فريق منتخب الرأس الأخضر ريان مونديز يلعب في الدرجة الثانية التركية، الدرجة الثانية التركية، لكن المنتخب قدم مستوى كبير وتأهل للدور 32 من المونديال. تذكير بنتائج المونديال، فرنسا تربح النرويج 4-1 ثلاثية العثمان ديمبيلي، السنغال تربح العراق 5-0. والسؤال هو كيفاش السنغال تخسر المباراة الأولى وتخسر المباراة الثانية ثم تربح اليوم وتتأهل، لأنها عندها علاقة بمباراة مصر وإيران اللي وفات بالتعادل هدف لهدف. تعادل مصر وإيران خلاه السنغال تتأهل كأحسن منتخب ثالث، لأنه في صورة أنه إيران انتصرت أو مصر انتصرت السنغال تنسحب بك علاش بكريكايا صورة ساديو ماني يهني في ويشجع في منتخب المصري، لأنه كما قلت التعادل بين مصر وإيران خلى السنغال تتأهل. رأس الأخضر يتعادل مع السعودية 0-0، ألمانيا ربحت الأورغواي 0-0، إيران تعادلت مع مصر 0-0، بلجيكا فازت على نيوزيلندا 5-1. تذكير بمقابلة اليوم 10 متاع الليل كرواتيا غانا، في نفس التوقيت بنما انجلترا. الجزائري كان في تقديم آخر أخبار المونديال. فلاش المونديال.
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: كومبيزون كل سبت من 11 ونص النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة اي تي يونيفرسيتي دو لا كونيسونس على كومبيتونس.
1: يا صباح الخير، صباح النور، ومرحبا بكم في كومبيزون، الموعد اللي يرافق كل تلميذ وكل طالب وكل ولي وكل شاب وشابة واقفين اليوم قدام واحد من أهم القرارات في حياتهم، التوجيه الجامعي. حلقة اليوم برشا معلومات، برشا نصايح باش تختار الطريق الصحيح. بشرى البجاوي باش تقدم لكم أهم النصائح التوجيهية وباش تجاوب على العديد الأسئلة اللي تشغل بال الناشحين في البكالوريا في كلاندوي. وكيف العادة يحضر معنا سي مهدي عمار مدير تيم يونيفرسيتي باش يحكينا على الاختصاصات، فرص التكوين وافاق التشغيل. في كامبوس سان فرونتير في ريال باش تسافر بينا الوجهه الدراسيه مفاجاه، تبعونا تلقاوها معنا كيف كيف، وعندنا مواكبه مباشره لمعرض التوجيه الجامعي الهندسي مباشره من شارع الحبيب بورقيبه بالعاصمه من تنظيم عماده المهندسين التونسيين. مرحبا بكم انتوا نص النهار، هذا هو كامبوس زون، مستقبلك يبدا من هنا كالعاده. ورحب بالفريق على يميني بشرى البجاوي، صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير مهدي، وصباح الخير للمستمعين الكل.
1: شو عملت فيك السخانة؟
2: صافا، كيف الناس الكل؟ الحمد لله يا ربي.
1: يرجع بحذانا بعد غياب الأسبوع الفارط سي مهدي عمار، مرحبا بيك من جديد في كومبيز زون.
3: يعيشك، بارك الله فيك مهدي، ونشكر المستمعين كل جوهرة اف ام ومرحبا بهم.
1: يعيشك سي مهدي، تحضر بحذانا اليوم في ريال عن أجانس لينكي ديو في تعويض التسنيم، مرحبا بيك.
4: يعيشك، مرحبا بكم، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا.
1: دونك كما عودناكم توت سويت نتعدوا للفقرة الأولى اللي هي كلاندوي مع بشرى البجاوي.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: وأنا على الفيسبوك تعديت بستاتيو التلميذ من شعبة الرياضيات، نجح في الباك ما شاء الله بمعين تفوق 17، وأعداده جميع أعداده في جميع المواد ممتازة حتى في الفلسفة واللغات. التلميذ هذا كاتب انصحوني راني حرتش نعمل، نمشي نقرأ في الإنسات وإلا في الياشوسي. رجعت قريت مليح المعدل وكل أعداد المواد، الحقيقة حرت معاه وقعدت نخمم، دخلني شك أنه يفضلك، ومشيت قريت لي بوست الأخرين في نفس الباج، نلقى برشا كيفوا بنفس الحيرة والتساؤل. أنا حرت معاهم، أما الحقيقة مش لشنو يختاروا، حرت وتعجبت كيفاش تلميذ ممتاز ونتائجه ممتازة يسأل يمشي للإنسات وإلا الياشوسي، يعني يعمل اختصاص علوم تطبيقية وتكنولوجية وإلا يعمل دراسات تجارية واقتصاد وإدارة، دو سبيسياليتي كومبليتمون ديفيرونت. عنده هو كيف كيف وحتى فرق ما بيناتهم، خاطر الحيرة بلتو في الاختيار ما بين الشعب والجامعات في نفس المجال والاختصاص معقولة مفهومة تناقش وليها حل. التلميذ يقريت له البوست وسؤاله أنه يعمل إنسات ولا ياشوسي، هنا راهو يظهر لنا ويعرينا خطأ ننساقوا فيه برشا عائلات في التربية والتعليم تاع أولادنا، التربية والتعليم اللي جوست للحصول على لي بون نوت اي لي بون ريزولتا، وننساو فيها تكوين الهوية والشخصية متاع ولادنا، على خاطر على مر سنوات التلميذ يكون الهدف متاعه هو الهدف الرئيسي هو حسن الأداء، يعني يقرأ مليح يمحرث باش يجيب أحسن النتائج حتى يوصل للباك وينجح ويتألق، وفجأة يلقى روحه وقت الأورينتاسيون ينتقل من منطق الأداء إلى منطق الاختيار، اختيار مسار حياته، وهنا يبدأ التخمام والحيرة إلى حد الارتباك. بالرغم التلميذ هذا عنده تخي بون فورماسيون، تعلم لا ديسيبلين لا بيرسيفيرونس، أما ثم حاجة ولا نجم نقولوا حاجات ناقصين ومهمين اللي ما عندوش في المرحلة هذه. التلميذ هذا يلزم أولا يعرف روحه مليح، يعرف ميولاته مهاراته أحلامه، عنده دونك اون بروجيكسيون دون لو فوتور، وكيف كيف عنده اون توليرانس على الانسيرتيتود. وي علاش؟ خاطر التلميذ هذا تعلم أنه يكون بيرفكسيونيست، يلوج على السيرتيتود في كل شيء. أوكي هذا باهي وإيجابي، أما نردو بالنا من لي بياج متاع الحاجة هذه. مثال، كيف يكون تفكيره في الأورينتاسيون أنه ياخو لو ميور شوا مش لو بون شوا اللي يمشي معه حسب ميولاته وحسب مهاراته، هنا ثم خلل، وهذا جنرالمون خاطر يلزم يرضي وإلا يبهر الأخرين اللي منهم والديه. لهنا يعني للمتفوقين في الباك في الاورينتاسيون نقول له ما تبداش اول حاجه باسم الكليه والجامعه، ساعه ابدا افهم روحك مليح شنو هو يحفزك فكريا الاكثر، حدد لي سنتر دانتيري نتاعك انت دو كيل تيب، حدد المجال اللي يستهويك للعمل نهار اخر، وفي المجال هيك اسال ولو شنو الاكثر مطلوب توا وحتى نهار اخر. للمتفوقين واللي نتائجهم تسمح لهم ياخذوا احسن الاختيارات، نصيحتي ما تختارش جوست باش ترضي او تبهر غيرك والا على خاطر اسم ليكول، واذا اخترت خمم في الباركور الكل اللي يوصلك للي تحلم به وشنية المراحل نتاعو ومتطلباتها. انت متفوق يعني نورمالمون اكتسبت القدرة على البحث والتحليل والاستنتاج، دونك نجم تختار الشعبة متاعك بطريقة صحيحة وذكية، وعندك هنا لي بلان ديتود متاع الشعب الكل تجم تشوفهم تقارن وتحلل وتختار اللي تلوج عليه. كيف كيف أعمل الاختصاص اللي أنت تحب عليه ومغروم به، هذا يخليك ديما متفوق، يقوي فضولك وقدرتك على التعلم المستمر باش تتأقلم مع تغيرات سوق الشغل. أفضل اختيار في الغيونتاشون هو راهو اللي يتوافق مع شخصيتك الحقيقية ومع لي موتيفاشون انترانسيك متاعك، وهنا نعود نقوله ما تنساش اللي التوجيه الجامعي راهو ماهوش اختيار جامعات ومدارس كهو، انت راك قاعد تختار المستقبلك ومام قاعد حتى تحدد في نمط حياتك نهار آخر.
1: يعطيك الصحة بشرى البجاوي، تلقاو الفقرة كاملة كما بقيت الفقرات على باجر الأوفيسيال على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. يعني أنا لهنا مطالب يعني لهنا ما نقولوش لو ما فما نوع انتهاك من اللوم على الشاب هذا اللي نجح بمعدل تبارك الله قوي،
2: ومش لو مع الشاب انا ما نلوموش برشا، راه نلوم توت ان سيستيم توت اون معناتها ايدوكاسيون هكا، مش هو في هو لقى روحه في الاخر في الحاله هذه. فهمت
1: نخف راي سي مهدي، كيفاش تشوف يعني الشاب يعني ناجح يلزمو يكون عارف
3: هذا اللي نرجعوا له تو نشوفوا معناتها المعايير الاختيار يلزم تكون محدده ومركزه وما يلزمش تدخل فيها برشا عوامل اللي تجم تاثر. انا ما نعرفش بالضبط الطالب هذايا الناجح هذايا في الباك شنو اللي اثر عليه، يمكن زاد ثم شويه عوامل، يمكن يكون ضغط من الوالدين يجم يكون لهنا، هذايا باش نحكيو فيه انه فما حاجات يلزم الطالب ما ينساقش وراها ويجم يكون يتبع في اصحابه ويجم يكون هذايا كل حاجه.
1: هذا تجاش نحكيو في البارتي من الحوار المخصص الاي تي يونيفرسيتي. باغ كونتر نرجع لك بشرى لهنا، يعني انه هو يجم يكون قرا عام كامل يقرا ماشي بسياسة المراحل، انا اعطيني اليوم ننجح بالمعدل وبالسكور اللي حاجتي بيهم يفولي ديجا قلت نحكيو على 17 ونص ولا حاجه وعدد متميزه يعني، وبعد يقول توكي وعندي المشكل انه في الاختيار شنو
2: هو ليه هو راهو فما مانيش نقرا، ما هذيك هي لابخوش انك تقرا جوست باش تتحصل اوكي سا سي بيان انك تجيب اعداد باهيه وتجيب نتائج باهيه، اما راهو التوجيه في حد ذاته هذايا راهو يتحضر من قبل
3: بالضبط،
2: وباش يتحضر راه مش باش نجي نحط ولدي ولا نبدا نقري فيه راهو لا لا لا لا، مع القراية ومع الامتياز في القراية راهو فما ديزاكتيفيتي كولتوريل ارتستيك في التكنولوجي لي كلوب لي اسوسياسيون هالفورماسيون
1: هذه الكل يحاولوا انهم
2: يحاولوا انه يولي عنده عقلية الممتاز، اصلا مش الممتاز بالعداد كهو طولي عقلية عنده ومخه يسو ديفلوب وتفكيره كيف كيف ويولي عنده النظرة هكا للمستقبل متاعه ومعطي يكتشف هو شنو يحب وفات ميزمش يكتشف شنو هو يحب وقت الوريونتاشن راهو وقتها يولي دون لا بريسيبيتاشن وينجم يعمل اختيار ماهوش صحيح.
1: يعطيك الصحة بشرى، ننتظروا تفاعلاتكم على الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك، وإلا كان عندكم رأي تجمو تكلموا ونا نخفوكم في اخر الحصه على 36 300 الف وطلبونا على 36 300 الف، وما برشا تفاعلات بارابور الروبريك اللي فاتت الجمعه اللي فاتت
2: واحنا جينا وقت الناس كل
1: تستنى انتظار نتيجه البكالوريا انتظار الاس ام اس،
2: فما برشا تفاعلات اكيد، وحكينا على التوجيه الجامعي ونصائح للتوجيه الجامعي بصفه عامه يجمو يرجعوا للفيديوهات دونك باش ينتفعوا.
1: واضح، مازلنا نحكيوا على التوجيه الجامعي بعد شويه، يكون حوار مخصص مع سي مهدي عمار مدير اي تي ميون اليونيفرسيتي باش يحكينا على اختصاصات فرص التكوين وافاق التشغيل وكما عنا زادة وجهة دراسية في الخارج اليوم سبيسيال على الاخر. خليكم معنا من توا نص نهار في كومبيزون فاصل قصير وراجعين. كومبيزون

0: Campus Zone.
1: Campus Zone. Campus Zone.
2: الحداش وفنين وعشرين دقيقة على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في كامبوس زون. مازال مكملين معاكم النص النهار كما نعرفوا البكالوريا اول تحدي, اما التوجيه الجامعي هو القرار ينجم يغير مسار حياة كاملة, وعلى خاطر الاختيار الصحيح يبدأ بالمعلومة الصحيحة. يحضر معنا كما العادة ككل حلقة سي مهدي عمار مدير اي تيم يونيفرسيتي, نحكيه على فلسفة التكوين, ربط الدراسة بسوق الشغل, وكيفاش اي تيم تواكب المهن والتكنولوجيا المستقبل. مرحبا بك من جديد سي مهدي.
3: بارك الله فيك, عايشك.
2: باهي, اليوم لو كنت تقول لنا شنو ما اهم المعايير اللي لازم اخذها بعين الاعتبار في عمليه التوجيه الجامعي اليوم؟ حاجه مهمه برشا اليوم, والناس الكل متوجهه غادي على خطر بخلاف الشغف والفرص التشغيل. فما حاجه مهمه اللي هي مثلا ينجم يكون طالب مغروم يحب يمشي يعمل ميدسين بار اكزامبل, والميدسين مطلوبه برشا والبلايص محدوده مهم. يعني لهنا مؤهلاته ما توصلوش, يعني لازم يكون حاضر شواء اخر يبدا عنده بلان بي بلان سي.
3: بالضبط, يعيشك بارك الله فيك على الاستضافه. سؤال مهم برشا اللي هما شنو المعايير اللي لازم ناخذهم بعين الاعتبار في التوجيه الجامعي. هما ثم ريالمون ثلاثه معايير مهمين برشا واساسيين. أول حاجة واللي قالته بشرة الساعة هو أهم حاجة أنا يظل هي الشغف وميولات الطالب. هذه حاجة مهمة برشا, راه ما فماش خير في الدنيا من أنه إنسان يخدم ولا يقرأ في الحاجة اللي يحب عليها. هذه مهمة برشا على خاطر بعد نهار آخر القراية ولا الخدمة هذيك تولي له يحس كأنه قاعد يمارس في الهواية متاعو. سا سي تريز امبورتون, دونك هذه مهمة برشا. النقطة الثانية اللي هي متطلبات سوق الشغل وخاصة متغيراته, هذه راه مهم. الطالب يلزم يكون ملم بمتطلبات سوق الشغل ومتغيراته. علاش نقول خاصه متغيراته؟ خاطر هو الطالب هذا حاجته بسوق الشغل مش المتطلبات نتاع اليوم, متطلبات نتاع 5 سنين القدام, نهار اللي هو باش يكمل باش يولي ياخذ ديبلوم نتاعو. اشنو ما خاطر سوق الشغل والمتطلبات نتاعو راهو قاعدين نعيشوا في ايفولوشن كبيره برشا, ومن يوم اليوم من شهر لشهر قاعده هو كيما حكينا في حصص سابقه مهن تتوجد ومهن تندثر. دونك يزم يكون ملم ويكون مطلع وعمل اون بون ريشيرش في السونس هذا مهم برشا. والمعطى والمعيار الاخير اللي بتات كيما قلنا مهم زاد هو نتائجه ومعادلاته في المناظره في البكالوريا وفي سنه البكالوريا بصفه عامه. راهو هذا زاد معطى مهم ومهم جدا, خصوصا كيف نحكيوا على دوره التوجيه الجامعي اللي خاصه بالمؤسسات العموميه, خاطر يمكن في البريفي يمكن هنا نلقاو الانتريم تاع البريفي. خاطر صراحه ساعات كيما كنت انت واحد يبدا مغروم من جو برون اكزومبل تاع الانفورماتيك, مغروم بالانفورماتيك ويحب الانفورماتيك, والانفورماتيك توا العالميه ولا ليا وكل حاجه مطلوبه برشا في سوق الشغل, مي مالوريزمون هو صار له ان اكسيدون باركور في الباك دونك ما يجمش لهنا. يمكن لهنا احنا نقولوا جي مثلا دور اي تي يونيفرسيتي بار اكزومبل اللي نجموا لهنا يقعد المعطى هذاك. احنا نجموا الطالب عطينا برك يكون هو عنده الشغف وعنده الميول هذاك ويحب على الماده هذيك, احنا بقدره الله نوصلوه ونعطيوها كل معناتها الامكانيات والدعم اللي لازم من التدريس باش يوصل للشيء هذا. دونك نرجع تو المعايير الثلاثه هذوما. الحكمه بالضبط في التوجيه الجامعي هو كيفاش نلقاو نقطه الالتقاء ما بيناتهم. معناتها تنجم تختار حاجة تحبها وتختار حاجة مطلوبة, مي مالوريزمون تنجم كل شيء يطيح في الماء على خاطر النتائج نتاعك ما تسمحلكش. المعادلة بالضبط. دونك الاختلال ما بين المعايير هذه تنجم تكون راهي تتسبب في خطر ولا كارثة كبيرة في التوجيه.
2: حكينا على الاختصاصات اليوم, شنو هي أكثر اختصاصات اللي عليها الطلب في تونس والخارج؟ كونكريتمون
3: وين ماشي اليوم؟ هذا يظل ما عادش يخفى على حتى حد انه لا توندونس اليوم هي في التكنولوجيات الاتصال والمعلومات, لي نوفيل تكنولوجي دلانفورماسيون كومونيكاسيون, كي نقولوا لي نوفيل تكنولوجي نحكيو على الليا, نحكيو على السايبر سيكوريتي, نحكيو على الداتا ساينس, نحكيو على الجينيروسيال. سا سي دي دومين
2: الكلاود اللي كلهم موجودين في اي تي,
3: اللي هما كلهم موجودين في اي تي بيان ايفيدامون في الانفورماتيك. وبيان سور راهو هذايا تشمل الميادين الاخرى. تو ولينا نحكيو حتى كي ناخذوا قطاعات اخرى كي نحكيو على الماليه مثلا وكل ما هو كذا نلقاو الفينتك, كي نحكيو على الصحه نلقاو الهيلث داتا ساينس, الهيلث داتا ساينس سامحوني, معناتها الاجري تك, نلقاو البيو انفورماتيك, معناتها الاعلاميه واللي نوفيل تكنولوجي دخلوا في الميادين الكل نلقاهم متواجدين ومعناتها بصفه كبيره. هذا مهم برشا. دونك نرجعوا ونقولوا راه متطلبات سوق شغل في السنوات القادمه كلها تدور حول لي تكنولوجي د لافورماسيون د كوميونيكاسيون.
2: اكزاكتو. مباشره بجي عندك سؤال.
0: اكيد ما راهو مش باش يندثروا العلوم التطبيقيه معناتها الفيزيك والشيمي والمات ولا لي سيونس فول دونك فوندامونتال اوسي ما نجموش يندثروا, مي نحسنوهم وندخلوا فيهم لي نوفيل تكنولوجي هذوما اي اي بلوس د انفورماتيك دونك في خاطر ديما يلزمنا شكون يبريبار دي ماتيريو, يلزمنا شكون اوسي في نوسيون فيزيك معناتها لازم عندنا مختصين في المجال هذا.
3: هذاك علاش ناكد في النقطه هذه على انه الطالب زاد يلزمو يطلع على لي بلون ديتود نتاع المحتوى الدراسه في كل في اي باركور يحب يمشي له, يعمل طله صغيره وتوا لي سيت نتاع لي زونيفرسيتي الكل حاطين لي بلون ديتود نتاعهم يشوفوا يحب يعلق حتى كان مش يخدم في الدومين كما قلت انت في الانفورماتيك على الاقل يطلع انه ثم ان كوش دانتيليجنس ارتيفيسيال تحطت
0: بيان سور دانتيليجنس ارتيفيسيال راهي بالضبط معناتها تو معناتها دو بارتي هاكا ستاج اي براتيك قداش يعني يقارن بين الشعاب. هنا زاد فما ماشيين للاختصاصات المزدوجه يعني ماش باش تعمل مثلا فيزيك كهو باش تعمل فيزيك انفورماتيك ولا باش تعمل شيمي بيولوجي باش تعمل دونك اللي هي تعطيك اكثر مجال لانك انت تلقى خدمه نهار اخر. بون سؤالي هنا سي مهدي كان نجم نقوله يعني انا بالنسبه لي مثلا تلميذ في اختصاص غير المات والانفو يحب يعمل سيكل انجينيور ان انفورماتيك ينجم يعمل في تيم الاختصاص هذا والا يلزمه ديجا يكون عنده شروط اساسيه تتوفر فيه يعني.
3: والله سؤال مهم برشا هذا خاطر يسالونا فيه برشا. راهو نحب نطمن لهنا الطلبة الكل التلامذة الكل اللي ناجحين في الباك راهو الإعلامية ما هيش ولا بصفة عامة الإعلامية ما هيش مقتصرة بركة على التلامذة اللي جايين من الباك أنفو ولا باك مات. راهو حتى واحد ناجح باك سيونس اكسبيريمونتال, ناجح باك ايكونومي جيستيون, ناجح باك تكنيك, راهو كلهم يجمو يعملوا اختصاص الإعلامية ليسونس بريباراتوار ولا من بعد خاطر بور بريباري للسيكل انجينيور. احنا لهنا يجي دور اي تي يونيفرسيتي بار اكزومبل, احنا لهنا سي فري كو احنا راهو يفو سافوار كي باش نبداو في التدريس لهنا باش نبداو من النيفو بازيك, معناتها اي تلميذ جاي من اي شعبه باش يلقى روحه مرتاح. بالعكس انا نقول بتدر جماعه الباك مات والباك انفورماتيك هما باش يلقاو رواحهم بالحق مرتاحين. ثلاثه جماعات الاربع جماعات الاولين باش يلقاو رواحهم مرتاحين اكثر فما برشا حاجه تقراهم
0: مرتاحين ما يعاودوا
3: اي بيان سور في الاعاده الفائده اكزاكتمون
0: ويصلحوا النقاط الضعيفه اللي عندهم.
3: انا حبيت نقول انه هكا لي 3 4 سيمين الاولين باش يكونوا اون ميزا نيفو للطلبه الكل وبو دو 4 سيمين العباد الكل باش تلقى روحها فرد نيفو فوار ميم بلوس ان نمشي معك اكثر من هكا حتى كان ثم الطلبه القاو روحهم مستحقين لدروس دعم. احنا هنا موجودين باش الاوبجيكتيف انه نوصلوا العباد الكل. دونك نحب نطمن لهنا راهي الانفورماتيك ماهيش حكر
0: دروس دعم مجانيه
3: بيان سور مجانيه. معناتها انا يجي يجيني 2-3 ستوديون يقول لي راهو ماذا بينا في الماده هذيك انا دي كور دو سوتيان دي كور دو كونسوليداسيون on est prêt pour le faire sans aucun problème mais il suffit de manifester le besoin donc ça c'est très important. لهنا دونك نحب نطمن راهو للاعلاميه الشعب العلميه كل راهي توصل.
0: دونك سؤالي عندي سؤال اخر يعني هنا تقراوا حساب المستوى العلمي واللغوي للطالب اللي يجيكم
3: اي بيان سور
0: يعني ويحب يقرا مثلا حاجه اقوى منه اسكو هنا فما توجيه فما نصائح والا عندكم دوتر ميثود انه هو في الاخر ينجم يعمل لك التكوين هذا؟
3: بيان سور احنا نشوفوا نطلعوا على نتائجه ومن باب النصح معناتها كما قلت احنا رانا بخلاف ليكول انجينيور اللي عندنا وليكول بوليتكنيك اللي في توسكي انفورماتيك جين الكتريك راهو عندنا البزنس سكول نتاعنا. دونك احنا نطلعوا على نتائج ونطلعوا على المؤهلات وكل شيء ونحاولوا نكونوا في اطار النصح معناتها نحاولوا نوجهوه. وكما قلت حتى كان هو باش يختار اختيار اللي يمكن امكانياته في الوقت الراهن ما تسمحلوش نحاولوا كما قلت نعطيوه دروس دعم دروس تكوين اللي توصلوا معناتها احنا نحاولوا الاوبجيكتيف نتاعنا انه نوصلوا كل طالب انه يحقق حق الحلم نتاعو بيان سور فهمتني مي ديما هذا كل بالتوجيه وبالدعم وبالتكوين هذا مهم برشا. دونك نحاولوا نكون ديما متواجدين ورا الطالب بور بور بور لو بوسي معناتها دو دوني لو ميير دو ليميم كيما نقولوا.
2: باهي سي مهدي علاش برشا طلبه يندموا بعد عام ولا عامين اللي هي موجوده للاسف ولا في بعض التوجيه؟ هل المشكل في الاختصاص بيدو الا في طريقه الاختيار؟ انت اليوم كيفاش مادام سيرتو في البيريود هذه اكيد راهو فما
3: صحيح موجود الحالات هذو موجوده. نجم نعطي دي كا كونكري اما خلينا انا الاختصاص ما نقولش اختصاص مي بلوس في طريقه الاختيار. ولهنا باش نعرج على زوز حالات وراهو يكون طريقة اختيار من جهتين. فما نعتبر معناتها حالات بالعكس تلميذ ولا طالب نتائج متفوقة جدا فهمتني ومالوريزمون ما ناجح حتى بديسات وديزويت دو موين. واما الغالب العائلة فارض عليه انه باش يعمل اختصاص معين طب مثلا ومالوريزمون هو ماهوش حاب على الطب فهمتني ما ينساق ويتبع اللي فرضته العائله. ولهنا مالوريزمون بعد عام يلقى روحه وراه الشيء اللي يعمل فيه بعيد على اللي هو انتظاراته. ولذا معناتها هذه فريمون بالنسبه لي معناتها سي حاجه خايبه برشا بالنسبه سورتو انه ناجح بمعدل باهي. وفما لوكا انفيرس اللي هو نتائجه متواضعه في البكالوريا ومالوريزمون ما سمحتلوش باش ياخذ الحاجه اللي يحب عليها هو ويمكن جاء في توجيه بعيد على دارهم فهمتني. الشيء هذا خليه
2: تختلف الاسباب
3: يعني. الاسباب لهنا باش ناخذ ديكا كونكري معناتها عندنا برشا طلبه لهنا لازم نعرفوا انه في التعليم العالي خاص راهو الترسيم يقعد مفتوح حتى ل 30 نوفمبر
2: وعندنا برشا
3: حتى ل 30 نوفمبر. ونحب نعطيكم معناتها فما برشا طلبه خذوا اختصاص خذوا حاجه شعبه بعيده على دارهم وبعيده على

0: وشهر ونص بدا مشى يقرا في سبتمبر، في اكتوبر معناتها لقى روحه بعيد ولا رجع وجا لاي تي يونيفرسيتي باش يكمل قرايته.
1: باش مادام حكينا على الاولياء، فما فنان اولياء يضغطوا على اولادهم موجوده هذه خلينا نقولوها باش يختاروا اختصاص معين، وفما اللي يختاروا على خاطر اصحابهم باش يقراوا فرد جامعه والا فرجيها وكل شيء. القرار يعني لهنا كيفاش تفرقوا لهنا وتحاولوا انكم بالقرار العاطفي يعني كهو شي يحب والا الاسباب سواء فما ضغط عائلي والا يتبع في اصحابه وبالقرار الاستراتيجي.
0: بالضبط
1: اكيد راك تلقى روحك ساعه ساعه في وضعيه
0: هذه. صحيح صحيح. انا والله لهنا من المنبر هذايا نحب دعوه الاولياء الكل صراحه، دعوه بالله خليكم في النصح، خليكم في الدعم، خليكم في المرافقه، خليكم في الاكومبانيمون، ما تفرضوش على ما تفرضوا حتى شيء على على اولادكم، خليهم خلي الطفل يتبع ميولاته يتبع وراه تبارك الله عليهم لي جون توا ملمين بمتطلبات سوق الشغل في المستقبل يمكن حتى اكثر من الاولياء،
1: فاهمينها
0: ومطلعين وتبارك الله عندنا اون جونيس فريمون كي تري انتيليجونت بركة. خلي ما يلزمش والدين يفرضوا، فما شكون الوالد يخدم في ميدان يحب ولده يكمل في الميدان هذاك ولا ما ولا ولا, ولا ثم طب ولا مثلا ولا حاجه ولا يجم حتى راهو يتسبب له لا قدر الله يضيعوا معناتها فهمتني، ولا حتى الاختيار يكون بعيد حتى على مؤهلات الطالب. ولذا انا نحب من المنبر هذا كما قلت نقول الاولياء ننصحهم خليكم ديما في الدعم وفي المرافقه اكثر من انه فرض رأي، وخلي الطالب تجم بيان سور الولي يهجم حتى هو يسو دوكيمونت ويعمل انتي ترشيرش وكل سا سي بيان، مي المهم ما تفرضش رأي على التلميذ.
1: باهي السي مهدي عمار في اي تي يونيفرسيتي، شنو المؤشر الحقيقي لنجاح الجامعه بالنسبه لكم؟ عدد الطلبه والا نسب النجاح والا الادماج بعد التخرج في السويفي نتاعك؟
0: والله من اللي ذكرتهم الثلاثه انا بالنسبه لي اهم حاجه هي الادماج بعد التخرج. احنا اهم حاجه انه الامبلابيليتي نتاع الطلبه نتاعنا تكون مرتفعه، والحمد لله في اي تيم مرتفعه ومرتفعه جدا، وعندنا فخر كبير احنا والله الحمد لله. انا فخور جدا اليوم ونقولها والله في الاسبوع هذا يا بركه معناتها عندنا طلبه تبارك الله ولات الوكوب معناتها يزوكوب دي بوست تري تري تري امبورطون. ديرنييرمون معناتها في لينكدين بعثت لي طالبه، كانت عندنا طالبه متخرجت ولات ال اوكوب ان بوست امبورطون، طلبت منها دي ستاج دي تي بور نو ستوديون، والله جاوبتني وجيتي تري فيير، قالت لي انا كخريجة اي تيم يحصل لي شرف ان، وبعثت لي ثمانيه معناتها دي زوفر دو ستاج للطلبه نتاعنا، وهذا فخر كبير. والحالات هذه
1: مهم الكلام اللي تقول فيه
0: والله يعني صدقني والله خريج اي تيم مش واحد مش اثنين، تو ما عادش عندنا مشاكل في الستاج خاطر ولا اولادنا اللي تخرجوا هم اللي يستقبلوا في اولادنا اللي مازالوا يقراوا، وسا سي تري امبورطون. عندنا تو دومبلويتي كبير نفوتوا 93% في يعني نسبة تشغيلية، وهذه حاجة مهمة برشا. كما حكيت لكم زادة المرة فاتت عندنا برشا وحيد يعمل ستاج بي اف متاعه يسرى ديريكتومون ريكروتي، حكيت لكم الانكدوت المرة فاتت قلت لك جا شيف دونتربريز في السوتنونس متاع الطالب قعدت نحكي معاه حبيت ناخذ فيدباك، قال لي ولدي شنو، قال لي السيد راني خديته، قال لي بالعكس انا نحارب انا وياه تو يحب ياخذ كونجي وانا ما يساعدنيش حاجتي به فهمتني. دونك سا سي فريمون سي فريمون سي اون فيرتي، ونفرحوا برشا كيف نسمعوا حاجة كي هكا.
1: ما نعطلوكش برشا، نعرفوا اللي انتم مشاركين في المعرض
0: التوجيه
1: الجامعي الهندسي في شارع الحبيب بورقيبه، اللي احنا بعد شويه باش نعملوا مواكبه للمعرض هذايا اون ديريكت. سي مهدي عمار ذكرنا في طرق التواصل الاي تي يونيفرسيتي الاستفسار كتعطينا رقم
0: الاي تي يونيفرسيتي دابور موجوده في قلب تونس العاصمه، احنا موجودين في نهج فلسطين بعد جردان جان دارك. للتواصل 22 024 444 22 022 444، ويمكن تصلوا بينا كما قلت احنا موجودين في الفوروم دو لورونتاسيون يونيفرسيتير اللي عملته
1: عماد
0: مهندسين تونسيين، بما ان احنا زاد جامعه خاصه معترف بينا من وزاره التعليم العالي ومعترف بينا من عماد المهندسين.
1: بالضبط جوستومون يعطيك الصحه، نعاود نذكر برقم الهاتف اي تي يونيفرسيتي 22 022 444 22 022 444. يعطيك الصحه سي مهدي، احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه في ريال باش تهزنا الى وجهه خاصه جدا تري انتريسونت الوجهه اللي جابتها لنا معاها في كومبوس سون فرونتيير. اما قبلها باش نمشيو لشارع حبيب بورقيبه باش باش نواكبوا

الحدث اللي صاير اليوم اللي هو تظاهرة المعرض التوجيه الجامعي الهندسي من تنظيم عمادة المهندسين، لكن قبلها نسمعوا الموسيقى وراجعين.

0: كومبيوتر
1: مازلنا مكملين معاكم في كومبيوتر زون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في حتى نص النهار. توا نمشيو مباشره للشارع الحبيب بورقيبه وين ينتظم معرض التوجيه الجامعي الهندسي من تنظيم عمادة المهندسين. معنا في المباشر سي محمد أمين القريشي رئيس مكتب الأعلام والمشرف على مجال التوجيه الجامعي بعمادة المهندسين. مرحبا بيك في كومبيوتر زون على جوهرة اف ام.
2: مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي جوهرة اف ام.
1: دونك انت موجود توا على عين المكان وين ينتظم المنتدى الوطني اللي كنت تحكي لنا عليه اكثر سي محمد امين.
2: ايه توا في اللحظه هذه في المباشر قاعدين نعقد اول معرض وطني للتوجيه الهندسي الجامعي بتنظيم عماده المهندسين. دونك ندعو لو خيين الكل باش يلتحقوا بينا هنا في شارع الحبيب بورقيبه مقابل مونجالا في العاصمه. دونك السيبل نتاع المعرض هذا شكون؟ وليداتنا الناجحين في البكالوريا، كذلك وليداتنا اللي بروشينمون باش تخرج ريزلتا نتاع الكونكور بريباراتوار. دونك التحقوا بينا لهنا تقريبا باش تلقاو جميع الجامعات الهندسيه موجوده بالاستون نتاعها. دونك يجم يعملوا بي تو بي نتاعها ويتعرفوا عليها. كذلك ثم محاضرات اون باراليل على هامش المعرض باش نحكيو فيه على اهم الاختصاصات، اهم مسارات التوجيه الهندسي، كذلك اهم متطلبات سوق الشغل توا حاليا كسواء المحلي ولا العالمي. دونك ندعيو جميع الاولياء جميع التلامذة باش يلتحقوا بينا وان شاء الله نفيدهم في المعرض هذايا باش يحدوا المسار اللي يناسبهم ويناسب توجهاتهم في المستقبل باذن الله السميع العليم.
1: لو كان تحكينا على المشاركين، يعني فما الجامعات الخاصه الجامعات العموميه، يعني كل ما يخص التكوين الهندسي في تونس
2: تقريبا جميع الجامعات العموميه حاضره معنا، كذلك الجامعات الخاصه اللي هي اكريديتي المعترف بها كسواء من وزاره التعليم العالي ولا من وكاليه الاكريديتاسيون العالميه. دونك كذلك موجوده معنا جميع الاختصاصات موجوده كلهم باش يعرفوا بالجامعات نتاعهم كسواء ترافيل لي بانيل اللي نظمنا لهم سبت وحد ولا في البي تو بي في الاستون نتاعهم. دونك علاش قلنا فرصه للصغيرات لكل اولادنا كل كذلك للاولياء باش يجي لهنا وباش يعرف شنو الجامعة شنو الاختصاص اللي يناسب التوجه نتاعو اللي يناسب معناها مستقبله بإذن الله، والحاجة زادة اللي تمشي مع سوق الشغل تو متطلبات سوق الشغل باش يكون مستقبله بإذن الله زاهر وفي ثنية صحيحة بإذن الله سبحانه العليم.
1: واضح. برمي المشاركين معاكم البارتنير نتاعنا في كومبيزون اي تي يونيفرسيتي اللي هي موجودة معاكم الجامعة الخاصة سي محمد أمين.
2: اي مرحبا بها، كذلك هي من المشاركين معنا ونورتنا هنا في عمادة المهندسين.
1: باهي، لو كان تحكي لنا سؤال اخير دونك ما نعطلوكش برشا نعرفوا اللي انت في وسط التظاهرة هذيا، لو كان تحكي لنا على دور عمادة المهندسين في التوجيه الجامعي الهندسي.
2: هو كي يقول توجيه الجامعي الهندسي ايش معناه؟ معناه ثم طلبة باش يقراوا الهندسة باش يتخرجوا في ظرف عامين ثلاثة أو خمسة سنين كان ياخذوا بريبا المسلك نتاع البريبا انتجري. دونك هذوما باش يعودوا هما صورة الجسم الهندسي باش يوليوا ولادنا بإذن الله. دونك هذاك علاش عمادة المهندسين بالطبيعة بالتنسيق بالأطراف من الداخل الكل تحرص أنه الكاليتي الثمرة هذه اللي خارجة تكون بإذن الله في السنين الصحيحة. هذاك علاش توا عمادة المهندسين في السنين الأخرى قاعدة تحرص على جودة التكوين الهندسي في الجامعات هذيا. بالنسبة للعمومية هذا يعني مطمئنين متهنين عليه. بالنسبة للجامعات الخاصة اليوم ثم فرق تخرج سنويا تراقب الجامعات الخاصة وتشوف الكاليتي نتاع كسوسوا البروسيس نتاع التكوين المكونين اللي كونوا فيها طريقة التكوين هذا مع الطبيعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. هذا كله نحب نخرجوا مهندسين يكونوا في المستوى مهندس صحيح قادر على تقديم الإضافة مهندس ينفع روحه ساعة أولا ينفع بلاده. هذا إن شاء الله اللي حارت عليه عمادة المهندسين. وتعرف لو أي مهندس يخدم في السوق المحلية ولا حتى في السوق العالمية هو وجه الجسم الهندسي نتاعنا، يعطي صورة على بقية معناها الأطراف المداخلة في المجال الهندسي. لذلك علاش عمادة المهندسين في السنين الأخرى بطبيعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجميع الأطراف المداخلة حارسة حرص كبير باش يقعد التكوين الهندسي في المستوى اللي عاهدناه ديما وإن شاء الله يتحسن ويكون في أحسن وجه بإذن الله السنة العالية.
1: يعني فما نوع من الدور الرقابي نجم نقوله.
2: هذا هو الحق الفعل الرئيسي في اعطاء الرخص ولا في الاشراف على التكوين الهندسي هي وزاره التعليم العالي. لكن احنا في التاتيوم يعني نحرص على جوده التكوين الهندسي، هذاك علاش بالتنسيق معها نلعبوا في دور رقابي وكذلك دور توجيهي لوليداتنا باش يعرفوا انا ليكول اللي يقراوا فيها انا مختصات عليهم طلب. كذلك اليوم اذا ثم معناها ثم عندي با اخر تو اليوم ما عادش نحكيو على السيكل العادي تاع الهندسه اللي هو البريبار كلاسيك البريبار سيونتيفيك. اليوم ثم سكون بين البريبار سيونتيفيك ثم مسارات أخرى للهندسة، وهذه مواضيع الحق معناها مختلفة فيها الأطراف المتداخلة، ثم اللي يراها إيجابية، ثم اللي يراها سلبية، ثم اللي يراها معناها الكورسوس نتاع التكوين الهندسي نقط كلاسيكي كما هو ذاك الكورسوس صحيح، ثم لايق مع تعدد المسارات يقول لك هذا جيل جديد، فكر جديد معناها توجهات جديدة لازم نعدل المسارات. هذه إن شاء الله من ضمن المواضيع معناها اللي مطروحة في اللي بانيل متاعنا واللي باش نغوصوا فيها، وكل واحد يدلو بيتلو ونحاولوا نخرج بإذن الله بالفكرة والتوجه الصحيح. كذلك كما موضوع العزوف شبابنا وليداتنا على السكسيون ماتيماتيك تحت سوا في النيفو نتاع الليسيات معناها هبطنا شوية، خاطر بريتو هذوكم هما مهندسين المستقبل اليوم، معناها أقل شعبة عليها إقبال هي شعبة رياضيات،
3: الرياضيات
2: تعرف تكوين هندسي معناها مبني على على الماتيماتيك، هو شنو الناس شنو الرياضيات، هي problem solving معناها نلقاو حل الاشكاليات اللي يمكن تسمى عزوف على المات فوش يقراهم بعد في التكوين الهندسي. هذاك علاش يعني هذه كذلك المواضيع المطروحه ان شاء الله، وبرشا مواضيع اخرى ان شاء الله نطرحوها، وان شاء الله بقدر ربي نخرجوا بالحلول، ولا على الاقل نخرجوا بالتشخيص الصحيح.
3: اكيد هذا هو
2: بعد هذه الحلول باذن الله.
3: سي محمد امين يعطيك الصحه، ما نعطيوك
2: شو فيكم بارك الله في الجوهرة فيهم على متابعتها المباشر للفورم تاعنا، وندعو مرة أخرى جميع المستمعين الالتحاق بنا توا في معرض توجيه الجامعي الهندسي في عماد المهندسين في الشارع حبيب بورقيبة مقابل منقرة. مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعيكم،
3: يعطيك الصحة. إن شاء الله ترجعوا بحذنا أكثر تفاصيل، وكما قلنا إن شاء الله تلقاو الحلول وتخرجوا بحاجات مهمة تفيد التكوين الهندسي في تونس. احنا مازلنا مكملين معاكم حتى نص النهار في كومبيوزون، خليكم معنا راجعين.

0: كومبيزون كومبيزون 54 دقيقة بعد الحداش مكملين معاكم حتى نص نهار، وصلنا لآخر فقرة في البرنامج، وأكيد برشا ينتظروا الفقرة هذه اللي قلت لكم من أول انطلاق البرنامج، أنه اليوم في ريال الجبالي باش هزنا لوجهة دراسية يمكن باش تفاجئ برشا ناس، في وجهة تنجم تقرأ فيها في جامعة عمومية سورتو من غير أن كونت بانكير بلوكي، مع امتيازات أخرى نكتشفوها توت سويت مع في ريال الجبالي في كامبوس سان فرونتيير.
1: Campus sans frontières, مع تسنيم.
0: في غياب تسنيم موجودة معنا في ريال، تفضل.
2: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الوجهة متاعنا غيالمون ستون ديستيناسيون اكسبسيونيل اللي نقولوا عليها أكثر ستون ديستيناسيون ايبيسي. الحقيقة فيها بلوزيور افونتاج، لي افونتاج اللي توفرهم ديستيناسيون هذيا اليوم اللي هما أول حاجة اللي قلت عليها أنت ديجا مهدي، اللي هي اون ديستيناسيون سون كونت بلوكي، دونك هذيا اون بروميي ليو. اون دوزيام ليو، لا ديستيناسيون هذيا ماهيش اون ديستيناسيون غالية بالكل بالنسبة لأولادنا توينسا اللي حابين على ان باركور اكاديميك اكسبسيونيل في اون ديستيناسيون اكسبسيونيل. انكور بلوس اليوم نوفرو في ديستيناسيون هذيا بليزيور سبيسياليتي موجودة عندنا، كل كو سوا بور لي باشوليي، الناس اللي حابة تعمل تطلع تعمل ليسانس، حابة تعمل ماستر او انكور البي اتش دي، دونك نجمو نعاونوهم اي اون بو لي اكومباني في ديستيناسيون هذيا. دونك اليوم اللي نحب نحكي عليه في الديستيناسيون هذيا اللي هما ليزونس دو تريتمون. اش معناتها؟ معناتها نجمو نوصلو بور توت سبيسياليتي les étudiants تاعنا باش يقراو غاديكا، باش نوفروا لهم كيف كيف لو فويي، نجيبوا لهم لادميسيون. والباهي اكثر ان اليوم نو سوم ريالمون دونك لو ميون ديريكت اللي ناخذوا اون كونتاكت، ناخذوا اون شارج الكونتاكت ديريكت افيك لي يونيفرسيتي
0: من غير انترميديير.
2: من غير انترميديير، دونك جوستمون هنايا كي نقولوا من غير انترميديير اي كو نجمو نغارانتيو لادميسيون. Donc on travaille plus à la faisabilité, à le contrôle interne les universités, et encore plus donc on a les points forts internes et nous hatta la garantie de visa n'est pas nous offrir. Donc on a une chose simple برشا اللي هي réellement نرجعوا نقولوا اكثر اللي ما فهمش كونت بلوكي اللي الديبونس نتاعها الكو دو في ماهوش اوسي شير كيما دوتر ديستيناسيون. دونك هنايا نلقاو روحنا
0: شوقت لوين يا فري شنو هي الديستيناسيون؟
2: دونك سي اون ديستيناسيون ازياتيك، اما ماهيش بعيده ازياتيك، اما ماهيش بعيده على خاطر 15 دو فول نلقاو روحنا غاديكا. دونك ديستيناسيون هذيا اللي هي الصين، اللي هي الشنوا جوستمون، الصين اللي هي بلاد موجود فيها براتيكمون توت لي سبيسياليتي، الصين اللي نجمو نقراو فيها ان نيفو دو بي 2 ان انغلي.
0: D'accord.
2: Déjà c'est bien. Donc manesh obligé qu'on apprenne la langue chinoise ou bien que radica c'est optionnel. Donc automatiquement bish qu'on عندنا le haka l'avantage هذايا. Donc les études, foyer et dépenses بالحق ما يفوتوش les 10000 dinars tunisiens. Donc بالحق باش تلقى روحك avec 10000 dinars تونسية 10000 dinars تونسية تنجم تقرا توفر لك كيف كيف le foyer نتاعك et encore bien sûr et encore عندك مصروفك. معناتها في الصين احنا اليوم المصروف الشهري ما يفوتش 300 دينار تونسية، et c'est le plus important اليوم بالنسبة للبارون، على خاطر البارون كي يجي il cherche l'admission c'est vrai, il cherche une bonne qualité d'études, il cherche une bonne qualité de diplôme, mais à la fois زاد يحب على le coût de vie. donc اول حاجة يسأل عليها هي قداش باش تتكلف له العيشة غاديكا لولدو. donc هنا هنايا اليوم نطمنوا اللي les frais universitaires ماهمش autant cher, le coût de vie encore plus. معناتها باش نلقاو روحنا 300 دينار تونسية نجمو نعيشو غاديكا ونصرفو. الحاجة الباهية زادة في الصين انه عندنا بوكو دو غراتويتي اي بوكو دافونتاج.
0: شنو معناتها؟
2: Voilà, donc les gratuités radicales, le fait que nous sommes des étudiants, on a la carte étudiant, donc on a accès aux bibliothèques gratuites, on a le transport public qui est gratuit, on a carrément les bicyclettes et les trottinettes, on a les moyens de transport et de déplacement, ils sont tous gratuits, les foyers qui sont très très bien équipés, des moyens de divertissement, ils ont les foyers des piscines, des salles c'est de bien. Sport, donc c'est très très intéressant. Maintenant, on y n'a pas le bien-être de l'étudiant et encore l'étude. Et c'est très important, le moral et le mental de l'étudiant. Voilà.
0: ذكرنا كيفاش وسائل شكون الاستفسار وكل الاجونس لينكديو كيفاش
2: بالنسبه لل فوالا بالنسبه للو كونتاكت دونك جو سوي توجور جوانيابل سور لو 22 345 845 داكور 22 345 845 دونك جو سوي لا ريسبونسابل داجونس غران تونس تلقاوني ديما موجوده في شارع محمد الخامس رو جمال الدين الافغاني مرحبا بكم
0: يعطيك الصحه فريال جبالي ما خلطناش الوقت ان شاء الله الاسبوع القادم نحكيوا على الكتاب اللي تجم تسميهولنا الكتاب
2: جوستمون عندنا الكتاب اتود على الانترناسيونال اللي فريمون باش يكون لو غيد نتاعنا ونتاعكم بور توت اتود على الانترناسيونال
0: الحصه القادمه نحكيوا عليه ان شاء الله سواء معك انت والا مع تسنيم احنا نحب نذكركم اللي كامبوس زون اليوم ابارتي من الجمعه الجايه تلقاونا نهار الجمعه مساء الموعد الجديد لكامبوس زون باش نكونوا معاكم كل نهار الجمعه من مساء المساعتين هكا وصلنا لنهايه البرنامج بشرى البجاوي يعطيك الصحه
3: مرسي ابو
0: فريال يعطيك الصحه من جديد سي مهدي مرسي بوكو يعطيكم الصحه على الاهتمام اللي مخفين فنيه واللي شادين تو اكيد فما اليوم نعرفوا ويكاند عبد كل تتنقل نقول لكم سيسر واحكم وخليكم برونشي على جوهره اف ام احنا نتقابلوا معكم الجمعه الجايه بو ويكاند ناس كل باي باي
1: كل سبت 11:30 النهار مع مهدي بالرابية على جوهر اف ام بمساهمة IT University de la connaissance à la compétence
4: جوهر اف ام publicité
5: سيف السنة مع النسيم ديما رابحين كين للمونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا لم 8 أعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
4: جوهرة
1: publicité بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. متساكنو الكبارية بالعاصمة يختارون غدا ممثلهم الجديد في البرلمان. وإيران تدين الضربات الأمريكية وتتمسك بالدفاع عن سيادتها. وفي تفاصيل أخبارنا، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون غدا إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي، وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين. وهذه الانتخابات ستشهد لأول مرة منذ أحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي، وتتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83,000 ساكن، أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم ب 59,580 ناخباً. والمهندسين التونسيين تنظم اليوم وغدا الدورة الأولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 26,000 بمقر عمادة المهندسين التونسيين لتمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على معلومات دقيقة حول مختلف مسارات التكوين الهندسي من خلال تقريبهم من مؤسسات التعليم العالي والمدارس الوطنية للمهندسين. وفي تصريح لمراسلتنا نسرين علوش، أفاد عميد المهندسين محسن الغرسي أن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية للطالب للاطلاع على برامج التعليم والبحث العلمي، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات أخرى سواء في تونس العاصمة أو في الجهات.
2: اليوم جايين يشوفوا على المباشر برامج الهندسية للمدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة. هذه فرصة كبيرة أنه نجمعوا كل المدارس في نفس المكان وفي نفس الزمان ليعطى أكثر شفافية لموضوع التوجيه الجامعي التوجيه الهندسي، وليعطى كذلك القيمة المضافة للبرامج الهندسية اللي قاعدة تتقرأ في تونس. اليوم فرصة كبيرة للطالب وللولي باش يقف بالحق بجدية على كل البرامج، معناها بكل شفافية وبكل موضوعية، في نطاق أنه ينجم حتى يقارن ما بين مدرسة أخرى حول طرق التعليم، حول برامج التعليم، حول البحث العلمي، حول آفاق التشغيل، حول كذلك قيمة الشهادة اللي مش يتحصل عليها من بعد. وإن شاء الله اللقاء الأول هدايا معناها يكون معناها متابعة أخرى لعدة لقاءات سواء كان في تونس العاصمة أو في الجهات.
1: من جهة أخرى، أكد الغرسي أن ظاهرة هجرة المهندسين التونسيين تعتبر تأكيدا واعترافا ضمنيا بقيمة التكوين الهندسي في تونس.
2: هجرة المهندسين راهو نجموا نعتبروها معناها مرات حاجة إيجابية، خاطر هذايا تأكيد واعتراف ضمني بقيمة التكوين الهندسي في تونس. تعرف الدول خاصة الدول الغربية ما تعملش ريكروتمون نتاع مهندسين تونس لسواد عينيه، بل هو معناها تأكيد على أنه التكوين الهندسي في تونس هو تكوين معناها ذو شهادة عالمية. ولكن نحن وقتاش نقولوا أنه خسرنا المهندسين نتاعنا؟ وقت ما عادش يولي عندهم علاقة بتونس، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه في المستقبل. نحبوا أنه المهندس التونسي يكون بالحق سفير لتونس في كل البلدان، وتكون معناها علاقته معناها بلده الأصلي معناها علاقة متينة اللي نجم يوفر هو ظروف الاستثمارات يسهل عملية معناها الاقتناء، خاصة نتاع الآلات اللي ما نجموش تحصلوا عليها بطريقة معناها سهلة. المهندس التونسي نحبوه بالحق يكون سفير للدولة التونسية في العديد من الدول. أكيد اليوم ما يزمناش خليه فراغ، اليوم معناها المهندس التونسي نحبوه يبقى في بلاده، خاطر شكون مش يخدم المشاريع الوطنية. لكن كذلك يلزمنا نراعيو الظروف المادية وبيئة العمل اللي تكون موجودة في تونس. اليوم نعرفوا أنه التأجير المهندسين هو تأجير ضعيف، وهذاك قاعدين نخدموا عليه باش على الأقل نعطيو الحوافز المالية للمهندسين متاعنا باش على الأقل فما برسنتاج باهي يبقى في تونس لخدمة البلاد.
1: وشركة تونسية للكهرباء والغاز ستاك تبلغ حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الحالي، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار، أكد ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. العناية بالنظافة والمحافظة على جمالية الشريط الساحلي، تنظم حاليا حملة جهوية للنظافة بكامل شاطئ القنطاوي بحمام سوسة بمشاركة مختلف المصالح الجهوية والبلديات والهياكل المتدخلة في الجهة، وفق ما أكده كاتب عام بلدية حمام سوسة وسيم إشقريم لشيراز التزركية.
3: في إطار حكومة قطاع النظافة وتكثيف التدخلات لحد من الإخلالات البيئية وضمان استدامة نظافة المدينة الجمالية وتحت إشراف السيد والي سوسة وبالتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي ومسؤول محلي بحمام سوسة، تم برمجة تدخل جهوي للنظافة بالاشتراك مع جميع البلديات المجاورة بشاطئ مرسى القنطاوي مرجع نظر بلدية حمام سوسة. انطلقت من الساعة 8 صباحا، وكان البرنامج هو أول حاجة يعني تدخلات تحسيسية وخيمة تحسيسية مشاركة المجتمع المدني على مستوى شاطئ القنطاوي حول الفرز التقاء النفايات ورفع الوعي لحد من وجود نفايات بلاستيكية بشريط الساحلي، وقمنا يعني بحملة لجمع النفايات على الشريط الساحلي، ثم تدخل بغرملة رمال الشاطئ من منشية للقنطاوي ورفع الأتربة والنفايات المختلفة من المرات المؤدية للبحر مثل ممر جزيرة قوريا وممر أولاد شلبية وممر شارع الحلفة. أيضا قمنا بتنظيف يعني واد قعاية الموجود في قلب المنطقة السياحية، وأيضا كنس ورفع الأتربة باقي الممرات وكنس وقلع الأعشاب الطفيلية بالطريق السياحية مفترق حنباع المفترق الجولف ورفع النفايات المختلفة من الأحمادة انطلاقا مفترق سيد القنطاوي.
1: دوليا، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء الجمعة على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في منتصف جوان وخرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أكدت الخارجية الإيرانية أن الضربات التي نفذتها قواتها ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة تأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس، مشددة على أن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل الوسائل المتاحة. من استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق جنوب غزة، كما استشهدت امرأة فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق سيطرته وانتشاره شرق مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: نهار 11 دقيقة. مرحبا بكم في فلاش المونديال. لكن البداية باش تكون مع انطلاق الاجتماع الهام في مقر ولاية سوسة والفيديو نشاهدوه مع بعضنا على جورة تي في. قلت انطلاق الاجتماع الهام في مقر ولاية سوسة لبحث وضعية النجم الساحلي بحضور عدد من الوجوه والشخصيات البارزة كما الدكتور عبد الجليل بوراوي، السيدة زهرة إدريس، السيد عثمان جنيح، السيد فؤاد قاسم، فما اللاعبين سابقين زاد حضروا الاجتماع، أيمن البلبولي، أمين الشرميتي، من بين حضور زادة سادة محمد إبراهيم، أحمد القفسي، كريم العكروت، وليد بوسنينة. أكيد في موعدنا الرياضية القادمة نعطيكم أهم مخرجات الاجتماع الهام للنجم رضي الساحلي في مقر ولاية سوسة. في أخبار المونديال، للمرة السادسة على التوالي المنتخب السعودي يفشل في التأهل للدور الثاني من المونديال. انسحاب من الدور الأول في مونديال 1998 2002 2006 2018 2022 2026. السعودية باش تنظم كأس الخليج في سبتمبر القادم وكأس آسيا في جانفي القادم. مدرب الأرجنتين قال وأكد أنه ميسي لن يبدأ مباراة الأردن غدوة أساسيا وبش يكون على مقعد البدلاء. مدرب الأرجنتين قال الملاعبية اللي بش يكونوا أساسيين غدوة يستحقوا اللعب، هما جزء من الفريق، يتميزوا بالجدية في التمارين وبش يدخلوا للمباراة غدوة كأساسيين. الأرجنتين كان ضمن تأهلها لدور 32 بش تواجه الرأس الأخضر. نذكروا أنه الأرجنتين سجلت 5 أهداف، الخمسة سجلهم ليونيل ميسي. برشة تساؤلات في مصر على نوعية إصابة محمد صلاح. محمد صلاح اليوم في مباراة إيران فاجأ الجميع وطلب مع اللقطة أنه غزر للإطار الفني البنك البدلاء منتخب بلاده وطلب وحده التغيير، وتم بالفعل التغيير. وبعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بزيزو، حسام حسن مدرب مصر قال محمد صلاح هو اللي طلب التغيير باش يخضع لكشوفات إضافية، عنده ألام في العضلة الخلفية للقدم اليسرى. برنامج مقابلات اليوم العشرة، كرواتيا غانا، طاقم تحكيم من كندا. غانا حتى في صورة هزيمتها تتأهل كأحسن ثالث. في نفس التوقيت بنما أنجلترا، تحكيم للقطري عبد الرحمن الجسيم، مباراة شكلية بعد ترشح المنتخب الإنجليزي وانسحاب بنما. فقط مجموعة هذه تلعب على الترتيب. وتعرفنا على مجموعة هامة من مقابلات الدور 32 غدوة لحد 8. أولى مقابلات الدور 32 كندا جنوب أفريقيا، ثم نهار 29 جوان البرازيل اليابان، ألمانيا البرغ، نهار الثلاثة ماضي ساعتين متاع الصباح قمة الدور 32 المغرب هولندا، الستة الكوت ديفوار النرويج، العشرة المنتخب الفرنسي يواجه منتخب السويدي، نهار الخميس 2 جويلية أمريكا البوسنة، نهار الجمعة 3 جويلية مصر أستراليا الأرجنتين الرأس الأخضر. والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال مع الرياضة القادمة ماضي ساعتين في جورة سبور.
0: فلاش المونديال.

0: التوني
1: مع خالد التوني
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: وصلنا 16 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا. السبت 27 جوان 2026 اللي وافق 12 محرم 1448 للهجرة كالعادة. من السنار الماضي ساعتين نحكيو على العقارات, نحكيو على الأراضي. إذا كان عندكم ما تعديو دي زانونس تحبوا تبيعوا وتشريوا وتكريوا ولا فما أسئلة عقارية, مرحبا بالأسئلة نتاعكم. الكل وسائل التواصل نعاود نذكروا بهم, لي دو باج فيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف موجودين على ذمتكم. تأمين البث على الديجيتال والتلفزي من عند نرجس قلالة, مرحبا نرجس. عادت إليكم من جديد مش الكابتن ماجد, الكابتن جيان, مرحبا. لباس سافا تو فابيا إن شاء الله إن شاء الله مربوح. وعاد إليكم من جديد الكابتن فرج, مرحبا.
3: باسي خالد, مرحبا جيان دو رتور, مرحبا نرجس ولو اني فجعتها الصباح من مسلسل سيد عبده. مرحبا بالناس الكل. اي مسلسل اختي صغيره كمان, ما تلومش عليا.
2: باهي, طريقة المشاركة معنا تتصل بنا على 3 75 36 300. تلقى جميع البقديدة يستقبل تليفوناتكم في ستاندار الدنيا وما فيها. كالعادة ناخذ موضوع نحاول ننور الرأي العام به. عامة الشعب ما يعرفش شو معناها تصريح بالتركة. شو معناها تصريح بالتركة؟ مانيش باش نحكي كيفاش وعلاش ومن عشان قانون موجود. دونك من غير ما تاخذ كسر في راسك اعمل واش عليك في القي. ايش باش نقول لك؟ باش نقول لك اللي كونه شو مالي ريسك ولا شو عن ماذا ينجر عدم التصريح بالتركة. اذا كان ما تصرحش بالتركة شو اللي نجم يكون موجود وراء هذا التصريح بالتركة؟ حاجة سهلة برشا, صحيح فيها مصروف. والقانون التونسي لا بد من مراجعته ولا بد من تغيير بعض الأشياء في القانون التونسي على خاطر إنسان تلقاه غني غني غني عنده أراضي وناشر وديار وواحد كل شيء وهو ما نجمش يتصرف فيهم, ما نجمش يخلص هالتصريح بالتركة هذايا. علاش؟ خاطر ما عندوش فلوس.
3: قلنا غني بالانتظار
2: ولا غني مع تأجيل تنفيذ سورس.
3: بالضبط بالضبط,
2: حكموا له باش يقول لي غني
3: ولا
2: أما قالوا له مع إيقاف التنفيذ
3: يموت فقير.
2: الله أعلم
3: تتعدى الورثة. لا صارت, لا
2: لا نحكي على الورثة, أنا مانيش نحكي
3: لا تتعدى اللي بعده.
2: اللي بعده
3: جنسور صارت
2: وقت.
3: اي لا صارت, فما ناس معناتها بالحق ورثوا ما يقدر بالمئات الملايين,
2: صحيح
3: ما نجموش يتمتعوا بهم, ماتوا
2: وخليهم للي بعده
3: واللي بعده ما نجموش يتصرفوا.
2: اكزاكتومون سيدي, فما برتمان برتمان فيه اقل من 100 متر مربع طوال ملك 51 شخص.
3: ولا شوف
2: نجير
3: الملكيه قداش تقل
2: شخص
3: اي
2: مالكين اقل من 100 متر.
3: ايوا
2: شو عملوا فيه هذا؟
3: هذاك هذاك التتبعات نتاع السنين وتراكم نتاع عدم التسجيل للفرد الواحد.
2: وي
3: يعني كيما نحكي لك عليهم هذوما عائله في في سيدي خليفه في منطقه النفيذه اللي يكسبوا هكتارات يوصلوا يكسبوا حتى بحذا جبل بحذا العين غاديكا. يعني ناس تتمتع بارزاق لا تحصى لكن ريال ما عندهمش فلوس.
2: بربي تو البرتمان هذا تنجم تبيعه؟
3: هو شكون
2: كيفاش تبيع؟
3: كيفاش صح فيه؟
2: ما تنجمش اي فوالا ما تنجمش.
3: لا يلزم واحد من العائله
2: ايش باش يلمهم؟
3: واحد من العائله يلمه لشكون من الوارثين ويعمل توكيل.
2: يا ودي ساعات ما تلقاهمش.
3: اذا كان احنا سهلناها
2: دوزيام جينيراسيون او تروزيام جينيراسيون ما يعرفوش بعضهم اول حاجه, وثاني حاجه تلقاهم خارج ارض الوطن.
3: خبر بربي باش يهبط لك على ارض الوطن على 500,000؟
2: لا من با حتى يهبط لك تقول له امشي للقنصليه اعمل توكيل لخوك ولا لخالك ولا لعمك. يقول لك والله القنصليه بعيده عليك, كما مثلا عايش في الولايات المتحده الامريكيه
3: اي ولا في كندا
2: عندك القنصليه في واشنطن وهو تلقاه ساكن في كاليفورنيا يعمل 6 سوايع فال يمشي يعمل لك توكيل على 50 دينار.
3: يا بتكون صح اسهل
2: صحيح.
3: بيان سور
2: ومنو يطلع على العين
3: من ويروح شويه تابونه ومروح
2: صحيح. دونك ما نعرفش يزر لي ممنوع تدخل.
3: لا تابونه لا لبسيسه ممنوع.
2: هما عندهم قواعد وعندهم ضوابط نتاعك. لا كعبه التفاح ما عندكش الحق تدخل على خاطر ينجم يكون فيها جرثومه وما نعرفش.
3: والدراع طرف لاباسه في جرث الدراع
2: في فرنسا شعر لاباسه في جرث الدراع ما يعرفش اسمه بالفرنسي.
3: خلي دراع
2: خلي دراع. مي ان توكا بعد شويه نحكي لكم على التصريح بالتركه وماذا يمكن ان ينجر عن عدم التصريح بالتركه. خلينا نذكر زاد كيف طريقه اخرى للمشاركه. تفضل جيه
0: باش تشارك اشتري تربح
1: تي على 85 990
4: تي على 85 990.
2: البداية باش تكون مع الموسيقى مع إليسا وهنا راجعين. يلا

0: شكا كان الغنية اسمها Ain't Nobody. نخلطوا بها حتى كشي من نصنار وتسعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح حتى كشي الماضي ساعتين. خونا حميد عادل بعد ما يسلم على الكيب الكل يقول عندي صديق عايش في الخارج عنده لو دو تيران كاري في 500 متر مربع تيتر انديفيدويل موجود على الطريق اللي دو فوا سوس القلعة الصغيرة قدام دار الكراهب اللي موجودة غادي بحذا السكة. حب يعرف قديش السوم في المنطقة هذيك.
1: ريت البلاس هذيك أنا تحديدا هو حددها بالضبط عليك تريمين احنا ماشيين قبل المقبرة السلوت. المنطقة هذيك مازالت ما دخلش مقبرة السلوت هذيك دونك هنا هنا هنا اللولي عنده هو كاري وين موجود بالضبط توا اذا كان نوصلوا في النيفو اللي قبل السكه برشا وينك البني اللي طالع تاع تقسيم ولاد النابلي يمشي 1200 و1500 وفما بلايص اللي فما هما عاملين كياس صغير نتاع البسيكل وكياس دي بيتون وكياس اخر بعد الفرع هذاك كياس فرعي ويوصلوا بعد علاش تشوفك العمارات مؤخرين شويه ان بو ديكالي خاطر فما كياسات قدامهم وفما زون فيرت هذاك في التقسيم الجديد واصل. اذا كان في المنطقه هذيك يوصلوا حتى 1500 دينار
0: باهي
1: إذا كانوا في المنطقة هذيك
0: هذيك برخص البناء
1: برخص البناء كما قاعد تشوفها ار بلس 8 وكل
0: باهي
1: هنا يوصلوا حتى 1500 دينار إذا كانوا قدام شوية وداخل في البلان داميناجمون توصلوا 1000 1200
0: باهي
1: إذا كانوا قدام المقبرة إي يعطيها للجبانة ويدفنوا فيها هكا
0: واضح
1: كاهو ما عرفتش
0: كيفاش يعرف
1: يمشي للسيرفيس تكنيك بلدية سوسة
0: باهي ينجم صديق ويمشي
1: ينجم أي إنسان
0: معطيات عادي
1: ما في حتى شيء معلومات عامة لا لا با دي تو مش شخصية ومش مش لا لا عادي يدخل للسيرفيس تكنيك
0: حميد قول له يعطيك ريفيرونس نتاع شهادة الملكية مادام تجري تمشي بشهادة الملكية لديوان قيس الأراضي
1: لا لا سيرفيس تكنيك لا لا من غير حتى ما يعطيش بلاصة
0: بنومرو شهادة الملكية ما ينجمش يطلع لك
1: لا لا بلاصة يعرفها لا لا منطقة معروفة لا ما شاء الله الوليدات في سيرفيس تكنيك في باب حارة
0: بنومرو شهادة الملكية يستحي
1: يطلع حالك توري البلاصه تقول هاي الحومه ذي الارض الحشيبه يعني مثل البلون الكل
0: مشكله اذا كان سي حميد بيدو ما يعرفش وين يعني
1: هذاك موضوع اخر عادي هذاك
0: قدام التالي
1: هذاك موضوع اخر
0: هذاك علاش قلت لك انا يمشي للسيرفيس توبوغراف ديوان قيس الاراضي هو اللي يعطيه بالضبط
1: اي البلون تاع حي بالضبط
0: تاع وين موجود وقتها يمشي بالبلون هذاك للسيرفيس تكنيك في البلديه
1: بالضبط
0: وهما يقولوا له اسكو هذه مرخص فيها البناء
1: ديريكت ديريكت على البلاصه يغزل له يقول
0: ينجم ياخذ شهاده من البلديه
1: أي.
0: في صبغه العقار نتاعو
1: بالضبط ينجم
0: تبطى شويه اذا اللي تاخذ حكايه جمعه 10 ايام باش
1: معناها يقول له على البلاصه هو ديجا يقول له اذا كان اي امشي نكمل لك يقول له على البلاصه اللي هنا اسكو هي مهيئه ولا لا بعدين اذا كان هو حاجته بالشهاده يعمل مطلب واسكو هو عنده الحق باش يعمل مطلب ولا لا هنا دخلنا في الامور الشخصيه بيان سور اسكو هو معناتها كصديق وينجم ياخذ ولا اذا كان يعمل له توكيل ما نعرف العمليه اما فينالمون ينجم يتهنى يشوف اسكو هذيك داخله البلون ديميناجمون ولا هكا كان الجميع عرف انا حددت له البلايص فين بالضبط
0: واضح
1: ويقدر ويشوف
0: واضح به شو التليفونات احنا نمشيو لسي منير موجود معنا مرحبا سيدي
2: السلام عليكم
0: لاباس خويا منير
2: الحمد لله
0: هاي سيدي شحال
2: ناي انا في استوديو اس اس سوسا هي الرحبه قدام جامع العريان قد قد
0: رحبة حمام سوسا
2: هاي شارع حبيب بورقيبه
1: رحبة حمام سوسا وين الكانكويريه
2: لا مش جامع ذاك جامع العريان قدام فما قهوه
1: اي جامع العريان قبل مدرسه طريق تونس على اليسار ندخلوا ولا؟
2: اي تدخل لكن لا تدخل ذاك ثم زوج جامع ذاك مش
1: جامع اي داكورد واضح
2: اي الرحبه قد قد
1: في وسط الرحبه الداخل
2: اي في وسط الرحبه الداخل ثم قهوه قدام الجامع ثم قهوه وفوق القهوه قد قد
1: فوق القهوه معناتها بريميتاج
2: اي
1: وفوقه حاجه سي منيره
2: الهواء لا ما فوق اما الهواء يعني تبعني
1: يعني انت مش بيع البريميتاج ومن غير هواء
2: الهواء لا يبيع ياخذ الهواء بس بيع
1: واضح به وقداش فيه المساحه نتاعو
2: 40 متر مربع
1: 40 متر مربع وشنو في وسطو اس بلس 1
0: اس بلس
1: 1 اس بلس 1 صالون
0: صالون
2: اي عنده حق على اس بلس 1
0: به شهاده الملكيه سي منير
2: مسجل في القبضه
1: من غير شهاده
2: ما عندي يعني شريته من عندي من عام 95 شريته.
0: باهي وما سجلتوش.
2: سرق كان في القبضة.
0: اي ما عندي ما
2: عندي مش يدير بلو اي.
0: باهي قداش طلب فيه؟
2: 63 مليون.
0: 63 63
1: كابستين مليون
2: عملت رينوفاسيون انا بنيته عام 95 جبت وعملت رينوفاسيون عملت سيراميك وعملت الومنيوم
0: علاش 63 خويا منير علاش مش 60 وعلاش مش 65
1: بالك
2: سي فاسيت خاطر اني جبت خبير قاموا لي قلبت خبير قبل ما نعملوا رينوفاسيون قاموا لي 1500 للمتر الكاري معناها 60 مليون عملت رينوفاسيون وزدت كان 300 فهمت اللي حبي بيع خاطر يزموش يغلي فهمت يزم يعمل بري مدري
1: هو الحقيقة هو الحقيقة باش نكون واضح معاك بلاستو تحفونا برشا راهو كي نقولوا حمام سوسو في وسط الرحبة وما نعرفش اني ما شفتوش معناتها باش نقول لك اسكو مزيان ولا
2: قدام الجامع خاطر غادي بقعة كبيرة واسعة
1: وفيها كوميرسيال كرهب والكل هذاك علاش معناتها تدخل الكرهب هو بلاستو مزيانة الحقيقة نتاع ربي معناتها في حمام سوسو وين الرحبة بلاستو موقع ممتاز جدا حتى قريب للبحر قصة ديريكت من بحر الجبانة من غادي تقرا في وسط البحر هايلة برشا حتى سومو باهي فهمت ما عرفتش اني كيما قال لك سي خالد علاش 63 علاش مش 65
0: هوك قال لك هو عمل تقييم
2: انا قلت لك اني 3 مليون هذوك خليتهم خاطر اني بالرينوفاسيون كل زدت كان 3 مليون قلت مو عندي قبل 1960 قبل الرينوفاسيون عملت عاودت السيراميك وعاودت عملت كل عاودت وبدات بيبان الومنيوم فهمتني وحتى الباركون انا عملته يعني الومنيوم فهمت
1: كان عملت كملت صرفت عملت شهاده ملكيه تكون لك خير برشا الحكايه
2: اي يعني ما كنتش نعملها خاطر قصيت في الفلوس هذه فهمت ما نجم نعملها

0: مسطح
1: مسطح
2: مسطح
1: مرحبا
2: حتى هي الدنيا سخونه شويه كلمه مسطح تولي فريشك.
1: قلنا مش تبيع في السطح ولا
0: نعم
1: مش تبيع في السطح
0: البرة مسطح البرة مسطح
1: مش عندك اي
0: عندي 5180 متر
1: اي
0: امني فيهم المي والضوء
1: اي
0: فيهم 27 زيتونة وفيهم دار كوفير مصبوبة 90 متر
1: مسك الريفي معناتها
0: نعم
1: مسك الريفي مش كامل معناتها مصبوبة كهوة
0: اي مش كاملة 90 متر ومصبوبة مبليح حجر ومصبوبة بالوحي
1: قلت الماء الماء شنو ماء السونات ولا بير
0: اي ماء السونات ما شنو السونات والضوء موجود فيها موجود الماء والضوء
2: مسيجة هذه سي الحبيب ولا لا
0: لا لا مش مسيجة
2: مش طابية برا
1: لا لا مسيبة
0: ما عادش طوابي تو مسيبة
2: حد شيء مسيبة برا
1: انا قلت معه مدير انت
0: مازال
1: لا لا مو مشي الهندي وقتها طيب مش عاودوا من جديد يعاودوا يزرعوا باش يشوفوا كل شو اسمها هي
2: القرموزيه
1: القرموزيه ما ترجعش ولا حاجه
0: القرموزيه هذيك معاك
1: باه مش سالف فيها سي الحبيب هذايا
0: والله توني نحطك بالصدق فما جماعه
1: مال مال.
0: واحد
1: كان تقول لي احنا الصدق ما عملنا شيء
0: واحد يحب 600
1: قول لي نسمع فيك
0: نسمع فيك جماعه يحبوا 500 و600 اعطوني 35 في المترو اللي نحب نبيع الكل
2: اي دونك انت قداش تحب
0: هاني قلت لك الصحيه اللي صار علي قلت لك
1: اي 35 في المتر وقداش يطيحوا هذوما
2: شويه قال لك 35 في المتر
0: لا لا لا لا معناها اللي طالبين انا نحب نبيع الارض كلها
1: اي
2: قداش طالب فيها الارض كلها
0: يحب يشري واحد يحب 500 واحد يحب ياخذ 600
1: فهمتك هذاك فهمناها انت قداش طالب في ال 5000 الكل اختارنا من 500 و600
0: تحت ال 30 ما نبيعش 30
1: 30 دينار المتر يعني 150 مليون 100 و
2: 155 مليون
1: 150 مليون معناتها
0: هكاك
2: باه نمرو التليفون سي الحبيبة
0: 95
2: ايوا
0: 965
2: ايوا
0: 913
2: باه قل لي فيها شهادة ملكية ولا يا سي الحبيب
0: شهادة ملكية انفرادية نظيفة
1: عفيفة تكتر بلو واضح سي الحبيب لا لا امورك هانية
2: سي الحبيب على الاتصال ان شاء الله ربي يجيب لك القسم سي فرج بربي الاستوديو هذايا الاس بلوس ان اللي في الرحبة فوق القهوة شنو ينجم يكون؟ 40 ميتو
1: استوديو تاع فاكونس تاع فاكونس تاع فاكونس تاع تيجيونيت هذا كيف كيف فما الفاكولتي هذيك قريبت له على الاخر
2: اي
1: يمشي نتاع
2: لو فات اللي انت ساكن فوق قهوه
1: اي
2: ما تقلقش
1: لا لي تيجيونيت ما يقلقهمش لا شيء ما عادش يا حسره بالعكس يسهر في القهوه
2: حس
1: لا لا
2: موسيقى و...
1: لا لا لا لا
2: كارتا و...
1: لا لا لا لا سي خالد لا لا سي خالد شوف
2: ما عادش يقلقوا
1: لا لا لا القهوة صغيرة على الاخر وماهيش كيما تتصور انت فيهاش موفمون كبير لا حتى وكان فما
2: شو نعملوا قهوة فيها احنا الشلة اللي عندي تشوف
1: لا لا لا سي خالد وليت شوف انت قديم ظاهر فيك مازلت انت اتيديون قديم برشا تو الحيريات باغ اكزومبل ناخذوا الحيريات ما نمشوش لشركة كومبيوس وكل كله قهاوي ولا التيديونات ولا يلوجوا على البلايص اللي فيها القهاوي اكثر
2: والله على الفيسبوك عرضوني بليزيور كومنتير اللي كونوا ناس تتشكى من القهوة اللي
1: تحت البورتمانات
2: تحت البورتمانات تلقاه السيد اللي في الفوق معناها اللي في البريمير ايتاج البورتمان على ملك سي فرج مثلا واللوطاني اللي هو قهوه على ملكي انا وانا كاريها قهوه ينبهوا عليه يبعثوا له عاد المنفذ كذا وشيء باقي يتواصل في نفس الحكايه سورتو فما ان اوتر بروبليم اللي هو اللي ريستورون اللي تلقاه ماهوش عامل اوت والا يجي يعمل
1: صحيح
2: اوت
1: صحيح
2: ويحط في الشباك نتاعك
1: بالضبط تخرج لك على البلكون نتاعك
2: تبدا ريحه الماكله الكل
1: في دارك عندك. الكل في دارك
2: بخلاف توا لي سوسيتي دو ليفريزون ولاو موجودين ما شاء الله شيء شيء كبير موتورات حتى تاكشي الوجوه الصباح هما ماشيين جايين ها تعطيني كاسكروت ها تعطيني بلا ها تعطيني ما نعرفش درا شنو والحس والعياط سورتو في الليل
1: هذيك الضريبه
2: اللي تبدا الدنيا الحس بيت معناها تولي حتى تكسيرة الصحن مثلا
1: في تسمع
2: تسمعها عندك
1: انت هذيك الضريبه راهو سي خالد راهو انت شوف البلدان الكبيره في العالم الكل كيفاش يعيشوا بنفس الطريقه راهو يعني كل الكومبرومون نتاع السكنيه
2: زاد كيف كيف ما ينجمش انا محل مثلا ريستورون ولا قهوه ما عندوش اوت
1: اذا كان تدخل
2: ما عندوش ادنى مقومات السلامه اللي هي مثلا تتمثل في اكستنكتور
1: هذاك الكل يدخل في النظام نتاع الدوله كيفاش يراقبوا نتاعهم مراقبة صحية للمطاعم والمقاهي إذا كان موضوع آخر أما بالنسبة تو للسكن ضريبة المدينة كونك أنت تسكن تحت تسكن في برتمان تحتك

0: قهوه كسوا انت فامي ولا وحدك ولا تيديونيت او انت شوف سهلول خيت نجم تجي سهلول نحي من القهوي توا ما نجمش هون بكل بورتمانات فوق واللي يسكن في البريميتاج فوق القهوه ويصبحوا اش عنده ما يعمل
1: هي ما القهوة ماهمش منشرين لبرا تلقاها قهوة
0: لداخل كيف فما لا لا واش لازمك تعرف تعمل لازمك تهز كرهبتك وتقعد الدول القهوة هذوما تبدا تقيدهم تشوف قداش ادخل حريات وتتفجع تشوف القهوة قداش الكل بارتو توا يعني شوف حتى كنا مشاو توا للرياف ولا وسط البلاد نتاعهم شو باش تلقى في وسط باش مكملين وسط البلاد بالقهاوي بالريستورون هذوما هما دونك باش تلقى فوق بورتمان بالسيف يعني باش يكريه للكلا وقتاش هو يتقلق الاخلاق يصير كي تبدا اون فامي تدخل يبدا عنده بنات وباش يدخلوا فما برشا موبيلاتات واقفين برشا كراهب واقفين برشا عباد سورتو لي جور دو ماتش تصور انت مثلا نتاع صباح تونس تلعب دونك كيفاش باش تكون القهوه من ماضي ساعه نتاع الليل تلقاها تملى وتفرغ يعني الحس يكثر اكثر من من مي الاستوديونات ما تقلقش هذا بالنسبه توا كي نرجعوا احنا توا موضوعنا الاستوديو نتاع سيمونير بالعكس ممتاز برشا هو بلاصته خارق العاده وكيما
1: قبل كده يمشيش اداره مثلا
0: يجي
1: اداره
0: نتاع شنو؟
1: بيرو نتاع فوكا مثلا
0: لا بعيد لا بعيد لا بعيد لا لا مش اكسيسيبل لا مش بون ميدسان ما نعرفش الكبر نتاعو 40 متر وكيفاش ما نعرفش كيفاش باش يكون ما بور ميدسان ما نعرفش اوزر هو حتى سي منير او غيره اللي باش يشريه يساعدو كونو يكري لي تيدونات وفي الصيف خير خاطر كوكيت يعني حتى في المبل نتاعو يتكلف له رخيص ويدخلوا فلوس يعمل له في النهار 100 150 دينار خير من يكريه معناتها على طول ويكري لي تيديونات بور دو ستوديون يعني يكريه ب 400 500 دينار الفاكولتي بحذاها راه اي معناتها لا بالعكس ان بروجي خارق العاده راه وريت هذا توا بالحق الناس اللي تلوج على انفستيسمون اني سيمونير قلت له شويه 63 بالحق حق وحق قلت له ب 70 باش ينجم يطيح كومسا ينجم خاطر توا 63 باش يتكاول عليها باش يطيحوا له 60
1: نرجس قلت لك تروبانات الراجل
0: اي
1: زاد 3 ملايين اللي صرفوا بالضبط تحب يمد لك الفاتوره دي
0: لا بالحق لا علاش انا قعدت مستغرب كيفي كيفك معناتها بالحق كان باللوجيك يطلب 70 وتعرف 70 نجم نلقاه
1: واضح
0: فسيل ما يلقاه خاطر مانيش باش نشكره له اني ما ليتوش مي نحكي على البلاصه
1: نحكي على البق
0: بيان سور
1: واضح جدا نمشيو للموسيقى احنا مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين بعد شوي نزيدوا نستقبلوكم انتوما جوست بعد اخبار الماضي ساعه نحكيو لكم على مخاطر عدم التصريح بالتركه يلا

0: لطفي بوشناق نخلطوا معاه حتى يشيل نص نهار و 48 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد. سي فرج ما حكيناش على سي الحبيب ال 5180 155 مليون قلت انت
1: 155 سطح سيدي بو علي جمع شيرتك هذيك الكل ديما نقولوها عندهم ارض غنيه جدا وممتازه بالحق ومنطقه السطح زاد منطقه عاليه كما قلت انت قلت فدلك اللي حاشوات على الفوق مسمينها سطح على خاطر هي عاليه
0: خاطر عاليه
1: خاطر هي ريت سيدي بو علي الكل فيها مناطق واطيه ومناطق عاليه اعلى منطقه فيها هذه السطح هكا على سموها هما السطح نظرا للعلول اللي فيها وممتازه ارض غنيه بالكدا بالكدا يعني اللي تزرع فيها ينجح ممتازه على الاخر ممتازه على الاخر يعني
0: حتى 155 150
1: الهكتار نتاعها يوصل حتى 300 مليون باش نقول لك هنا المنافع اللي لا اون بلوس معناتها حاجه اخرى كانوا عنده فيها دار بريسك حاضره يعني منزل ريفي
0: وحجر
1: ولا مبني يعني مش كمل انت شويه تحسينات هو سي الحبيب ظاهر يحب يبيع يعني حتى مع شويه نقاش معاه نجد اخذها اقل من 150 مليون ممتازه برشا الحقيقه
0: باهي واضح جدا نمشيو لشكيب مرحبا شكيب
2: اهلا وسهلا عشان مرحبا بكم تحياتي واحترامتي
1: لا مسي شكيب
2: اهلا وسهلا تحياتي جورا وسام برنامجكم الموقت
1: عايش قلنا
2: عايش
0: قل لي سيدي
2: عندي فيلا للبيع في سهلول واحد على ثنية مقابلة سبيطار معناتها سبيطار سهلول ما بين رومبوان تاع خالد بن ساسي والمثلث الطبي
0: باهي قبل الكوشة ولا بعد الكوشة؟
2: نعم
0: قبل الكوشة ولا بعد الكوشة؟
2: بعد الكوشة بعد الرومبوان تاع خالد بن ساسي وانت ماشي لباب السبيطار معناتها الرومبوان
0: بعد الكوشة باهي
2: بلا
0: قداش ميزان
2: لا اله الا محمد رسول الله هذه
0: الارض قداش شكيب
2: 369 متر مربع مساحه جمليه و 145 متر مربع للمسكن معناتها للمبني مبني
0: باهي دونك ريتشوسي برك هذه
1: 150
2: ريتشوسي وجديده وبنيها جديد المساحه عندنا زاد اخرى نتاع الكراج دون المساحه هذه 18 متر مربع وعن كوجينا البرة فيها 20 متر مربع وبيت الصح حصيلي هو يحتوي المنزل على صالة وبيت فطور وثلاثة غرف نوم مستلزمات المنزل معناتها من المطبخ وبيت
1: الحمام هذوما من لي تيراس نتاع الفاش الجملي سي شكيب
2: لا لا لا انديبوندونت معناتها على الكاتر فاس فيها جرده
1: ايزولي
0: ايزولي
2: ايزولي نعم عطني معناتها
1: اي لا هذوما اللي على الحيط هذوكم اللي مقابلين الحيط في بالي بهم
2: صحيح مقابلين
1: ايزولي
2: مقابلين ايزولي مقابلين حيط السبيطار وين عاملين لك اللوحه نتاع فلسطين هذيك
1: واضح واضح ايزولي
0: فيها شهاده ملكيه يا شكيب
2: فيها شهاده ملكيه تيتر بلو امورها واضحه الاوراق الكل مريقلين
0: قداش طالب فيها؟
2: طالبين فيها 850 مليون ان شاء الله
0: باهي نمرو التليفون خويا
2: نمرو التليفون 98 47 57 60
0: 60 شكرا على الاتصال سي
1: مرحبا سي شكيب مرحبا بك
0: القسم عبير
3: السلام
0: مرحبا يا عبير
1: عبير
0: بيزو يقص عندك برشا راه
1: شوف بلاصه باهية ترى
0: اطلع فوق السطح
3: لا باس هيك تسمع فيها
1: هيك انا اسمع فيك اي
0: هيا عبير ش عني؟
1: لا رجع ما عادش يمشي
0: لا عاود اطلع فوق السطح لا يا عبير الله غالب ماناش نجمو نسمعو فيك جيهان كان نجمو نعاودو نتصلو بعبير انا تنظر 850 الف دينار ما تظهرلكش غاليه شويه على 370 متر
1: سي شكيب
0: اي
1: والله شنو نقولو سي شكيب
0: غاليه
1: غاليه غالية برشا مش نحسبوها مثالش مش مشكل باش ما نظلموش الراجل 369
0: 300 متر
1: لا نحي ساعة خلينا
0: الكل في الكل
1: خلينا نفنطوه كيما خلى الراجل نخرجوا كل حاجة وحدها تيران غاديك قداش يعمل 100 دينار 1200 دينار 1500 قاعد نوصل فيه شوية
0: قول 1000 ونص
1: 1000 ونص باش يجيو قداش 500 مليون تقريبا
0: ايه 369 في 1000 ونص يجيوك 553 مليون
1: يعني 550 مليون اسكو البني نتاعو
0: 300 مليون
1: افيك ان بودري بورتو احنا رانا غونفلينا في البريم تاع التيرا يعني وبالمصروف نتاعو وبالزايد نتاعو الكل الحقيقه شوف سي شكيب ممكن هو ما حسبهاش ممكن اي ممكن هو دارو عزيز عليه حب نعرفش يبيعها بعزيزه ما نعرفش
0: يمكن لافونتاج اللي موجود فيها سي كنت نجم تبني الفوق معناها مازال عندك الضغط باش تبني الفوق.
1: ايه لكن بالفلوس
0: حتى وحتى كان باش تكريها معناها ماهيش باش تجيب لك حاجه.
1: لا باش تبني الفوق بلاش؟
0: لا مش ببلاش.
1: دونك بالفلوس دونك باش تزيد تصرف عليه.
0: يعني تصرف 300 الاخرين.
1: دونك باش تولي لك في المليار واش؟ يعني تصور انت ايماجين باش تزيد ايتاج.
0: تحب تبيعها بقداش باش تبيعها؟
1: انا هذا باش نقول لك بتزيد ايتاج. باش تولي تعرف عليها مليار و100. اسكو باش تلقى مليار و200 في اب باش لا مستحيل يعني خلينا نكونوا واقعين سي شاكيب معناتها اعمل ريفيزيون دو بري سينو ينجم هو يجيب ان اكسبير يقاومها له بالكدا يشوف المصاريف اللي عنده هذا اذا كان في صوره ما يحب يتمانى سينو يشوف شكون يعطيه اسوام وعلى الاساس هذاك يبني.
0: انت تتوقع 600 مثلا باهيه؟
1: هيك قلت انت
0: باهي
1: هيك لخصت كل شيء
0: في انتظار الكون عبير تطلع فوق السطح ناخذوا ايناس.
1: نهبطوا من السطح.
0: ايناس مرحبا.
4: عايش الله يخليك مرحبا.
0: ايناس سكر الراديو بحذاك والا نحي لو بارلر.
4: اوكي.
0: باهي. هاي ايناس شعني؟ عندنا
4: ارض اكودا فيها 340 مترو.
0: باهي.
4: حي عبد الحكيم قرطاس الشيكمه الثانيه نتاع اكودا. جاي في الكوان 8 متر فساد و 8 متر في عجنب جاي في الكوان.
0: باهي.
1: وحنا نعرفوا الشيش من الاولى باش نعرفوا الشيش من الثانية.
4: اللي يعرفوها يعني جماعة اكودا.
1: اي احنا تو مش جماعة اكودا قلنا مثال فسر لنا احنا تو يسمعوا فيك كان جماعة اكودا انت.
0: ايش لازمك تعرف انت.
1: لا ما تقول للناس اللي باش تبيع لهم. هاي مثال شخا ندخلوا لاكودا من الاولى.
0: منين ندخلوا لاكودا؟
1: من دخلت اكودا؟
4: ندخلوا من شارع البيئه.
1: اي واضح باهي وين كريو في الرواب والكل برخا نسهلوا اللعبه.
4: شارع البيئه.
1: باهي.
4: يعني تدخل شويه قريبه برشا للمرشي مرشي.
0: بعد الفوت.
4: باهي. بعد المرشي قريبه بعد المرشي وبعدها بعد الستيك.
0: بعد الستيك باهي.
1: بعد الستيك
4: بالضبط جنب الستيك بالضبط. فيها كلها ولات متخ يعني كلها بري انا مسنت على الشيع محدده.
0: دونك انت عندك شهاده ملكيه على الشيع.
4: على الشيع.
0: باهي. دونك الارض فارغه ما فيها شيء ماكش بانيه فيها حد شيء.
4: لا بانيه فيها محدده يعني
1: دوره
4: كلها فيها جو محدده مسيجتها
1: مسيجتها باهي.
4: ايش
1: طالبه فيها ايناس؟
4: فيها سيناج ومسيجه.
1: ايش طالبه فيها ايناس؟
4: طالبه فيها 120 المتر على 350.
1: 120 مليون.
0: 120 مليون المتر على 350 باهي
4: وقابل للنقاش.
0: باهي. نمرو التليفون ايناس
4: 97 142 139.
0: شكرا على الاتصال يا ايناس ان شاء الله ربي يجيب لك القسم هذول معقول جدا 350 دينار للميتر غادي
1: حتى تشوف شنو حكايه الشيح نتاعها قبل كل شيء.
0: شوف اذا كان كلهم بانين واذا كان الكل وهي على الكوان معناها اللي دايرين بيك سي بون هزين حيوتهم ما عندك حتى ربعه قلق.
1: شوف اوراقها و
0: لا ما نحكيش
1: في السوق سوم سوم
0: سوم علاش ما عندك حتى ربعه قلق على خاطر اذا كان شكون مشي نازعك انت؟ مشي نازعك الجار. اذا كان الجار باني وهز السور نتاعه وركع اموره دونك ما عندك حتى ربع قلق. من بعد تقعد الوضعيه القانونيه معناها كيفاش انت باش تعمل مطلب تحيين ولا مطلب تخصيص والا باش تعملوا مقاسمه ما تعملوش مقاسمه هذاك الكل سان ديتاي من بعد اللي نجموا يتفاهموا فيه.
1: سامحني كي تبدا هي اخر قطعه بعد البني
0: اي
1: وباش تجي غاديك اونتري نتاع كياس وبشكل لا ما نشتر.
0: لا الكياس موجود
1: ما عرفش.
0: لا هي قتلت.
1: لا لا لا
0: لا لا, لا, لا بحث ستيك. شنو
1: هي بحث ستيك منطقة الشيع تكون هذيك آخر نمرو.
0: إي.
1: باهي ومش يدور الكيس باش يرجع اليمين معاها هي.
0: إي.
1: باش ياكلها في الحافة نتاعها باش ياكل منها قداش من متر ما نعرفش.
0: الكيس موجود ما عنده حتى علاقة
1: الكيس مقابل الكيس مقابلها الموجود.
0: إي لا لا إيه. زوز كياسات قالت لك هي الفيلو كوان وزوز كياسات موجودين واحدة 8 متر وواحدة 6 متر.
1: أني تو ما نتهاش ما نجمش نقول لك حتى شيء.
0: أنا حقيقة نتعرف. معناها ما فيهاش إشكال إذا كانت تحب أنت اللي يطمئن قلبي قال الراجل تنجم تمشي وتشوف مثال تاع العمرانية.
1: يطمئن قلبي قلبي سيد قال سيدنا إبراهيم قال الراجل.
0: دونك تمشي تشوف أنت الكياس منين
1: منين
0: متعدي وقداش كبر الكياس.
1: بالضبط بالضبط.
0: تكيل الكياس
1: بالضبط هذا ويعطيك الصحة وسيرفيس تكنيك ولا نتاع كودا باش نبه.
0: فوالا. دونك ما عندكش حتى ربع
1: قلق. علاش قلت لك يعني شوف أوراقها أما بالنسبة للسعر ممتاز برشا.
0: باهي. سومها ممتاز
1: ممتاز. لا قلت لك من الاول لا بالنسبه لسومها ممتاز. شوفوا ورقه هكا
0: خليوا الاخبار يخبروا.
1: والله سي شاكيب الله يهديه.
0: دونك نتقابلوا ان شاء الله.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مصدر مطلع ينفي في توضيح للجوهرة أف أم خبر وفاة شاب بعد تعرضه لعملية براكاج بجهة بوخزر، لافتا إلى أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية. وأوضح ذات المصدر أنه رغم محاولات المارة وفريق الإسعاف الطبي من الحماية المدنية إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة. وقد بشرت الوحدات الأمنية المختصة بالتنسيق مع النيابة العمومية البحث في حيثيات الموضوع، وتبين بعد تتبع مسار المعني بداية من خروجه للمقهى الذي كان به ووصولا إلى مكان سقوطه بالاعتماد على كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، أن المتوفى كان يمشي بصفة طبيعية ولوحده، ولم يتعرض إلى أي اعتداء إلى حد وصوله إلى مكان وقوعه. كما أثبتت المعاينة الأولية للجثة عدم وجود أي أثار عنف أو اعتداء قد يكون سببا مباشرا في وفاته، في انتظار الحصول على التقرير النهائي للطبيب الشرعي المسخر في الغرض. الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي يؤكد أن دولة مطالبة بالاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية وتحديث قنوات التوزيع، باعتبار أن ذلك يمثل الحل الجذري للقضاء تدريجيا على ظاهرة بيع مياه الشرب من قبل الباعة المتجولين التي توسع انتشارها منذ أواخر تسعينات القرن الماضي. وأوضح الرحيلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن انتشار هذه الظاهرة ارتبط أساسا بتراجع جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى اللجوء إلى مصادر بديلة، رغم أن جزءا كبيرا من المياه التي يتم بيعها من قبل الباعة المتجولين تبقى مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي رقابة صحية أو فنية. في شأن آخر، مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ينظم بالعاصمة ندوة وطنية تشاورية بعنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس. وفي تصريح لمهر صغير قالت منسقة مشروع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة ريم بن عمر إنه قد تم القيام باستبيان وتبين أن أغلبية المستجوبين وعون بحقوقهم، لكن هذه الحقوق لا تفعل على أرض الواقع.
2: قمنا باستبيان بعد ما قمنا بدراسة شاملة على مختلف ولايات الجمهورية في المرحلة هذيك الأولى، ومن بعد المرحلة الثانية قمنا زادة بالورشات تليها الاستبيان هذية. الاستبيان هذية هو النتيجة متاع الورشات، وحبينا زادة أكثر نوصلوا لأكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي وذوي الإعاقة. تم وضع الاستبيان على مواقع التواصل الاجتماعي تاريخ 12 ماي 2026. قمنا بدراسة مصغرة لغاية 25 جوان، مازال هو محطوط الاستبيان على مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا. نحن قمنا في الدراسة هذية اللي عملناها بالاستبيان، لقينا انه الاشخاص المحلة اللي شاركوا هما من الاشخاص ذوي الاعاقة في الاستبيان هذية. نلقاو الفئة المهيمنة هي الذكور بنسبة 57% واناث بنسبة 43%، والفئة العمرية متاعهم تتراوح ما بين 31 سنة و 45 سنة، والبقية تختلف بالطبيعة ما بين شباب وكهول. دونك استنتجنا في العينة هذية انه فما تمثيلية كبيرة من الاشخاص ذوي الاعاقة بالاخص الشباب والكهول في هذا الاستبيان بنسبة 80%، اللي هما قالوا انهم عندهم وعي كبير بالحقوق متاعهم، لكن على ارض الواقع كي نجي ونراو ما نلقاوش فما تفعيل كبير للقوانين اللي موجودة. هذيك علاش قاعدين تويكا نحاولوا ان نحن نخرجوا توصيات من الاستبيان ومن ندوة هذية باش نحاولوا ان نحن نوصلوا صوت الاشخاص ذوي وذوي الاعاقة لمواقع صنع القرار اكثر.

0: عن إيران، تعتبر أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وختاما، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بالشدة ما وصفه بالهجمات الغادرة التي شنتها إيران على البحرين بعدد من المسيرات، فيما اعتبرت الإمارات أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد فاضل. استنوني سوسامدي مع غازي خليل باش نقدموا الجديد نتاعي للمحفل، اخر انتاجاتي، باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف، برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي. باش تلقاوني عشية السبت هذا على جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8 مع تحياتي الفنانة كريمة.

وتمتع وتمتع تسمعوا كل سبت نص نهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي على جمعة FM TV.

0: دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في اشري تربح تبعثونا تاع 85 990 لدو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم جوهرة فام وجوهرة فام لايف تنجموا تطلبونا زادة كيف كيف على 73 75 836 300 ألف. قبل ما نمشيو لخونا كمال وخونا عز الدين هات خلينا نحكيو على اشكاليات عدم التصريح.
1: خلينا نمشيو لسي كمال ونسميها خير.
0: لا
1: مش خير.
0: لا
1: خلي يزيدوا يسمعونا
0: الاشكاليات شنو هي؟ تصريح بالتركة الساعة قبل كل شيء وقت اللي ينجر لك الملكية بالإرث، معناها عندك شكون توفى الله يرحمه
1: بذمت.
0: دونك خلى أرزاق الأرزاق هذوكم تعمل حجة الوفاة متاعك تعمل الفريضة متاعك تهز لدفتر خانة يبدأ عقار مسجل بالتبع تهز لدفتر خانة حجة الوفاة يتنحى اسم المتوفى ويتحطوا أسامي الورثة متاعو في شهادة الملكية والورثة يبدأوا فرحانين سي شهادة الملكية ولا تبسمنا نجمو نبيعو نجمو نعملو شي نحبو أي حاجة ما يمشيوش للقبضة ما يصرحوش بالتركة. في حالة البيع عندك شهادة الملكية نورمال ما الشاري ولا المشتري باش يدفع 6% للقبض. إذا كان ما فماش الانجرار متاع الملكية يعني أنت ما عملتش التصريح بالتركة
1: اللي هو اسمه ضبط المخلف
0: ولا ضبط المخلف
1: بيه.
0: دونك التصريح بالتركة هذا إذا كان ما عملتوش في عود باش يخلص 6%
1: 9%
0: يولي يخلص 9% يعني فما 3%
1: زي دي
0: تخطيئ
1: أي
0: ما هيش تصفية بالتركة
1: بالضبط
0: معناها لا تعفي من دفع معلومة التصريح بالتركة اللي هو 2.5% دونك السيد اللي باش يشري من عندك اذا كان وفايق يقول لك انا اش مدخلني باش ندفع 3% زايدين
1: علاش نزيد فيهم
0: الشيء تابعك انت
1: بيان سور
0: شريت من عندك ب 10 ملايين ندفع لك 7 ملايين برك ما ندفع لكش ال 10 ملايين كاملين 3% ما نتحملهمش انا باهي هو عندوش اشكاليه عندوش اشكاليه اذا كان معناها نقص لك السعر هذاك 3% معناها نقص لك القيمه
1: المونتون تاع
0: 3% شراء من عندك هو يمشي في حال سبيل. انت من بعد الكونتراتو هذاك ماك باش تسجله في البلديه وفي القباط والا اذا كان كتبه لك عاد الشهاد دونك باش يتم بطاقه نقل فيه باش يتقيد في القباط دونك باش تحط قيمه العقار هذا قداش تباع مهما تكون القيمه
1: بالضبط.
0: اذا كان انت ما عملتش التصريح بالتركه شو اللي باش يصير؟ القباط تنجم ترجع لك بعد عامين ثلاثه اربعه تجي تقول لك من اين لك هذا؟ عندك كونترات وقبضت فلوس نتاع شنو هذا؟ تقول لهم لا ما هو عندي ورثه وخلوها لي
1: ايوا
0: باهي ايش اخلص خويا؟ ايش تخلص؟ تخلص على البلو فالو. اذا كان عملت التصريح بالتركه وعندك 100,000 دينار مثلا ال 100,000 دينار تعفى
1: على شيرة
0: تماما. اذا كان انت ما عملتش التصريح بالتركه تولي تخلص على ال 100,000 دينار كامله يحسبها لك بلو فالو. معناها كانك انت خرجت بصفر مليم وبعت ب 100,000 دينار
1: كلها ربح
0: دونك يحسب لك البلو فالو على ال 100,000 دينار صحيح يحسبها لك كلها ربح مش ربح جارتنا
1: لا لا ربح ربح
0: يحسبها لك ربح 100% دونك تخلص عليها. هذا الزوز مخاطر اللي نجم يكونوا موجودين ولا زوز اشكاليات اللي نجم يكونوا موجودين. فما اشكاليات اخرى
1: فما برشا
0: قول لي انا ما نجمش ندفع 2.5% هذوما راهي باش تجيني غاليه برشا. لهنا نقول لك نمشي معاك في الموضوع هذا. علاش؟ على خاطر القانون لهنا ما بين ظفرين جائر وظالم. فاش ظالم؟ احنا اربعه ورثه انا قادر باش نخلص سفرج ما يحبش يخلص قادر باش يخلص وما يحبش يخلص خلص نخلص انا التصريح نتاعي انا وحدي معنا 100,000 دينار كل 2.5%
1: بالضبط
0: خلينا نخلص 2.5% نتاعي انا
1: وعفوني وخرجوني منها
0: خرجني من الطرح. لا يا تخلص الكل
1: كل ما بعض
0: يا تخلي الكل دونك انا شنو باش نعمل؟ يا اما باش نخلص على خواتي الكل
1: ايه
0: والورثه الكل وساعات فما حاجات حالات متشعبه
1: بالضبط
0: تلقى بو ام المتوفى ورثي فاش قام انا باش نخلص على النساب مش مدخلني
1: يعني هذاك هو القانون اللي يحكيوا فيه مش محين
0: الزوجة مثلا اللي هي عندها الحق
1: مش محين مش محين هذا هو علاش هذا قانون قديم حتى قعد كيكا
0: صحيح هذه مشكله و2.5% يا خويا عندي برشا عقارات
1: اي
0: خليني نخلص كان على العقار هذايا فقط.
1: خلينا نتاع حالك شويه بالضبط.
0: ومن بعد الاخرين ما يسالش حتى نخلص بشويه بشويه.
1: بالضبط واحده واحده.
0: يجي نعملوا جدوله.
1: نعملوا شيونس.
0: انا مطالب باش نخلص بالتصريح في التركه ب 20 مليون. منين جاني 20 مليون؟
1: غني مع ايقاف التنفيذ.
0: مع ايقاف التنفيذ ولا تاجيل التنفيذ.
1: خلينا نتحركوا شويه نبيعوا.
0: خليني انا نخلص بشويه
1: سوارد.
0: بشويه
1: ندخلوا شويه سوارد.
0: صحيح. خليني نخلص بشويه بشويه. يقول لك لا ما عندكش الحق. يا تخلص الكل يا تعتبر رونديفو. وتعرف تزيد توظف عليك خطايا تاخير.
1: تاخير اي بيان سور. كري تدرو تاع
0: معناها تو انت تحب تخلص ولا ما تحبش تخلص؟ باهي سوبوزون انا عندي اربع عقارات باش نبيع العقار الاولاني. خليني نبيع العقار الاولاني وتنخلصك في الكل.
1: بالضبط.
0: وما تعمليش خطايا تاخير وما تعمليش حد شيء.
1: هذا هو خلينا ندخل فلوس.
0: اعمل رهنيه اعمل قيد احتياطي على العقار هذا.
1: لا علاش قيد احتياطي؟ لا بالحق الفكره صحيحه. اعطيني ساعه خنبيع خنسجل لك عقار نتحرك به. ثم عقارات مثلا نمشيو في سوسنار. مش لازم باش نمشيو للبلاصه. السعر نتاعها غالي برشا.
0: صحيح.
1: دونك ينجم يدخل فلوس ينجم يتفرغ هو وغيره فهمتني ونجم يخلص الدوله والكل.
0: صحيح.
1: وكي هو باش يبيع باش تعجبه الفازه باش يولي يخلص يقول لك اني دون فيو هاني خلصت اوكي اموري تنعاوشت فما فلوس دخلت يكمل الاخرين يخلصهم.
0: صحيح.
1: كي تخليه هو معرقل وتخلي الارض كيكه معرقله شنو ربحنا؟
0: برشا توا قاعدين يبيعوا فما برشا مشترين اللي هما جاهلين بالقانون هذايا يمشي يخلص 9%
1: يخلص مش مشكل. موجود اي موجود برشا تعديت على
0: اما بالنسبه لي هو كي يخلص 9% يقول لك خير من اللي ما نخلصش خير من اللي ما نشريش
1: خير من اللي نشريش جوستومون علاش قلت لك مش هو جاهل بالقانون ساعات يعرف القانون لكن حاجته بالقطعه هذيك
0: صحيت
1: وجيم ولا الارض يقول له خويا ما عندي منع
0: اي
1: ما عندي منع خويا اللي غالب تحب تشري
0: لا ما نطيحلكش
1: لا ما نطيح اي لا موجود موجود لا صارت
0: تخلص 9% تفضل
1: صارت هذاك البري اللي عندي
0: شوف وحتى كان عندك امتياز مثلا باش تشريها بال 1%
1: اي
0: 3% تقعد تكركر فيها
1: تقعد فيها بالطبيعه
0: معناها تولي تخلص 4%
1: بالطبيعة 3% هذيك ما تنحلكش
0: 3% تقعد ديما
1: اي هذيك لا احنا 1% هي على 6%
0: صحيح مش والمصيبة ما تصفيش ما قبلها
1: اي اي اي يلزم هنا مراجعة تحيين الفصل هذايا نتاع الاعلام بالتركة ونشوفوا نكونوا سوبل شوية كدولة
0: على العلم اللي كونه راهو المسكن الرئيسي تاخذ شهادة من البلدية اللي كونه هذاك المسكن الرئيسي معفى
1: اي اي
0: لو بلو فاليو نحسبها انا نطيح 10% من قيمه لو بلو فاليو على كل عام مثلا انا اخذيتها عام 2000 بعتها عام 2005 نطيح 10% 10% 10% 10%
1: لا وريت الدوله كيفاش سهلتها على المواطنين في الخارج نتاع 1%
0: أي.
1: كثره الكونتراتوات
0: صحيح
1: وفما ولا ديفيز داخل البلاد ولا فما ديكلاراسيون وفما دي كونت يتحلوا اون ديفيز
0: صحيح
1: معناتها فما العمليه لقات اكلها
0: صحيح
1: اي دونك انت كي تجي تعمل الشيء هذايا زعما ماكش تلقى اكله
0: وي
1: دونك انت حاشك بالفلوس ولا هي هاو هاو سورس تاع فلوس
0: انت راك ما تخلصش
1: هاو فلوس داخله
0: بالحق ما تخلص
1: بالعكس
0: قديش باش تقعد تتبع انت في الارث فما شكون اللي يمشي ويقول لك دفتر خانه ما يلزمهاش تقيد حجه الوفاه ويلزمها تخلي الملكيه على اسم المتوفى حتى لين يجيبوا لها التسجيل
1: يصفي كل شيء يصفي كل شيء بالضبط
0: انا ضد الموضوع هذا علاش؟ على خاطر انا كي باش نمشي نطلع على حاله نتاع شهاده ملكيه باش ناخذ نجبد نسخه من شهاده الملكيه من دفتر خانه باش نلقى فيها؟ باش نلقى فيها اسم المتوفى؟ انا يعني وين نعرف اسكو الورثاء هذوكم هما قد قدوا الا لا؟
1: بالضبط
0: فما واحد ما دخلتش معاهم بور
1: بارلي اي فما واحد مخبي لا فما صارت ديجا فما اشكاليات فما شكون جاي بعد ما تعملت
0: لا فما شكون اللي توفى وعنده ورثاء بعد من
1: بالضبط
0: كيما نرجع للموضوع اللي حكينا فيه بورتمان اقل من 100 متر
1: فيها
0: 251 واحد
1: اي بالضبط اي معناتها يكثروا اكثر هي اوزر هي في الاخير احنا شنو نقولوا الحوصله انت ماك تحب تسهلها على المواطن
0: لا انا نحب نخلص
1: اي دونك سهل على المواطن انت كدوله تحب تاخذ فلوس ولا سهلها على المواطن كيما انت توليت مثلا تمشي تشري في الجدار يقول لك تشري على 12 شهر اي اعمل لي شيء مسالش بالحق يولي المواطن يشري اللي حاشو بكليماتيزور حاشو في الجدار حاشو بتلفزه كي يلقى التسهيلات في الدفع يمشي يشري يعني انت رابطه وعندك باش رابطه وعندك الارض موجوده وعندك كل شيء موجود يا سيدي تعرفش كيفاش ما بيع وتنحي لك انا ديرك تجي تخلص
0: صحيح
1: اي هكا اخذت فلوس كك ضمنتهم ما عندكش من هارب
0: وخذ جزئي حكيش
1: حقيقة.
0: أنا يعني أنا أخويا منحبش القباضة ترجع عليه وتقول لي راهو عندك إرث ما خلصتش عليه المعلوم اللازم. إيه أنا جيت تقدمت للقباضة قلت خلينا نخلص باي.
1: والله نرجع
0: نخلص على الآخرين.
1: نرجع نذكر السيد اللي عنده بلاد وحده معك في جبس جنب المطار.
0: إيه إيه إيه
1: يعني غني جدا.
0: إيه هذاك التركة كيفاش
1: الرجل غني جدا يعني غني.
0: ربي طول في عمره هو معناها بعد الوراثة نتاعو كيفاش يعملوا باش يخلصوا عليه.
1: لكن نتصوروا معناتها شوف الوضعية اللي هو فيها
0: كيف كيف نفس العملية تمشي على التقسيم.
1: أيوة على التقسيم. هذا علاش
0: كيفاش نعمل أنا تقسيم حتى على ملكي.
1: أيوة.
0: ما يلزمني نخلص معالي من التقسيم.
1: أيوة أيوة.
0: منين جاني؟
1: إيه ما عنديش أنا ورثت وما عنديش. باهي ولي عندي سيدي سجلت به.
0: صحيح
1: على الاعلام بالتركه ولي عندي الكل صبيتهم لكم وقعدت نتفرج زي باش نعم باش نحب نقسم وندخل فلوس.
0: صحيح تقعد هكاك مقسمه بالحبل ما تتسواش الوضعيه
1: يولي يتلزي بيعمل
0: يتوفاو المالكين اللي شراو من عند المالك الاصلي والمالك الاصلي يتوفى وبرا عاد وقتها كيفاش باش تفضل.
1: هذه الوضعيه اللي صارت في شات مريم الناس باعت بالحبل باش ما يسجلوش.
0: اكزاكت دونك على الاقل على الأقل كان فما شكون من وزارة المالية
1: يسمع فينا,
0: يسمع فينا ولا يوصلوا لهم بربي يشوفوا الموضوع هذا راهو ما يتطلبش اجتهاد كبير. معناها القانون هذا يتبدل يتحط اللي كونه يولي كل وريث عنده الحق باش يسجل باش يخلص المعلوم نتاعه وحده.
1: إيش نعيتوا لك
0: مع إمكانية الجدولة
1: إيه
0: بالنسبة للحالة تشوفوا موكا باركا
1: عيتوا له وحكي معه في بيرو وحطوا في بيرو وحكي ما كيفاش نجد خلص
0: صحيت
1: ما في حد شيء. هاي نعملوا التزام نعملوا تعاهد اللي تحب انت واخذ ربي
0: وتنجم حتى تزيد توظف عليه ديزانتيري
1: اللي تحب
0: انت تخلص توا مثلا باش تخلص 10
1: ألف
0: كيفاش نقصد لك تخلص 11 ألف
1: بالضبط
0: ياك دخلت فلوس للدولة
1: كيما انت تعمل في الكريدي باش تاخذ كريدي باش تاخذ 100 مليون قداش ترجعهم.
0: صحيح
1: هاني يا اخوي نعمل لك جدول نعمل لك جدول كيما تحب تحب لو تحبش خلص على 10 سنين
0: لا مع تعهد في صورة البيع نكمل نخلص الكل
1: بالضبط. يعني هاك دخلت فلوس
0: هاك دخلتهم قبل الوقت
1: شفت كيف الحق ما عرفوا لنا
0: خلينا نمشيو لسي كمال. سي كمال مرحبا.
2: مرحبا اخويا
0: لاباس خويا
2: لاباس عايش خويا
0: هاي سي كمال شحال ناي
2: اخويا عندنا كونتوار زوج كريسيات
0: تمي
2: أربع بلارات مع
1: حجامة
2: حجامة يا أخوي
1: هاي بي
2: أربع بلارات زوج بلارات زوج كبار
1: تحية واحد شعر
2: هكاك
1: اي كنت وانا بابولة بليش
0: وحيد كريم
2: لا لا كنت وانا ضم النونسيا مش نونسيا نونسيا مع تلك الوسط اللي عادي
1: اي بلاش لا بابولة فيه مرايا قدامه
2: بلاش واحد واحد
1: باه والكراسي اللي تهزوا من النوتة ولا كراسي عاديين؟
2: هذوما كراسي معناتها كيما نقول جايين من الخارج هما معناتها فهمني وهذوما شوية معناتها في لونسيا شوية فهمني أما معناتها حاجة باهية مش نشوف
1: معناتها إيه وشنو آخر عندك؟
2: والمهم كنت صغار وأربع بلارات معناتها كيما نقولوا
1: مرايات
2: كادرهم كامل معناتها فهمتي؟
1: إيه مرايا باه إيش دار فيهم اللو هذا الكل مع بعض؟
2: هادي يعني طالب مش مشكل هي حتى كان مليون صح عليه هو ماشي يخدم روحه وكذا وني خذيت شويه ماتريال اخرى كان
1: فهمني وين موجودين هذوم؟
2: موجودين في القلعه الكبيره
0: في القلعه الكبير
2: دابا سوس
0: نمر التليفون سي كمال اي
2: نمر التليفون 95
0: 238
2: 626
1: سي كمال شوف واحد حجام صغير يبدا حل جديد هكا وعاون وقول له هاو اخدم بهم نكريهم لك وبعد يتخلصهم في عقلك. وكان
2: خيط
0: مليون شي يكريه
1: عادش بيه
0: 10,000 الشهر
1: هو يكرتي في الكراسي عند الحجام بالراس يبدا يخدم
0: اي
1: صحيت هو يحسب العمل يقول له خويا انت مو مليون خلصني كل شهر 100,000 يعاون يطلع رابحين سورتو خدم يقول لك انيش عم بهم الاخر
0: واضح مشكور جدا
1: مرحبا سي كمال عطيت التاريخ ما نساش
0: سي عز الدين
3: اهلا وسهلا
0: مرحبا يا خويا
3: وليد مكفي عايش بارك الله فيك
0: هاي سي عز الدين شحال ناي؟
3: ربي انا شحال ناي تعديت صافي كانت موا
0: اي
3: وعاود توا ندخل فوا علاش خاطر مازال ما كانش ربي في الدنيا
0: قوي لي شويه في صوتك مانيش قاعد نفهم فيك
3: قلت لك تعديت صافي كانت موا معاكم
1: هذه هي سمعناها هاي
3: اي ابروبو لو كوميرسيال اللي مقابل لا رومان
0: اي
3: ذكرتوها
0: اي اللي بحثه اوزيول
3: اللي بحثه
0: اوزيول
3: اي اكزاكتومون فهمت
0: اي
3: جوست حبيت نعمل لك يعني رابيل لنوت خطوة
0: اي
3: فهمت زيد نعطيكم دي زوني
1: قداش فيه اي قداش فيه سي عزيز فيه
3: 583 متر فاصاد 24.20 على 36.90 فوكاسيون ار بلس 4 الكوز 0.5 والكليف 2.5
0: باهي
3: جي دوموندي زوز ليل ومكين متر وانتم بيكم قلت سي كان بري
1: ريزونابل
3: شكرتو
0: قداش عطاوك سي عز الدين؟
1: عطاك
3: 1800
0: حتى قل. واه. واه. سي نقالي بري دابري معناها تو البري مارشي وانتم بيسكم تاع كل بلاصه. تعرف سي معناها لو كوفرتيو حشحوا برشا ما عادش فيه. صحيح. هي المشكله
1: اللي كون الفلوس شحت سي عز الدين هاو شنو المشكله. يعني انت تو سي عز الدين بعد ما عملت الرابيل هذايا قداش ناوي تحط في البري باش اوموان اللي يسمع فيك اوموان حتى اللي اتصل بك قبل يعاود يسمعك في الديريكت خير. قداش تنجم توصل له وقول له راهو اعطيني كذا وكذا وكذا.
3: 2100 معناها يعني

0: مصداقية نتاع البرامج راهو بريباي لو مزيان برشا تحفون لكن ربي يجيب القسم ديالك ولغيرك وكاو هذا هو
1: باهي نمرو التليفون سي عزدينا
2: اونتخ تون دابا فما لي دو لو 5 جيرمي
1: اي
2: انت 1642
1: اي
2: على 1100 نيغوسيابل في فاساد 16202
1: اي
2: ولوتر لو زاد على 1100 في 430 فاساد 12011
1: هذو ما سموكش فيهم كيفاش؟ ما سموكش فيهم
0: لا ما سموش يعني
1: باهي واضح جدا نمرو تليفون سي عز الدين
2: 88
1: ايوا
2: 827
1: ايوا
2: 833
0: 827
1: 833 واضح مشكور جدا سي عز
0: مرحبا سي عز الدين مرحبا بك
1: سي فرج اللي باش يصرف مليار و200 باش ياخذ هذايا 583 متر اللي هو اوتوريزي ار بلس 4
0: ار بلس 4
1: قداش ينجم يخرج منه؟ قداش ينجم يعمل بنفيس؟ قداش يصرف ومن بعد قداش ينجم؟
0: لان اذا كان نحكيو على تقريبا يزيد معاها سوسول وكل نجم يخرج لك تقريبا اربع بورتمانيات في الايتاج.
1: باهي والريتشوسي نجم يعملوا ريستورون ينجم يعملوا قهوه.
0: نحكيو على اربع بورتمانيات يعني عندك تقريبا فما اون فانتين اون فانتين اون فانتين ما هو سوسول يزيد معاها ومع يزيد يكمل روتري فما اون فانتين دي زابارتمون باهين برشا معناتها. يعني السوبرفيسي نتاع تقريبا عنده 300 متر كاري كوفير باش تكون في باريتاج الحقيقه يجيبوا له فلوس يجيبوا له بالكدا بالكدا
1: قداش تتوقع يصرف عليها؟ 5 6 مليار دويت ولا
0: خلينا نربحوا خلينا نحسبوا الربح الربح اذا كان نحسبوا على 300 متر كوفير في الايتاج باش يبيع لك تقريبا اقل حاجه اقل حاجه ب 6 ملايين المتر دونك هنا عندنا تقريبا 18 مليار هكا تشوف قداش معناتها الربح نحي المصاريف نتاعك مهما اللي باش تصرف ديما ربح
1: ديما ربح
0: عندك لهنا تقريبا فما مليار نتاع التيران بلوس معناتها البني نتاعو في اللوكس نتاعو اللي نحكيو فيه في اللومبلاسمون نتاعو في الكوميرسيال وكل باش تلقى روحك صارف 8 مليارات 9 مليارات يعني في جينيرالمون بالتيران الكل تصرف 10 يعني عندك
1: 8
0: عندك 8 في جيبك باهين نحي المصاريف نتاع الاوراق نتاع فما 6 موجودين في جيبك
1: واضح
0: بالنسبه للبروموتور اما خويا الليكيديتي خاطر هذايا تو نحكيو على 6 مليارات راه مش معناتها شريك اليوم بعد غدوه راه
1: بيان سور لازمك تستنى حتى لين تبني الساعه قبل كل شيء حتى لين تاخذ ليزوتوريزاسيون بعد حتى لين تبيع
0: وما تخلفش باش نجم تبيع وبيفيدرو كل ما الكل اللي تحسب
1: اي وي باهي مشكور جدا نرجعوا احنا للموسيقى وهنا راجعين معكم حتى المدرسه

0: اللي تفكرني كيف تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99 اس ام اس على 85 99 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزه ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص
2: امشي لعزيزه جوهره
3: اسم بوبليسيتي
0: تسمعوا كل سبت سنهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي مع خالد التوبي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
4: ماضي ساعة 45 دقيقة نواصلوا نستقبلوا التليفونات نستقبلوا خونا فتحي وينك فتوح؟
5: حمدول عشوية
4: تفرهد
5: حمدول حمدول
4: شو عاملة فيك السخانة فتوح؟
5: أنا متعود عليها
4: أخوي صح عليك
6: تخدم الكوشة؟
5: متعود عليها
4: خد فرش عامل فينا قالك سكر الكليماتيزور وما تخلى ما تحل الناش الكليماتيزور وسايب علينا
5: لا أخوي ما نستعملوش أنا عادي مروحة عربي وني مرتاح
4: هك صحاب مال أنت وسي فرش
6: شيت البحر فتوح ولا مزلت؟
5: لا أخوي ما شبعت من البحر من الصغر ما نمشيش من
4: قلت عليك خذها باي من الأول
6: صوتك متاع واحد صغير مش كبير
5: ايه انا كبير ماني صغير
6: لا صوتك واحد صغير
4: قداش عمرك 25 مفتوحة
5: لا هو 25
6: تعديتهم عندي 40 سنة اللي تعديتهم قلنا
5: اهو انا عديت الميزار عندي 50 عام طب
6: هاي باي مرحبا بك يا سي فتحي قلنا ايش عندك
5: ايه
4: ايش عندنا ده
5: فتوحة عندي معناها فيلا في حي العوينة ومعمل السكر هذاك وين الحجام
4: معمل السكر عندنا معمل السكر
6: اي معمل العابد اي
4: اي
6: مسكر هذاك اي
4: مش العوين
5: اي هاك المسكر اي هذاك
6: انت اللي وراح العوين اي
5: صحيح في العالية بالمرة ثاني في العالية انا في عندك وهي
4: باهي
6: اي
5: انا عالية بكل على وحدة بريك
4: قديش فيها ارض فتوح؟
5: فيها 372 متر
6: باهي 372
4: هذه لا والمبني ايش فيها؟
5: المبني كل طاق فيه 175 متر
6: قديش من طاق عندك فيها؟
5: عندي ريتشاسي بريمير ايتاج دوزيام ايتاج
6: ار بليس دو
4: باهي
5: ار بليس دو
6: لاصقه في الحيط نتاع المعمل
5: لا انا وراها بالضبط معناها كياس بيناتنا نحن وياك
6: وين دار البجاره؟
5: لا ما توصلش لدار البجاره انا في الدوره بالضبط
4: باهي فيش شت ملكيه سي فتحي
5: لا عشية يعني عندي شهادة ملكية عشية
6: ما عندهم شهادة
5: ملكية كل الأغلبية عشية
4: باهي قداش طالب فيها؟
5: طالب فيها 500
4: باهي نمرو التليفون خويا
5: 98
4: أيوة
5: 520
4: أيوة
5: 908
4: شكرا على
6: سلمنا على النوالي مالا بحذاك
5: النوالي لسه شوية
6: هاي سلم عليه مسال
5: يبلغ هاي شوية هاني بكري ريت يا أخو بالدلاع وانا بالحق
4: زعما باهي
5: وانا باهي يعني خليت تو كعبه طلعت باهي
4: مالك خليني شويه وجيت
5: اي قدام الجامعه بالضبط
6: يا ربي معك مرحبا بيك
4: نمشي مع غير تليفون نمشي مع سي حمادي مرحبا
7: الو والله عيني خويا
4: خذيت دلاع سي حمادي ولا لا كيما سي فتح
7: والله ما زلت ما خذيتش دلاع من البارح خذيت
4: دلاع انا كلم سي فتح ياخذ لك كعبه معاه
7: باهي يا حمادي
6: توي نوالي رجلالك
7: باهي
6: عايش يا حمادي
7: انا رجل عايشك كانت بعنا الابورتمون وقت نعملوا سهريه باهي نعملوا قاعده باهيه نخلصوك مبروك
4: كلها دلاع وبطيخ وخوخ
6: ما يسالش بيع ولا
7: اللي تسال اخويا اللي تحب نجيبوا لك
6: لا اخويا بيع
4: سلامتك هاي سي حمادي وين هالبورتمون هذا اي
7: البورتمون تاعي في رواد بلاش راه مفوتني عمر اقامه ريزيدونس 90
4: باهي في رواد بلاش
7: وي
6: فهمت سي حمادي
7: بريميريتاج خويا.
6: في البريميريتاج قداش فيها المساحه نتاعو؟
7: 95
6: ار بلس اس بلس 2
7: اس بلس 2 عندي ابارتمون بالكدا كبير انا خديت على البلان خديته وكديته كل شيء وعدي شرف عليك فلوس ما فلوس
6: جديد هذوما جدد
7: بورتمان جديد هاي بورتمان عندي جديد يهبل بورتمان نتاعي كبير وواسع ويهبل
6: خرجت في الشهاده الملكيه ولا مازال سي حمادي
7: عندي شو من اول نهار عندي شهاده الملكيه نتاعي
6: قداش فيها خالص مرة
7: اربع كاتريان ميتاج بريمير ديزاين كاتريان
6: فيها اربع تيقان فيها سانسور ولا
7: لا بلاش خويا
6: بلاش عندي دوزيام ايتاج في الوسط معناتها
7: لا لا بريمير انا بريمير
6: ايتاج على الاخير بريمير ايتاج باهي اش تعرف فيه
7: بريمير ايتاج
6: 350 قداش 150
4: 150 مليون
6: هذا نتاع سنين نتاع بروموتور
7: لا بروموتور تاع الدنيا
4: بروموتور شري انا وركحه وحده
7: انا
4: قديت
7: كل شيء
4: صرف
7: عليه فلوس خرب شي 780 مليون صرف عليه كل شيء قريته وحدي وجينا كبرتها بالفايونس كوشينا راكبه حاضره كل شيء اللي يجيب دبش ويدخل
6: باش يا حمادي كوشينا
7: راكبه وبيت بانو راكبه كل شيء جديد راكب فيها حتى عندي بلكون قديته السور نتاع 400 ولا 100 ونص كل عامله بالعرس نتاع دار الشعبان وبالكرموز
6: وبالوحده
7: عندي بلكون فيه غول
6: بلكون قداش تليفونك سي حمادي؟
7: 96
6: اي
7: 038
6: اي
7: 674
4: 674 شكرا على الاتصال سي حمادي ان شاء الله ربي
6: المشكله نتاع الواد بلاج مش الغابه اللي بحذاها
4: سا ديبون وين رواد بلاج كبيره
6: راه يعني نجم يكون هو
4: اللي يكون في رواد ويقول لك انا في رواد بلاج
6: رواد بلاج اي
4: صحيت كيما حومة الواد وخزامه
6: اي
4: يقول لك انا في خزامه تجي تشوف تلقاها في حومة الواد
6: كيما الاخر حشم على الطفاله ما حبش يقول قال بحس استاذ القال مغطاه يودي طفاله يودي
4: هاي تفضل
3: ايش اللي تربح
4: ماذا ساعة 51 دقيقة وقيت باش نعطيو الريكاب في شريط ربع بالنسبة للسبت 27 جوان 2026 12 محرم 1448 للهجرة تعدى معنا خونا منير عنده استوديو اس بلس 1 في الرحمة نتاع حمام سوسة بعد الجامعة فوق القاوة فيه 40 متر وفيه عقود طل فيه 63 ألف دينار 56 950 313
6: الحقيقة عجبني برشا الاستوديو ذا بالحق يعني بوردبون
4: سي الحبيب عنده 5180 متر وأرض فيها الماء والضوء فيها 27 زيتونة فيها دار 90 متر مش كاملة طل فيها 155 ألف دينار موجودة في سيدي بوعلي 95 965 913
6: حتى
4: الملكية موجود
6: حتى هذا ممتاز برش
4: باي سي شاكيب عنده فيلا في سالول واحد قدام السبيتار بعد الكوشة فيها 369 متر والأرض 145 مبني إيزولي شهادة الملكية موجودة طل فيها 850 ألف دينار 98 47 57 60 إنس عند أرض فيها 340 متر وفيها كودة تعمل لك وان بحث ستيج شهادة الملكية على الشياع 120 ألف دينار يعني على 350 دينار المتر 97 142 139 سي كمال عنده كونتوار وزوز كراسي واربع بلارات نتاع حجام بالكوادر نتاعها تفرق هكا ولا؟
6: نعم بيان سور الكادر بحسابه ولا؟ كادر
4: بحسابه
6: أمن الدولة
4: طلب فيه مليون موجودين في القلعة الكبيرة 95 238 626 سي عزيزين عنده اللولي قدام ريستوران لارومات في سالول دونك 583 متر 24 متر فساد اوتوريزير بلس 4 الكوس 05 الكوف 2.5 شهادة الملكية موجودة زوز ملايين و100 يعني تجي مليار و200 عنده دو لو في سنية اليمني واحد 642 واحد 430 على مليون و100 98 827 833 سي فتحي بخلاف الدلاعة عنده فيلا في حيلا هنا الفيلو كوان 372 متر الأرض بني فيها R plus 2 175 متر في كل إتاج وراء معمل السكر على الشياع طل فيها 500 ألف دينار 98 520 980
6: ريت الحمالية الكل ريت الكل نتاع جبس جبس أي. جبس البارتي ديكا كان فما معمل الجبس قد يكون المعمل نتاع الأرض هي باش عالية عالية بالمصب مش عالية بالصح نتاع الأرض فهمتني يعني ما نعرفش سي فتحي
4: بلوس دو مبني فيها راهو
6: اي جوست ما نعرفش الفونداسيون نتاعو كيفاش عمل باش وصل للصح وكيفاش طلع ان توكا هي البلاصة مش دونية يعني وسط البلاد براتيكمون يعني تخرج من غادي دقة كاس حي التعمير وكل باهية دار كيف هي مبنية ما عنديش فكرة ما نعرفش ما نجمش
4: نقول لك يمشي المترو غادي
6: التيران يمشي ب 500
4: دونك هذوما يجيو 150
6: عنده قداش 370 اكثر اكثر اكثر عنده تقريبا 200 مليون
4: 200 مليون 300 مليون معناها كل انتاج 100 مليون
6: ينجم وسي ديبون كيفاش باين علاش قلت لك اي وسي ديبون كيفاش نولي عامل الداخل اللوكس اللي عامله شنو المصروف اللي عامله من عارف ينجم يكون قام
4: متوسط
6: صحيت
4: باهي. اختمنا مع اخونا حمادي اللي عنده ابارتمون في رواد بلاج موجود في البريمير ايتاج العماره فيها 4 تيقان في 95 متر انس بلس 2 شات الملكيه فرديه 150 الف دينار طالب فيه 96 038 674. هذه حصيله اليوم. نخليكم مع بقيه برامجنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله من نص نهار حتى الماضي ساعتين في اوتوموتو. تحياتي لكامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار. ادما باي باي
6: سلام.

0: مونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات. باش تربح ساهل برشا، سلم 8 اعواد واربع خطاوات من غلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصص اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع غلاس النسيم الصغار الكل ربحين.
1: جوهرة أفلام. Publicité.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. قبل ما نحكيو على المونديال نبداو بالنجم الرياضي الساحلي. اجتماع مهم كان في مقر ولاية سوسة خصص لبحث في وضعية النجم الرياضي الساحلي بحضور عديد من الشخصيات والوجوه الرياضية وأيضا الإدارية من بينهم الدكتور عبد الجليل بوراوي، السيدة زهرة دريس، السادة كل من فؤاد قاسم، عثمان جنيح، معز دريس، محمد بن براهم، محمد القفسي، كريم العكروت، وليد بوسنينة، إلى جانب عدد من الملاعبية السابقين منهم الثنائي أيمن البلبولي وأمين الشرميدي. خلال الاجتماع هذا طرحت عدة مقترحات تتعلق بتكوين هيئة تسييرية تتولى الإشراف على شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تداول أسماء كريم العكروت، أمين الشرميدي، وأيضا ياسين الشيخاوي ضمن الأسماء المقترحة. ورغم النقاشات اللي شهد الاجتماع فإنه لم يتم التوصل إلى أي قرار رسمي أو نهائي بشأن تركيبة الهيئة التسييرية في ظل استمرار تحفظ مختلف الأطراف على تحمل مسؤولية قيادة النادي في المرحلة هذه. وعلى عكس ما تم تداوله فإن الاجتماع لم يشهد أي قرار رسمي يقضي بتسليم مهام تسيير النجم الساحلي إلى أي طرف، كما لم يتم الحسم في تركيبة الهيئة التسييرية المقترحة. واختتم الاجتماع هذا دون التوصل إلى اتفاق نهائي في انتظار مواصلة المشاورات خلال الأيامات المقبلة بهدف الوصول إلى صبغة توافقية بشأن إدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة. كما قلت تم الاقتراح متاع أسامي كل من أمين الشرميتي، كريم العكروت، وياسين الشيخاوي، لكن ما فما حتى نتيجة إلى حد الآن والاجتماع لم يفضي إلى أي قرار رسمي. من الإتوال نحكيه على مونديال 2026.

بعد الفضيحة المونديالية المنتخبنا الوطني التونسي المنتظر انه يبدو ملاعبيتنا يوصلوا اليوم، خاصة الملاعبية اللي باش يرجعوا لتونس، البقية يرجعوا للبلدان اللي ينشطوا فيهم. فما شكون اختار وجهته لقضاء الإجازة نتاعهم، ديجا كانوا فاكونس وسياحة في المكسيك ولا في الولايات المتحدة الأمريكية، دونك في انتظار وصول الملاعبية اللي باش يرجعوا لتونس. اليوم يتواصل التشويق، اليوم نتعرفوا على بقية المنتخبات المتأهلة للدور الثاني من مونديال 2026، دونك مقابلة المجموعة 12 يبداو العشرة متاع الليل. كرواتيا تلعب ضد غانا، انجلترا تلعب ضد بنما، نذكركم بالترتيب في البول هذه. لانجلتير وغانا اللي تعتبر واحدة من المفاجآت إلى حد الآن بقيادة كارلوس كيروش في المركز الأول 4 نقاط، كرواتيا عندها 3 نقاط في المرتبة الثالثة، وبنما في المركز الأخير ب0 من النقاط. نص الليل ونص يتلعبوا مقابلات المجموعة 11 اللي فيهم البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تلعب ضد كولومبيا، كولومبيا ديجا ترشحت، الكونغو الديمقراطية تلعب ضد أوزباكستان. الترتيب كولومبيا 6 نقاط ضمن التأهل، البرتغال الثانية عندها 4 نقاط، المركز الثالث للكونغو الديمقراطية برصيد نقطة واحدة، وأوزباكستان في المركز الأخير ب0 من النقاط. وما 3 متاع الفجر باش يكون الموعد مع مقابلات المجموعة العاشرة، الجزائر تلعب ضد النمسا، الأرجنتين تلعب ضد الأردن، غياب أو ليونيل ميسي باش يكون على البنك ماش باش يكون تيتولير في المقابلة هذه. الترتيب الأرجنتين 6 نقاط ضمن التأهل منذ الجولة الفارطة، النمسا والجزائر زوز عندهم 3 نقاط، دونك باش تكون واحدة من بين مقابلات المشوقة جدا في المونديال، والأردن في المركز الأخير ب0 من النقاط. ذكركم البارح فرنسا ربحت النرويج 4 أهداف مقابل هدف مع تألق لديمبيلي اللي سجل هاتريك، السنغال ربحت العراق بخماسية كاملة، سكور كبير للمنتخب السنغالي، وهكا العراق طايح علينا على مستوى الأهداف المقبولة، خاصة قبلت أكثر منا أهداف، دونك منش احنا أخيب نجم نقولوا منتخب في المونديال هذا. اليوم الفجر الكاب فير واحدة من المفاجآت في المونديال، فرضت التعادل على المنتخب السعودي 0-0 وكان تقريبا برشا من التسجيل. إسبانيا ربحت لوروغواي 1-0 مع تأهل تاريخي للكاب فير في المونديال هذه، أول مرة تشارك في العالم وتترشح للدور الثاني. إيران مصر 1-0 المقابلة هذه، وتأهل تاريخي للمنتخب المصري لأول مرة يتأهلوا للدور الثاني. ونيوزيلندا خسرت مع المنتخب البلجيكي 5-0. المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن في المونديال: مكسيك، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، أمريكا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، جنوب أفريقيا، البوسنة، ساحل العاجل، منتخب الإيفواري، اليابان، الإكواتور، أيضا المنتخب الهولندي، أستراليا، السويد، مصر، الكافير، غانا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الباراغواي، والمنتخب البلجيكي. بالنسبة للمنتخبات المغادرة، خاصة بعض المنتخبات المتأهلة، القمة والأنظار الكل بتتجه إلى مباراة المغرب هولندا، خاصة برشا كلام على قبل هذه المنتخب المغربي اللي جاهز كما يلزم للمونديال، وهولندا اللي شفناها واحدة من بين أفضل المنتخبات في التورلو. المنتخبات المغادرة هما آيتي، بنما، كوراساو، تركيا، تونس، الأردن، تشيك، قطر، السعودية، العراق، اسكتلندا، الأوروغواي، ومنتخب نيوزيلندا. الحضور الجماهيري متزايد، تقريبا وصل لقريب 4 ملايين مشجع في مونديال 2026، هو الحضور الأكثر في تاريخ كأس العالم.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوالي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. موعد رياضي جاي باش يكون في فلاش المونديال انطلاقا من ما 3 وما تنساو زاد الموعد باش يكون الأربعة في استوديو المونديال مع جمال وبقيت ليكيب. شاي طيبة في لمن
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور افيك ليكيب سبور. جوهرة اف ام تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou 23-478-700.
5: Weekend Zen.
0: Weekend Zen.
6: الساعتين وعشرة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من الويكاند من ويكاند زين. فوالا الرونديفو هبدومادير كالعادة من توا حتى الأربعة متاع العشية، رافقكم بالموسيقى بالأخبار باللي بون بلون عندكم ما تسمعوا عشوية اليوم، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. عبد الحميد بالعجوزة وياسمين الجديد اليوم يرافقونا في الديجيتال، أهلا وسهلا. جيهان رحومة في الإخراج التقني، مرحبا يا جيهان. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

شو من عند فضل شاكر يوصلنا على جوهرة فام لساعتين واربع وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في الويكاند زين. الغونديفو متاعنا يتواصل حتى الاربعة متاع العشية. بعد شوية تستناو معنا زيد الموزيكا كالعادة بناشي باش تسمو معنا آدم باش تسمو معنا دي جي بوبو. مادام جبت لكم على آدم حبيت نقولكم اللي عام سنة باش يكون موجود في المهرجانات الصيفية التونسية وخصوصا بعد النجاح الكبير برشا اللي سهريتو عم ناول في مهرجان قرطاج الدولي. أما آدم سنة باش يكون موجود في مهرجان الحمامات الدولي بتاريخ 11 أوت 2026. هاكا سجلوا عندكم الدات على خاطر تم الإعلان رسميا على البرمجة الكاملة لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 تحت شعار ذاكرة تعيش. دونك عام سنة مهرجان الحمامات باش يحتفي بالستينية متاعو من 11 جويليا تخي تخي بيانتو حتى 13 أوت 2026. برنامج ثري جدا الحقيقة، نلقاو فيه 32 عرض موزعين بين المسرح الموسيقى الرقص المعاصر وبمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. خليني نعطيكم على السريع على الأقل حتى الجويلية، يعني من 11 حتى الأواخر الجويلية شنو اللي استنى فيكم في الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي اللي المهرجان يجدد العهد والوفاء لرسالته الثقافية بوصفه فضاء للإبداع الحر وملتقى للفنانين والجمهور من مختلف الأفاق. وإدارة المهرجان تأكد زادة مكانة المهرجان كواحد من أبرز الجسور اللي تربط بين الشعوب عبر الفن والموسيقى والفكر وكمنصة تحتفي بالتنوع الثقافي والإنساني في أبهى تجلياته. دونك سجلوا عندكم بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي 11 جويليا الهيري بيت لوفاة طبوبي من تونس، 12 جويليا ظافر يوسف شيراز من تونس، 13 جويليا ياسمين حمدان من لبنان، 14 جويليا مهدي الملهي نوستالجيكا بمشاركة رنا زروق هيثم هلال مهدي العليني لسعد السندي العرض هدايا زيدا من تونس، 15 جويليا عرض من إسبانيا، 17 جويليا نور عرجون وسليم عرجون عرض من تونس Live with Orchestra، 18 جويليا يارا من لبنان، 19 جويليا لباس عرض من تونس لسليم بن صفية وسينوغرافيا لنادي الكعبي، 20 جويليا جنيوة ديفيزيون من الجزائر، 21 جويليا بيك دادي ويلسون من الولايات المتحدة الأمريكية، 22 جويليا جوزيف عطية من لبنان، 23 جويليا فرج سليمان من فلسطين، 24 جويليا مارسيل خليفة من لبنان في عرض تحت عنوان في البالي أغنية، 25 جويليا شكري بوزيان من تونس، 26 جويليا عطيل معاوي صدى الأطلس بمشاركة دالي شبيل حاتم اللجمي روضة عبدالله من تونس، 27 جويليا عرض نوردو في الحمامات من تونس، 28 جويليا The بوانا فيستا أوركسترا من كوبا، 30 جويليا وداد مجمع وخليل إيبي عيطة مونامور عرض ثنائي بين المغرب وتونس، و 31 جويليا ساليف كيتا من مالي. هذه العروض بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا حتى 31 جويليا. بعد شوية نكملوا بقية البرمجة علش ليه من غرة أوت حتى 13 أوت والاختتام عام سنة في مهرجان الحمامات باش يكون 100% تونسي. وأكثر تفاصيل تلقاها معنا بعد شوية في الويكاند زيننا.

رجعنا لكم في الويكاند زين، نذكركم ديما بالتوقيت الساعتين 41 دقيقة على موجاتنا. دونك الجزء الثاني من متابعتنا لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 بعد ما تم الإعلان رسميا على البرمجة كاملة. دونك وصلنا الغرة أوت، العرض باش يكون من البرتغال من عند ماريزا، 2 أوت ماريو بيوندي من عند إيطاليا ولا بلوتو من إيطاليا، 3 أوت بوثينا نابولي من تونس، 4 أوت غسان يمين دو موا أزنافور من لبنان، 5 أوت جاكاراندا نزار السعيدي من تونس، 6 أوت ملحم زين من لبنان، 7 أوت دي بوليوم من تركيا، 8 أوت نجاة عتيبو من المغرب، 9 أوت 2026 ساندي من لبنان، 10 أوت هما لسيرين جنون من تونس، 11 أوت عرض آدم من لبنان، 12 أوت روضة العشاق لمعز العاشوري من تونس، و13 أوت الاختتام باش يكون تونسي مع صوفيا صادق من تونس. دونك كيف ما تلاحظوا أنه أغلب العروض الحقيقة فما عدد وفما نسبة محترمة من العروض التونسية، وبالنسبة للعروض الدولية نلقاو إسبانيا، فما عدد كبير زادة من لبنان، فلسطين، الجزائر، نلقاو المغرب، دونك إيطاليا، البرتغال، وإن شاء الله البرمجة تكون مميزة وإن شاء الله الحضور الجماهيري زادة يكون مميز بالنسبة للدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. عادة وقت اللي مهرجان يوصل لدورته 60 نقولوا سي بون معناها

ستينية المهرجان يعني اسم عريق وعريق جدا بالنسبة للمهرجانات الصيفية في تونس، والحقيقة تظاهرة عريقة واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء ممتاز جدا للقاء بين التجارب الإبداعية وثقافات المختلفة، خصوصا للخصوصية متاع الفضاء، فضاء العرض اللي هو مسرح الحمامات. دونك على غرار كما نقولوا سائر الدورات متاع مهرجان الحمامات الدولي، نلقاو فما مجموعة من العروض كما قلت من الخارج من تونس، ومجموعة من العروض الهامة زادة سواء مسرحية أو موسيقية من تونس. دونك كما في الجائزة الكبرى اللي تحصل عليها عرض الهريبات لوفاة طبوبي في مهرجان المسرح العربي في جانفي 2026، تاني تذهبي الجائزة الكبرى في دورة 26 لأيام قرطاج المسرحية. في جميل جدا أنه عرض مميز مسرحي كما هذية نفتتح به ستينية المهرجان، والاختتام باش يكون احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية اللي هو 13 أوت بيان سور، باش يكونوا مع صوفيا صادق. متابعة طيبة لكم الكل، وإحنا أكيد على جوهرة فيم باش نتابعوا لكم المهرجان هذية مع زميلتنا ومراسلتنا كيف مع عودتنا كل عام روضة العليكي اللي تكون حاضرة من خلال التسجيلات الصوتية، الفيديوهات، من خلال التصريحات متاع الفنانين قبل وبعد العرض، وإن شاء الله هذي الكل باش تلقاوها على جوهرة فيم في جوهرة بينايت.

من عند أحمد سعد. وصلنا المثلثة 54 دقيقة في الويكند. زين خليكم معنا، احنا راجعين في ساعتنا الثانية بالمتابعات والأخبار اللي ما زلت متواصلة حتى للأربعة متاع العشية. ما توتسويت، خليكم معنا في بوز جديدة مع الموسيقى من عند كاظم الساهر. وبعد شوية الموعد يكون إخباري مع قسم الأخبار وفلاش المونديال مع إنيسة دواتية.

0: سيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار.

0: خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي العزيزة جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. النيابة العمومية بسوسة تأذن بالاحتفاظ بأحد متساكني جهة حي رياض من أجل نشر إشاعات كاذبة وادعاءات مخالفة للحقيقة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، ويأتي ذلك على إثر قيامه بنشر أخبار زائفة حول أسباب وحيثية وفاة شاب بطريق العام وفق ما أفاد به مصدر مطلع. في شأن جهوي آخر، عوان مركز الشرطة البلدية بسوسة المدينة يتمكنون بالتنسيق مع وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة وعوان الإدارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية من الحجز الفعلي لألف كيلوغرام من الأسماك مختلفة الأنواع بالميناء التجاري بسوسة مخزنة بغاية الاحتكار والمضاربة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين ومواصلة الأبحاث. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية في إطار عملية انتداب يشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكوت دراسل، وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. ويتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة، تتضمن مهامهم تقييم احتياجات التلاميذ وأعداد وتنفيذ خطط التدخل ومتابعة تطورهم وتنسيق مع الأولياء والمتدخلين، إلى جانب تحيين الملفات وأعطاء الأدوية الموصوفة عند الاقتضاء. دوليا، وزارة الخارجية القطرية تدين الاعتداء الإيراني على البحرين بالطائرات المسيرة وتعتبر الهجوم انتهاكا لسيادة البحرين وخرقا لقواعد القانون الدولي. وختاما، وزير الخارجية اللبناني يقول أن اتفاق الإطار الذي أبرمته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطقة الدولة ومؤسساتها، فيما اعتبره الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مذلة وعار وتنازل عن السيادة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: Fashion Mondial.
1: ما 3 و 4 دقائق، مرحبا في فلاش المونديال. لاعب المنتخب الإيراني مهدي تاريمي عبر عن استيائه من الظروف اللي واجهها منتخب بلاده خلال المونديال. قال: مونديال كارثي، كل مرة نشكي ولكن لا أحد يستجيب، إذا كانوا ما يحبونش نكونوا في المونديال راه قالوا لنا من الأول ورانا ممشيناش إلى مونديال 2026. القارة الإفريقية من أكثر القارات نجاحا في النسخة هذه من المونديال من حيث عدد المنتخبات المتأهلة. أيضا نذكر مصر، المغرب، السنغال، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، الكاب فير، هذا ما كل تأهلوا للتور الثاني. الكونغو الديمقراطية والجزائر عندهم شانس كبيرة أنهم يتأهلوا، خاصة المنتخب الجزائري نقطة تكفي باش يكون في الدور 32، باستثناء تونس المنتخب الوحيد من القارة اللي عمل مونديال كارثي. 28 منتخب ضمن تأهل للدورة 32 اللي هم المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، ألمانيا، الكوت ديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، الكاب فير لأول مرة في أول مشاركة تترشح للدور الثاني، دونك إنجاز تاريخي، فرنسا، نورفيج، الأرجنتين، كولومبيا، إنجلترا، غانا، السويد، الإكواتور، البوسنة، الباراغواي، السنغال والبرتغال. 28 منتخب ضمن التأهل من جملة 32، دونك مازلنا باش تعرفوا على 4

0: المنتخبات باش يتقالوا من الماتشات نتاع الليل. المنتخبات اللي غادرت: تشيك، قطر، ايتي، تركيا، كوراساو، تونس، نيوزيلندا، السعوديه، العراق، الاردن، بنما، اسكتلندا، والمنتخب الاورغواي. المقابلات اللي باش يكونوا في الدور 32 من المونديال، المقابلات اللي تعرفنا عليهم: جنوب افريقيا باش تلعب ضد كندا، المانيا باش تلعب ضد الباراغواي، البرازيل باش تلعب ضد اليابان، هولندا المغرب ماتش كبير برشا، فرنسا السويد، الكوديفوار النرويج، امريكا البوسنه، الارجنتين الكابفير. هل ستواصل منتخب الكابفير كتابه التاريخ، ولا الارجنتين صاحب النسخه الاخيره يتمكن من الذهاب بعيدا في المونديال هذا، خاصه بقياده ليو ميسي؟ مصر تلعب ضد استراليا، ومازالوا 6 مواجهات باش نتعرفوا عليهم كما قلت في المقابلات نتاع الليله. بالنسبه للبرنامج نتاع الليله باش يكون الموعد انطلاقا من 10 نتاع الليل، مقابلات المجموعه 12: كرواتيا تلعب ضد غانا، انجلترا تلعب ضد بنما. الترتيب: انجلترا غانا عندهم 4 نقاط، كرواتيا 3 نقاط، بنما 0 من نقاط. نص الليل ونص يتلعبوا مقابلات المجموعه 11: برتغال كولومبيا، كونغو ديمقراطيه تلعب ضد اوزبكستان، كولومبيا 6 نقاط، البرتغال 4 نقاط، كونغو ديمقراطيه نقطه، اوزبكستان 0 من النقاط. وما 3 نتاع الفجر مقابلات المجموعه 10: الجزائر، النمسا، الارجنتين، الاردن. الترتيب: الأرجنتين 6 نقاط، النمسا والجزائر 3 نقاط، والأردن بصفر من النقاط. هذا الكلاسمون في البول، هذا اللي كما قلت الجزائر نقطة تكفيه للمرور للدور القادم، حتى تعادل هو والنمسا نجم يكونوا في الدور القادم. فلاش المونديال بولاية نيفوليون المكسيكية، تعلن نهار الاثنين يوم عطلة بسبب مباراة المغرب ضد هولندا، دونك بالديكالاج هورير تيح أولى ساعات الفجر نهار الثلاث، دونك المكسيك رسميا يوم عطلة باش لعبات تستمتع بالمقابلة الكبيرة هذه. كانت هذه فلاش المونديال، قدمها لكم أنيس الذوادي. الموعد الرياضي الجاي باش يكون في استوديو المونديال مع جمال بقيت ليكيب انطلاقا من الأربعة.
1: المونديال ويكاند زين.

0: في الويكند زين في ساعتنا ثانية ومازال الحديث متواصل على البرمجة الصيفية، برمجة المهرجانات دونك في تونس، بما أنه فما الأخبار الرسمية وفما عديد المهرجانات الكبرى اللي بدأت هكا بشوية بشوية تفصح على البرمجة الخاصة بها، ونحكيه على الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي اللي باش تنطلق قريبا، زيادة حتى هي تقريبا من أولى المهرجانات في تونس اللي تنطلق 10 جويلية وتتواصل حتى 25 من نفس الشهر. دونك 10 سهرات نلقاو في المجمل من بينها 7 عروض تونسية في دورة الحقيقة استثنائية، وصرح وفي تعليق عليها قال مدير المهرجان اللي هي دورة استثنائية بسبب استضافة أسماء عالمية كبرى، وإنما بسبب الظروف المالية الصعبة اللي أثرت على مستوى البرمجة. دونك ميزانية يعني محدودة جدا لا تتجاوز 600 ألف دينار هي اللي كانت السبب الرئيسي للبرمجة اللي باش نحكي لكم عليها بعد شوية بيان سور في الويكند زين. وهذه يظهر لي من النقاط المهمة واللي متأكدة أنه في عديد الندوات الصحفية باش يتم التطرق لها في علاقة بالاعتمادات المالية للمهرجانات الصيفية. دونك 50 مهرجان عريق نورمالمون القايمين على تنظيم الدورة حبوا كما نقولوا يعطيوها رونق خاص بالمناسبة هذه، لكن كما صرح مدير المهرجان كانت الميزانية المحدودة هي العائق الكبير قدام البرمجة هذه. دونك نلقاو بعد النجاح الكبير لسهريات الزوز اللي قام بهم الفنان العالمي براين أدامز على مسرح الأثري بدقة في 2 و3 مايو 2026، وكنا حكينا عليهم وتابعناهم السهريات هذوما زوز. إدارة المهرجان تقول أنه هذوما من أنجح السهرات اللي صارت في على مسرح دقة، وساهموا في الترويج لصورة تونس وشجعوا عدد كبير من الفنانين العالميين أنهم يبديوا رغبتهم في الغناء بالموقع الأثري بدقة. هذاك علاش إدارة المهرجان كانت تطمح لاستقدام أسامي دولية بارزة وبارزة جدا، لكن تأخر حصول جمعية المهرجان على دعم وزارة السياحة هو اللي كان الأمر هذا خرده مستحيل، معناها أنه يتحقق. و 2026 بشكون برمجة متواضعة كما قالوا عليها المشرفين على المهرجان، لكن وعدوا في نفس الوقت أنه دورة 2027 تكون دورة استثنائية مع انطلاق الاتصالات الرسمية بعدد كبير من الفنانين العالميين. دونك نعرفوا انه مهرجان دقة دونك مهرجان عريق بدا عام 1920 وقت اللي كان فضاء للمسرح، وفي سبعينات القرن الماضي من تحول من مهرجان قومي الى مهرجان دولي قبل ما يدخل مرحله جديده منذ 2015 مع انخراط الشباب في تنظيمه وتطويره، ووجود لمسه الشباب على البرمجه نتاعو اكيد عطاته طابع خاص في استقطاب الجماهير واستقطاب زاد الفنانين اللي يحبوا يقفوا على مسرح مهرجان دقة. دونك في برنامج الدورة 50 شنو نلقاو عام 12 جويليا الافتتاح باش يكون مع الفنانة شيماء الهلالي، 11 جويليا عرض بابا نويل للفنان صابر الوسليتي، 12 جويليا عرض للفنان مرتضى الفتيتي، 15 جويليا عرض لكل من تمسين إليوت من المملكة المتحدة وطارق الأزهري من مصر، 17 جويليا عرض للفنان رؤوف ماهر، 18 جويليا عرض للفنان المصري بلوتو حكيم، 19 جويليا عرض تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية، 21 جويليا سهرة طربية للفنان لطفي بوشناق، 24 جويليا عرض للفنانة المصرية مروة ناجي، و25 جويليا اللي هو عرض الاختتام باش يكون مع زيارة للمخرج سامي اللجمي. وبالطريقة هذه نكونوا تعرفنا على 50 مهرجان دقة الدولي. الحقيقة عروض لبس بها، العروض فيها أسماء تونسية وفيها أسماء مصرية أكيد تستقطب الجماهير، فما زاد نصيب لا بأس به للعروض المسرحية اللي هي زوز عروض من جملة العروض هذه الكل اللي تمت برمجتها بطبيعة. ونتمنى وإن شاء الله أنه في دورة 2027 كما قال مدير المهرجان تكون أهم وتكون أكبر باستقطاب أسماء فنية عالمية ديما في إطار خطة وطنية للترويج للسياحة التونسية ولترويج للمعالم الأثرية بتونس. دونك سجلوا عندكم انطلاقا من سهرية 10 جويليا واللي بنحكيه على مهرجان دقة الدولي في دورته 50. ويكند زين
1: كونسرت جوهر شو مع غازي خليل. عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد صادق، استناوني سوسامدي مع غازي خليل باش نقدموا الجديد نتاعي للمحفل اخر انتاجاتي، باش نحكيو برشا موسيقى، باش نغنيو لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشان تثبت هذا رانيا جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8 مع تحياتي الفنانة كريمة.

0: ويكاند زين.
1: ما 43 دقيقة في الويكاند زين على جوهرة فيم. دونك حكينا برشا موسيقى اليوم وحكينا برشا فن في إطار المهرجانات الصيفية. خليني نحكي على الكتب ونشجعوا الأدباء والكتب التوانسة والشعراء زيدا من خلال المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي افتح باب ترشح لجوائزه في الدورة الخامسة. هو معرض وطني يعنى فقط بالمؤلفين التوانسة ودور النشر التونسية باش يلتئم إن شاء الله في تونس من 23 أكتوبر نحن ربي بخير 2026 الغرة نوفمبر، وهذا في إطار تشجيع الإبداع الأدبي والفكري التونسي. دونك الجوائز المعلن عليها، فما صنف الشعر، فما القصة القصيرة، فما الرواية بالطبيعة، وفما عديد الأجزاء الأخرى أو المصنفات الأخرى كما الدراسات الفكرية والبيداغوجية الموجهة إلى الطفل باللغتين العربية والفرنسية. إدارة المعرض تفتح باب الترشح للجائزة هذية وتقول من الشروط الأساسية يلزم يكون الكتاب المترشح من تأليف كاتب أو شاعر تونسي وصادر عن دار نشر تونسية خلال الفترة الممتدة من جوان 2025 لجوان 2026، وما يكونش على شرط المؤلف هذاك أو المؤلف تحصلوا على جائزة أخرى في حدود غلق باب ترشحات، ويلزم بطبيعة يكون عنده ترقيم دولي تونسي اللي هو المعروف بالESBN حسب الإجراءات بطبيعة القانونية للنشر، نشر المؤلفات في تونس، وعنده زادة الإيداع القانوني متاعه. آخر أجل لتقديم ترشحات هو غرة سبتمبر 2026. الكتب الصادرة على الحساب الخاص لا يتم قبولها، يلزم التعامل وجوبا مع دور نشر تونسية، وملفات الترشح تودع بمعهد تونس للترجمة الموجود بمدينة الثقافة الشادي القليبي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل تحب تدخل الماراثون هذه نتاع الجوائز الوطنية، على أمل أنها تدخل بعدها في مرحلة متقدمة.

لماراثون الجوائز العربية والدولية على شلي. ونعرفوا أنه تونس تسخر بالمؤلفين التوينسة وبالروايات وبالمؤلفات التوينسة اللي تستحق بطبيعة وأنها تكون في منافسة قوية مع أقلام أخرى من جنسيات أخرى. دونك إن شاء الله بالتوفيق، وهوك عطيناكم كل الأجيال وعطيناكم زادة الشروط في علاقة بالترشح لجوائز الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي. هذا راهو مش معرض تونس الدولي للكتاب، لا، هذا المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي يعنى بالمؤلفين التوانسة ودور النشر التونسية والكتب الصادرة في تونس. وبالتوفيق إن شاء الله للناس الكل.

0: ويكاند زين.
1: ما 53 دقيقة في الويكاند زين، وصلنا لختام الرونديفو بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا من ساعتين حتى التوا. أخبرنا كانت بنشي مع بعض المهرجانات الصيفية في تونس والمسابقات الفكرية بطبيعة، وديما نعطيكم لي بون بلان في الويكاند زين. دونك تحية توصلكم عند ليكيب الكل. سامي ذويري في الإخراج التقني، شكرا لك يا سامي. رافقونا اليوم زيد عبد الحميد بالعجوزة وياسمين جديدي في الديجيتال. سناء مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد وتقديم. نخليو المجال توت سويت قسم الأخبار باش يقدموا لكم موجز لآخر الأخبار، وهذا إن شاء الله باش يكون على رأس الساعة. وبعدها كالعادة يجدد المشوار مع ليكيب سبور على جوهرة فام في ستوديو المونديال. متابعة طيبة لكم الكل. باي باي.

0: شو مع غازي خليل. مع غازي خليل.
1: مع السلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد فاضل. استناوني سوسامدي مع غازي خليل باش نقدموا جديد نتاعي للمحفل، اخر انتاجاتي، باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف، برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشية السبت هذا على جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8، مع تحياتي الفنانة كريمة.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين يؤكدون أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا إلى اختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط أو اختيارات الأصدقاء. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تشدد على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجديد الرؤية الاجتماعية للدولة. دولياً، مصادر تفيد بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر جويلية القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، وستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقاً مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. الجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد بمضيق هرمز إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير وفق شبكة CNN الأمريكية. وختاماً، السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل11 موزيك جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف، اسمع واتمتع.
2: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بيكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: جوهرة اف ام تي في ستوديو المونديال.
1: الأربعة وخمسة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال، موعد جديد طبعا مع متابعة كأس العالم والأخبار في تونس. اليوم في الحصة متاعنا برشا مواضيع الحقيقة، موضوع يتعلق باجتماع ولي سوسة برجالات النجم الصحي، ونرجع له بأكثر تفاصيل، ونحكيه طبعا على المونديال، النتائج وكل ما يهم المونديال لحد الآن. خليني نرحبوا بالفريق. سي توفيق زعبوب، مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا جمال، مرحبا بك، مرحبا بنيس، مرحبا بكل الموجودين في الاستوديو، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في في تونس وخارج ارض الوطن.
1: مرحبا، يعطيك الصحة وما باهي المقدمة، التقديم باهي.
2: نجي في الاخبار.
1: نجي في الاخبار في النشر الرئيسي. بنيس ذوادي، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا جمال، مرحبا بسي توفيق، كل تبعوا فينا على جوهرة اف ام تي في.
1: اذا ابار المعلمين اللي عطيتهم، فما حاجه اخرى نيس؟ فما كواليس كالعاده ولا لا؟
3: اكيد باش نحكيو على كواليس المونديال، باش نحكيو على المنتخبات المتاهله، المنتخبات اللي سي روحت، منتخبنا كيفاش تحط في احراج، بما انه المنتخبات الافريقيه كل اللي لعبت الجوله الثالثه كلهم تاهلوا للتور الثاني.
1: سبعة منتخبات
3: والعدد مرشح باش يكون تسعة، بما انه كونغو والجزائر عندهم شانس انهم يترشحوا، دونك برشا كواليس اللي تحكيو عليها.
1: لا نحسوا احنا كيما يتم
2: شنو يتم وانا مقارنه
1: بالعظيم
2: اللي قدموه الفرق الافريقيه الكل منتخبات
1: صراحه والله العظيم شيء،
2: ولا واحد كان ينتظر انه تونس مش تجي في المرتبه الاخيره واش تروح اول الوفود اللي مروحه.
1: اما السيناريو البارح المرعب بين مصر وايران، او ملا لحظات
2: نتاع ترامب، هو اللي حسم ترامب في الفار في
1: إيه، لكن مازال عنده حضرة وإيران،
3: ثلاثة نقاط عنده،
2: ثلاثة نقاط مازالوا اللي ينتظروا مباراة الجزائر ومباراة كونغو.
1: قدموا مباراة كبيرة البارح إيران، برافو، دونك حظو ومبروك المنتخب المصري به. دونك هذه هي العناوين نتاعنا، ما تنساوش برونستيك المونديال اللي قاعد يتغير من كل نهار، والله العظيم تسابق وتلاحق. اليوم فما شكون رجع للصدارة؟
3: توفيق
2: سيوا توفيق. لا لا سيوا رجعت
1: تبع انت شكون الاول والاخر كاو
2: هاني شجع
1: تشجع وماكش تلعب انت
2: نلعب دو تون سان تان مش كل
1: ايام مش ماتش تلعب صحيح امريكا
2: لا الماتش نتاع
1: البارح طلع مصر طلع اسبانيا صحيح
2: يعني طلع ايران و واحد واحد طلع صحيح
1: حتى ايران صحيح حتى حديت واحد واحد
2: ما خسرتش
1: لا موري واضح
3: تتحسن كان في تونس هولندا ثلاثة بون عطيت ثلاثة بلاش طلع ثلاثة واحد
1: ثلاثة واحد هما هو أكثر ياخذوا عن نتيجة ولا على ال
2: لا جمال رد بالك إذا كان مثلا تحط 4-2 وتطلع نتيجة 4-3 ينحيوا لكم ويندو
1: عليك الزوز بوندو
3: أما بالدرو توا جديد نجم تاخذ برشا نقاط خاصة أنك تتكهن بالفايز نقاط شفت سوار مثلا عندها 253 البارح في انتظار اليوم تنعطيهم بعض الكلاسمون بدرورك تنجم تلم اكثر نقاط حتى من اللي لميتهم في البريود هذه الكل كي تكهن المنتخب باش يكون
2: صوره جمال باش
1: ما شاء الله العدد كبير راه
2: قاعدين يشاركوا برشا
1: عدد كبير عدد كبير برافو اللي انضموا لفريق جوهرة سبور
2: لا قاعدين كل مره يزيدوا وزيد حاجه الاضافه توا اللي قالها انيس انه في ابتداء من الدور الجاي ايوه تو مش تتوضح الرؤيه لانه خروج المغرب تعرف على الاقل اللي معناها اللي جروب شكون هذا يقابل شكون والطريق هكا مفتوح يا توم مش ركز لك
1: ركز لي توا باش نقلبوا
2: ان شاء الله
1: نشدوا المرتبه الاولى
2: علاش لا
1: فوقوا كل جواز الكل ان شاء الله
2: انت حاجتك بتلبس هكا ولا
1: باهي نمشيو موزيكا ومن بعد نحكيو على اجتماع السيد ويلي سوسه برجالات النجم الرياضي الساحلي ونحكيو على كل الكواليس والتفاصيل
0: العالم على جوهرة اف ام تي في
4: شاكيرا We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: الأربعة واثنين وثلاثين دقيقة، الأربعة ثلاثة دقيقة، ثلاثة دقيقة شوية نقرب العكس، الأربعة وثلاثة دقيقة. دونك مرحبا بكم، مازلنا معكم في استوديو المونديال حتى للخمسة. نحكيو على قبل نمشيو كأس العالم ونفتحوا نافذة كأس العالم، نحكيو على ملف النجم الساحلي. اليوم اجتماع سي توفيق زعبوب ويلي سوسة برجالة النجم الساحلي، عندك فكرة ولا نعطيوك فكرة ومن بعد نخليو لك التعليق؟
1: لا سمعت بالاجتماع، تبقى كانت ودنا بأكثر تفاصيل على الأقل.
0: هاو قدامكم الفيديو سالي قاعد يتعدى، واللي فيه طبعا الحضور حاولنا نصوره، هو الحقيقه ما فماش دعوه لرجال الاعلام او لوسائل الاعلام، ولكن بطريقتنا الخاصه مشكور زميلنا فهمي السعيد اللي يعني تمكن انه يصور على الاقل اكثر ما يمكن من الضيوف. طبعا الاسماء كبيره الناس اللي حضرت اليوم اللي كانت تعطينا التفاصيل، ونخليه الفيديو هذا يا عبد الحميد.
2: بالفعل هو الاجتماع كان في مقر ولاية سوسة كما نعرفه، خصص لبحث وضعية الليتوال بحضور عديد شخصيات والوجوه الرياضية وإدارية، من بينهم الدكتور عبد الجليل بوراوي، السيدة زهر إدريس، السيدة كل من فؤاد قاسم، عثمان جنيح، معز إدريس، محمد إبراهيم، أحمد القفسي، كريم العطرود،
0: محمد إبراهيم،
2: محمد إبراهيم،
0: أنت قلت إبراهيم،
2: كريم العكروت، وليد بوسنينة، إلى جانب عدد من الملاعبية السابقين وهما أيمن البلبولي وأمين الشرميتي. وخلال الاجتماع هذا طرحت عدة مقترحات تتعلق بتكوين هيئة تسييرية تولى الإشراف على الفريق. تم تداول ثلاثة أسماء تم اقتراحهم باش يكونوا هم على رأس الهيئة التسييرية: أمين الشرميتي، كريم العكروت، وياسين الشيخاوي. هذا الثلاثي من ضمن الأسامي اللي تم اقتراحهم، ورغم النقاشات هذه الكل لكن ما تمش التوصل إلى قرار رسمي ونهائي بخصوص التركيبة. دونك على عكس ما تم تداوله فانه ما فماش قرار رسمي بعد الاجتماع هذا.
0: بون على عكس ما وقع تداوله فما اللي مشى في اكثر، انه اليوم فما تنصيب وغيره، قلنا راهو من البدايه راهو الولايه ما تتدخل، سي توفيق ما عندهاش دخل في تنصيب، ولا الولايه يعني والسلطه ما تدخلش في تنصيب رئيس ولا في تغيير رئيس وغيره. بون يحاول يوفر ويجمع يوفر ظروف الملائمه لرجالة النادي المحيطين بالنادي باش يلقاو هما حل للنادي متاعهم، وطبعا السلطة تشجع على أنه يلقاو حل به. هذا جانب، لكن المعطيات اللي عطاها أنيس ناقصة شوية، لأنه الشرميتي يبدو أنه طلب وقت للتفكير، يعني ما وافقش مباشرة، قال نفكر ونجاوبكم.
2: هو أكثر اسمع لي إجماع.
0: أيه. ثم سي كريم العكروت اقترح بلون بي انه جوهر ماني يكون رئيس. دونك هذه بعض المعطيات وبعض الكواليس اللي فيها الاجتماع هذا. طبعا ونجم نقولوا استفيق انه يعني صعب انك يعني تلقى لسه توافقيه
1: صعبه جدا.
0: ريتو ثلاثة اسامي هذوما او اسم مازال معناتها مازال ما جاوبش نهائيا.
1: شوف يا جماعه، اول شيء مشكور سيد الوالي اللي لبى النداء اغلبيه احباء نجم رادي الساحلي، لانه شفت اللي جاوا اليوم هذوما ناس كل ما ولا واحد قادر مش يجمعهم على طاوله في مكان في منزل او في طاوله على طاوله اجتماع مش نجموا نخرجوا بنتيجه. فهو بادر وجمع الناس الكل بمعنى في مصلحه النجم الرياضي الساحلي، واليوم الاجتماع كنا ننتظر انه مش نخرجوا منه بحلول او على الاقل باجراءات معناها توافقيه سريعه، لانه الوقت يجرب والنجم الرياضي الساحلي قاعد قائم باللجنه معناها فض النزاعات، هي اللي قائمه توا بتجميع الاموال لخلاص الديون، ولكن فنيا النجم الرياضي الساحلي غائب تماما، وهذا هو اللي حير اكثر الأحباء اللي اون باراليل كان من المفروض انه بداية الموسم عن قريب شفنا عدة لاعبين من كرة اليد غادرت، عدة لاعبين من كرة السلة غادرت، عدة لاعبين من كرة الطائرة غادرت، والإدارة معناها غير قادرة على إيقاف هذا النزيف نتاع مغادرة اللاعبين، لأنه ولا واحد قدم للانتخابات. في ظل الغياب هذا شفنا الكاتب العام اللي نزل البيان انه في صورة غياب اي مترشح فستكون الهيئه التسييريه هي اللي مش تدير احوال النجم الرياضي الساحلي في المستقبل. من سيتقدم لي او شكون يقترح او شكون اللي مشي من الاسماء اللي متداوله مش يمسك الهيئه التسييريه هذه؟ ولكن في المقابل راهو الهيئه التسييريه فما معناها اشياء اخرى اللي ستعيق مسيرتها في المستقبل القريب، لأنه الدولة قالت لك إذا كان مهمش هيئة مديرة منتخبة راهي الأموال المرصدة للنوادي معناها الموضوع هذا راهو أنسى، مش تاخذوا دوره من الهيئات الحكومية. فأعتقد أن النجم راضي سهل في الوضعية اللي هو فيها. واليوم الاجتماع هذا اقترحوا كما قلت أنت توا الشرميتي اللي نعرفه هاني، وإحنا نتمناو أنه نقاو حل في أقرب وقت ممكن. من الصعب أنه يمسك النادي لأنه عنده التزامات مهنية، ولكن يمكن تحت الضغط يمكن إذا كان الله أعلم. بالنسبة للعكروت قال لك أنا يا أخويا موجود ونعاون بارك الله فيه وقاعد يشجع وقاعد يمد في يد المساعدة، ولكن مش يمسك رئاسة النادي زاد كيف كيف، ماهوش من مشمول معنا مش من تقول من اللي زوج كتيف متاعه. ثالث شيء اسم الشيخاوي اللي تخترت اقتريحة، الشيخاوي قال لك ليه لا سبيل إليه، يعني عندي أمور فني ما يحبش يمسك الإدارة. شكون قعد دونك علاش الاجتماع اليوم؟ الاجتماع يلوجوا على إنسان توافقي اللي تفهموا مع الناس كل،
0: يعني النجم قرب ما وصلناش نتيجة.
1: لا ما وصلناش النتيجة، لأنه كل حد ماذا بيه يحط جماعته، وكل حد ماذا بيه شكون اللي مش يسمع الكلام وشكون، ولكن في هذا مش في مصلحة النجم صحيح. لأنه توا الوضع يعني معناها يقتدي أنه ضروري معناها مصلحة النجم الساحل تكون أهم من مصلحة الأشخاص، لأنه الوضعية لا تحتمل خاصة ماديا وخاصة إداريا وتسييريا كيف سيكون الأمور في المستقبل.
0: أما نحب خلي نيسي عاود يذكرنا بالأسماء الحاضرة اللي هي يبدو أنها ستوفيق الحقيقة زاد حضورها مهم، لأنه لأول مرة الأسماء هذه تقريبا صحيح. تكون حاضرة بالعدد هذايا. ونمشيوا لنيس.
2: بالفعل هما الدكتور عبد الجليل بوراوي، السيدة زهر إدريس، السيدة كل من فؤاد قاسم، عثمان جنيح، معز إدريس، محمد مبراهم، أحمد القفسي، كريم العكروت، وليد بوسنينة، معهم الزوز ملعبية السابقين اللي حكينا عليهم اللي هما أيمن البلبولي وأمين الشرميتي. ونذكر هذه على أساس باش تكون هيئة تسييرية لمدة 3 شهور، ومن بعد يتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية.
0: لمدة ثلاثة شهور.
1: ولكن شوف جمال،
0: دونك نستناو الساعات القادمة، لأنه فما مشاورات باش تصير
1: إن شاء الله. المشاورات هذه على الأقل تفضي
0: إلى نتيجة.
1: إلى نتيجة وحلول، ما عادش جمال راهو الوقت يزرب
0: الوقت،
1: معناته مقارنة بالغير، وراهو التشويش على الفريق راهو يا جمال مش في مصلحة النجم الساحلي. وقت اللي نسمعوا اللي سامي السعيدي سيتعين ومش فريقه مش يبدا العمل وفي النهاية سامي السعيدي مش موجود في الاجتماع أصلا، فهذا خلى الجماهير معناها يقول لك شنو علاش وشنو هي الأسباب وعلاش خلت سامي ما يكونش موجود. وقت اللي هي مفاوضات جزت معناها كما معناها مفاوضات عادية، نستشير نستدعيك مش نقعدوا مش نحكيوا على موضوع اسكو قابل ماكش قابل، ولكن مش امور رسميه، ما تولي رسميه الا ما تبدا في الكتابه العامه
0: تنزل في الصفحه الرسميه
1: بيانسور. دونك على الاقل جوهره فهم الواحد يشكرها، لانه ما خرجتش ديزانتوكس وخلات النجم الساحلي وجماهيره تعيش في وهم اللي هو سامي سعيد والعكروت وما نعرفش شكون مع اخرين اربع اخرين اللي ساي زون دي فون دي ماري معناها بروشين ما وهما مشي يمسكوا اللجنه التسريه. السيد هو بن بركاشف اليوم في الجلسه مع سيد الوالي اللي هذا الكل مش موجود، وهذاك علاش نقول لك يا ودي استقصيوا الاخبار الصحيحه قبل ما تخرجوا دعايات، لانه جماهير النجم الساحلي ماهيش ناقصه انتوكس يهديكم ربي. راهو صورة توا أمين الشرميتي قاعدة تدور في الباجيت الكل، بعد توا مازال ما يبداش الشرميتي وتسمع اش بيك ما تحط لناش فلان وما تحط لناش فلتان، وش بيه هذاك الكاتب العام يا ودي الله كيفاش معناها الراجل معناته اشياء معناها تسمعها جمال تمس من سمعة الناس وتمس من أخلاق الناس. علاش فالوضع ما يتحملش، يتحلم الهدوء، يتحلم الصبر، يتحمل لازم الناس كل تقرب لبعضها. وزاد كيف استقصيوا وخذوا الأخبار من الموقع الرسمي أو من المسؤولين المباشرين على الوضعية متاع النجم الساحلي حاليا، سواء الكاتب العام أو العكروت اللي هو تو قاعد يمثل في النجم الساحلي من ناحية يجمع في الأموال والكل، وقاعد يقترح في بعض الأسماء يمين ويسار، ولكن إذا كان رفضوا شنو الحل؟ يقعدوا يلم في الفلوس. وحتى فما مشاكل أخرى زي جمال زاد اللي زاد فما النجم الساحلي لقي صعوبات في تسديد بعض الديون أمور مادية و معناها في ضروري لازم الجمهور يعرف اغتناء المريول هذا واجب وهو قريب ان شاء الله لوسانك مش هابط المريول الجديد. زاد لي كارت زاد كيف كيف قاعدين ماشيين وماذا بينا يزيدوا يسرعوا اكثر. تبقى طول هذا الامور الماليه المرور الاخرى ضروري انه النوادي بدات ومش تبدا والنجم الساحلي في غياب معناها تام على المشهد. تقول لي بون اعطينا خويا نخلصوا واعطينا ساعه نرجعوا في الساحه واعطينا ساعه خويا الفيفا تنحينا هالمنع وبعد تو نحكيوا على المدرب شكون ونحكيوا على اللاعبين شكون ونحكيوا على المدير الرياضي شكون وهذا الكل تو يجي تبع. تبقى راهو الوقت يزرب. فرئيس الهيئه التسريريه اللي مش يكون موجود ويجيب جماعته اللي مش يعاونوه ويقفوا معاه ومعناها ويكونوا ناس يحبوا الجمعيه وما يحبوش الاشخاص وما همش تابعين لا فلان لا فلتان هذا امر ضروري جدا في اقرب وقت ممكن.
0: هو استفيق يعني تاكيد لكلامك اللي كنت تحكي فيه. هو الحقيقه راهو نحب نشكر الاولاد الكل
1: اللي قاعدين معنا بيان سور
0: فريق جوهره.
1: فريق جوهره
0: ما لا لا ليس هناك انسياب يؤدي الى هاويه. فما سبق يوصلك صحيح النتيجه فما سبق يعود بالكارثه عليك تكون ماكش متاكد من الخبر نتاعك. دونك جوهره حاولنا انه دائما نتعامل بكل حرفيه وخاصه بكل حذر مع كل معلومه تهم النجم الساحلي وحتى الفرق الاخرى. اما النجم الساحلي بدرجه الاولى علاش؟ لانه فما وضع استثنائي للفريق، الفريق معناتها قاعد يحاول يخرج من الازمه اللي موجود فيها، قاعد يحاول يلقى حلول للوضع القادم. هذا ما تنجم تعاونه كان بشوية هدوء وخاصة يعني تشجع المبادرات الطيبة. أما أنه الإنسان باش ينساق وراء معناتها الأخبار ويحب السبق يودي السبق ما في بعض الأحيان السبق سبق تكون راكز سبق تعطي خبر صحيح سبق تعرف تتعامل مع المعلومة. لازم يكون فما خط تحريري، لازم يكون فما الإنسان عنده الخبرة ويعرف أنه الخبر
1: والمصدر جمال
0: والمصدر. دونك احنا نتمنى أنه النجم الساحلي يعني بسرعة يلقى الحل. والحقيقة وجود الرجالات هذوما كل حضورهم أعتقد أنه على إيجابية على الأقل أنهم اتفقوا في الأخر اتفقوا الناس كل أنه السيد كريم العكروت ينجم يكون حل إذا كان هو يجيب فريق معناتها
1: عمل معه.
0: عمل معه. فننتظر شنو الفريق اللي باش يتولى المهام هذه. عندك إضافة نيسة؟
2: لا فقط إن شاء الله بطبيعة النجم يخرج من الوضعية هذه خاصة أنه تحضيرات والأندية الكل تري بروشين ما باش تبدأ تحضر لكيبات أبارتير من نهار الاثنين تقريبا الأندية الكل في البطولة باش يبدأوا يحضروا. توا ديجا المشاركة متاع المنتخب الوطني التونسي وفات المشاركة السيئة توا باش نرجعوا للبطولة الأسوأ متاعنا تري بيانتو. دونك أقل حاجة فما شهر شهر ونص ترجع الشامبيونات.
0: إذا نرجع نذكروا أنه صار اجتماع اليوم بحضور الأسماء اللي حكى عليها نيس ونذكر خاصة أبرزها الرؤساء القدامى السيد عثمان جنيح السيد معز ادريس السي عبد الجليل البوراوي السيد فؤاد قاسم رئيس رئيس النجم يعني في الفترة الحالية كذلك بعض الأعضاء اللي خدموا معك كيما أحمد القفسي محمد بن إبراهيم حضور لاعبين قدامى كذلك كيما أمين الشرميتي أيمن البلبولي حضور السيد كريم العكروت
2: السيد زهر ادريس
0: السيد زهر ادريس دونك السيد زاد هشام ادريس حسب ما
1: ولكن كم تمنيت أنه على الأقل يخرج
0: بلاغ
1: رسمي انه
0: ربما في الساعة القادمة
1: ان شاء الله نتمناه انه
0: اذا كان شيخ على الصفحة الرسمية
1: صحيح على الصفحة الرسمية
2: ربما بين نجم يكون زاد على الصفحة الرسمية نتاع الولاية
0: لا
2: الولاية على الاقل تصور
0: لا الولاية
1: الولاية راهو دورة بس راهو شوف
0: كان واضح السيد
2: لا معناها نشاط يومي نتاع الولاية باش تهبط تصور ولا نعرفوا من خلال
1: اما لا الكتاب العام على الاقل تعطينا صورة شنو اللي صار في الاجتماع شنو هي التصورات
2: حتى اذا كان ما صارش اتفاق
1: مش ما نقعدوش ناولوا صار والاخر ما جاش والاخر علاش جا والاخر شنو اللي صار داخل ما نحبوش نعرفوا شنو اللي صار هذيك الامور تخصهم هما مع قلب بنات توضيحي
0: البنود العريضه
1: البنود العريضه شنو اللي صار في الاجتماع وشنو هي التصورات المستقبليه
0: اي نمشيو موزيكا ومن بعد نحكيو على كاس العالم

0: الأربعة 31 دقيقة. إذا نعود في استوديو المونديال وتوا نحكي على كأس العالم. تفرجت البارح الماتشات سي توفيق؟ تفرجت الكل؟ لا صارت أنا من كل
1: لا نتاع الأربعة نتاع الصباح بصراحة ما خلطتش
0: باهي
1: وين عاد ليلتين على بعضهم برشا
0: ياسر باهي. ناخذ التفاصيل مع دانيس ومن بعد نعطيو كواليس المونديال.
2: نحكيو على النتائج من البارح حتى لليوم في المونديال. البداية كانت بالنرويج والمنتخب الفرنسي. البداية كانت لهالاند على دكة البدلاء، كيليان مبابي منذ البداية، وديمبلي يفاجئ الجميع بواحد من أسرع لهاتريك في تاريخ المونديال، دقيقة 7 دقيقة 20 ودقيقة 32، رغم أنه كل التكهنات كانت تقريبا بنسبة 0.19 أنه ديمبلي سجل هدف في المقابلة هذه، بما أنه في جميع المسابقات الكبرى من 20 مقابلة دولية قبل الماتش هذا مسجل هدف وحيد. دونك النتيجة كانت 4-1، نتيجة عريضة للمنتخب الفرنسي قدام النرويج. السنغال كانت فازت بخماسية نظيفة على المنتخب العراقي، هكا السنغال على الأقل بعد تونس من الفرق الأكثر قبولا للأهداف. تولي العراق قبلنا، دونك احنا مركز قبل الأخير من حيث قبول الأهداف، 5 بلاش في المقابلة هذه، خاصة تألق سينيغالي في المقابلة. اليوم الفجر وأولى ساعات الفجر كانت البداية مع الكابفير السعودية، المقابلة وفيت 0-0. في الحقيقة منتخب الكابفير أبهر العالم، 3 تعادلات في أول مشاركة في المونديال يكون في التور الثاني. الأوروغواي إسبانيا نتيجة هدف مقابل 0 المنتخب الإسباني. مصر إيران مقابلة زادة كانت مشوقة جدا، وخاصة إهدار ضربة الجزاء منذ البداية للمنتخب الإيراني، قبلها محمود صابر كان سجل المنتخب المصري، كانت صعبة المهمة على المنتخب الإيراني اللي خرج بنقطة يقعد ينتظر حظوظه في التأهل. بلجيكا تضرب بقوة قدام نيوزيلاند 5-0. هذا بالنسبة للنتائج الحاصلة. طبعا نرجع على المنتخبات 28 اللي تأهلوا إلى حد الآن للدور 32.
0: أول حاجة نحب نبارك لك استوفيق أنه إحنا خرجنا من المرتبة الأخيرة، دونك العراقية في المركز الأخير.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: صور لا همش قولك علاش لأنه تداعيات النتائج متاعنا خليت الصحفيين في القارة وخاصة صحافي نيجيري اللي قالك ماذا بينا تونس معاش أخويا تشرفنا كأفارقة بالمستوى هذا.
0: إيه انت فرحان خاطر خرجنا ماشي في المركز الاخر
1: بيان سور
0: قبل الاخير
1: قبل الاخير اخويا مش لا مش يكفي ولكن هذاك هو معناها كي ما تحضرش انت وبعد تحب تنجح في الباك كيفاش تحب تنجح؟ حضر امورك وساعه ونظم دنيتك وكي تدخل للبكالوريا تبدا امورك واضحه وافكارك مسطره مش وتبدا مركز على الامتحان نتاعك وبعد تو نشوفوا الريزلت. ما احنا مشينا لا محضرين ولا مركزين ولا قارين دروسنا وحتى من نوامر نتاع المراول نتاعنا سيدي ولات من الغسله الاولى طار.
0: اي شفتك الصوره
1: هذيك الصوره الهايله الفضيحه اللي معناها وصلنا للدرجه هذه. قلت لك سون دي زاماتور اللي دايرين واللي اداروا هل من 6 شهور الاخرانيين في التحضيرات نتاعنا الناس تحضر عندها 4 سنوات. احنا 6 شهور الاخرانيين بدينا نحضر كاس العالم. هاك شفت اللوجيسيل كيفاش حضرنا.
0: الازمه بدات من البطوله العربيه راهو.
1: لا تحب الازمه الحقيقيه لا نرجع بك شويه لتالي. لازمه نتاع كورتنا توا بدات من اللي وقت اللي جبنا 9 جزائريين في البطوله.
0: اي صحيح.
1: واللي وقت الكورونا وقفنا لي جون قلنا لهم عويمين ترتاح. وقتها بدات وقتها هذا
2: اللاعبين هما مش 9 جزائريين هما احتساب اللاعب العربي
1: العربي
2: في البطوله
0: اللاعب الليبي والجزائري.
2: الليبي والجزائري
1: وبعد صارت الهجره نتاع اللاعبين نتاعنا اللي مشى للسعوديه واللي مشى لمصر واللي مشى للعراق واللي مشى لليبيا وقعدنا باهي قلنا نطلعوا جيل جديد. جيل جديد سيدي فما 2 سنين اللي مالوريزمون لاعبين الكل فما اللي حرق فما لاعبين حرقت تذكر وقتها. دونك لازم طويله كان باش نرجعوا لها تبقى جمال بصراحة.
0: خلنا نحكيو عن النتائج.
1: النتائج
0: برشا
1: اللي أبهرني البارح هو الكابفير بصراحة جمال. معنى الفريق هذا 500,000 ساكن، 3 تعادلات مع أبرز الفرق الإفريقية
0: وترشح
1: ومعناها هو يترشح للدور اللي بعد
0: بثلاثة نقاط تعادلات
1: بقات على ذرة على النتيجة. تشوف الأداء تشوف معناها الروح اللي لعبوا بها تشوف البارح الفرحة نتاعهم هما شادين تليفونات وينتظروا في الإنجاز. معناته بريمون الواحد معناه يغير على الفريق هذا ويتحمس له ويشجعه قطع النظر على انه هما معناه منزلوا نواه في معناه في كره القدم. تبقى هما اخويا هاك تشوف عندهم 5 سنوات المدرب معهم يخدم وعارفين معناها الهدف نتاعهم شنو هو.
0: وهكا هي دولة صغيرة صغيرة بكلها جزر لكنها متطورة إلى بعد الحدود راهو.
1: لا من ناحية
0: لها مرتين مع المنتخب الوطني التونسي، راهي دولة ممتازة نظيفة تعمل 66 كيف
1: راس الأخضر. وفوزين على الحارس هذا اللي خذاه معناها رواج كبير.
0: وتوا فرحان أنه باش يواجه ميسي.
1: صحيت.
0: قال الحلم حلم أنه باش يلعب ضد ميسي. دونك فما مقابلة أخرى
1: يلعب في
0: إسبانيا فازت واحد بليش، هل لعبت بأقل ما يمكن ولا لحد الآن؟
1: مشكل في الأوروغواي اللي فاجأتنا أنا ولا واحد كان
0: يعتقد عندها مشاكل داخلية راهو
1: مشاكل داخلية بالجملة. ومدربهم بيلسا البارح كان غاضب برشا في
0: غاضب على الحارس ولا لاعب آخر يبدو أنه فالفيردي
1: مشويلة غيروا
2: لو عملوا عريضة بالمدرب منهم فالفيردي وبقية القادة القدم في المنتخب الأوروغواياني عملوا عريضة على طريقة التدريب قالوا قديمة وما تستجيبش للوضع الحالي احنا في 2026
1: وقت اللي هو كمان معناها اش باش نقول لكم معناها من أحسن المدربين
0: في العالم
1: معناها ولكن طريقته في المعاملة مني كان في مرسي والفرق اللي معناها دربهم الكل كانت عنده طريقة تسيير وطريقة عمل
0: صعبة
1: جدا شديد لأقصى درجة. وكان أنا كاري ما يقبل ولا أنا حديث مع اللاعبين وهك علاش اللي جو أنا خلى ياخو بعض القرارات اللي عجلت بخروج
0: غادر بنقطتين
1: مش متعود لوراغواي بصراحة يخرج من الدور الأول في التصفيات مالجري الجران جوار اللي عنده بصراحة ملاعبية تنشط في أغلب الفرق الأوروبية لوراغواي يخرج من الدور الأول سيتون سوربريز. بالنسبة لإسبانيا كالعادة جمال زون غاردي كالعادة الكيب نتاعهم وقاعدين خطى ثابتة ما سجلوش برشا البارح ولكن ضيعوا برشا أهداف وقاعدين يتقدموا خطوة خطوة. المنتخب المصري كالعادة إيقال الويمان إيران زاد عملت
0: سورسو حقيقة ممتاز جدا
1: ورجعوا من

0: سجل وقدموا مباراة كبيرة ضد نوفلزيلاند.
1: آخر فرصة كانت لهم.
0: وبيان سور تصور أنت بلجيكا تخرج بالملاعبية اللي عندها وبال... ولكن زاد كيف كيف في الكلاسمون توا خذات هي أنا الكلاسمون ب 5 بوان وستة أهداف بال الخمسة اللي سجلتهم قبل إلا زوز أهداف.
1: مصر في المركز
0: مصر في خمسة المركز نقاط خمسة نقاط نفس الشيء ولكن خمسة ثلاثة قابلة ثلاثة أهداف المنتخب المصري. إيران 3-3 ننتظر الجزائر الليلة وننتظر الكونغو.
1: باهي باش نحكيو عليه بعد شوية البرنامج البرونستيك فقط. فما حاجة أخرى نيس؟
2: لا نحكيو على بعض الكواليس من المونديال. ولاية نيوفوليون هذه في المكسيك تعلن نهار الاثنين القادم يوم عطلة بسبب مباراة المغرب وهولندا بما أنه مقابلة كبيرة هذه باش تيح أولى ساعات الفجر نهار الثلاث بالديكالاج أورير باش تيح عندهم نهار الاثنين دونك يوم عطلة خاصة مقابلة كبرى كيما المقابلة هذه.
1: يعني فيش دخلهم في المغرب وهولندا
2: فيش باش يمتعوا العباد أنها تتفرج
0: الإكواتور زاد عطاهم جور فيري
2: كيتأهلوا. لاعب المنتخب الإيراني مهدي تاريمي اللي هو النجم السابق لإنتر ميلان عبر على استياء ومن الظروف اللي واجهها منتخب بلاده في المونديال. قال مونديال كارثي كل مرة نشكي وما فما حتى حد يجاوب. إذا كان ما تحبوناش في المونديال راكم قلتونا من الأول من غير ما نجيو ديريكت مور.
0: صراحة جمال المنتخب الوحيد اللي عانى. وأنا أتصور أنت فريق يجي يوم المباراة ياخذ طائرة مش يلعب المباراة نتاعو قبل ساعتين
2: ينافي
0: وبعد يكمل المباراة.
1: لا عملوا فيه
0: عملوا فيهم اللي ما يتعملش ف...
1: هو منتخب قوي
0: لا مش عانى بقدر أضر ولكن أثبتوا هما اللي هما راهم أنا عزيمتهم قوية مالقري الصعوبات هذه الكل اللي ما تعدات بولا منتخب إلا هما وتحداوا الصعوبات هذه الكل ولا واحد ساندهم زاد الفوفر تريز أتونسيون ولا في منتخب ساندهم ووحيدين قاعدين يجريوا في الوضعية اللي هما فيها. فبرافو المنتخب الإيراني صراحة على المعاناة ومشقة السفر وكيفاش بنا أجواء يلعبوا ولكن هكو رجال وأداوا ورغم الصعوبات هذه الكل وفما الناس أخرين في الكونفور وهكا تشوف الوضعية وروحوا من الدور الأول.
2: الصحافة أيضا في العالم تقريبا كانت تحكي كل على منتخب الكافير اللي تحت عنوان أبهر العالم في أول مشاركة لي في البطولة خاصة أنه المنتخب هذا فشل في التأهل نهائيات كأس أمم إفريقيا في المغرب وقت رغم عدم تأهله تمسك بالمدرب متاعه وخدم وواصل في المشروع الرياضي متاعه ليوصلوا للنتيجة هذه الطور الثاني في المونديال.
0: نزيدك معلومة 20% من حجوزات الفنادق في الكافير زادت بعد ترشح المنتخب كبير
2: بلد سياحي بامتياز.
0: ما انا يوريك بعد ساعات يا جماهير راهو مش كرة قدم لا ما بعد كرة قدم. معنا كي تزيد انت 20% من الحجوزات في الكابفير بعد الانتصار هذا ومعنا الانجاز هذا يبين لك الناس راهي تتبع يقول لك وين الكابفير هذه وين جات وشنو هي وقت اللي تشوف معنا الجزيرة هذه محلاها فالناس كل تشجع كاي جزر.
2: القارة الإفريقية من أكثر القارات نجاحا في المونديال في النسخة هذه. مصر المغرب السنغال كوت ديفوار غانا جنوب أفريقيا الكافير والكونغو الديمقراطية عندها أمل هي والجزائر دونك نجم يكونوا 9/10 باستثناء تونس الوحيدة من القارة اللي تغادر بمونديال كارثي. ورا وقت اللي حكيت على العراق احنا خير منها فقط فايتينها بونتو في التسجيل الزوز قبلنا 12 احنا ماركينا زوز وهما ماركوا هدف وحيد
0: ولكن في المقابل المنتخب الآسيوي كوارث. شوف شكون خرج السعودية خرجت قطر خرجت الأردن خرجت العراق خرجت أنا مش متعودين عشان ما نشوفوا المنتخبات الآسيوية خاصة العربية تخرج بالكيفية هذه.
2: 28 منتخب ضمن التأهل رسمي اللي هم المكسيك جنوب أفريقيا سويسرا كندا البرازيل المغرب أمريكا أستراليا ألمانيا الكوت ديفوار هولندا اليابان بلجيكا مصر إسبانيا الكابفير فرنسا النرويج الأرجنتين كولومبيا إنجلترا غانا السويد الإكواتور البوسنة السنغال والبرتغال. هذا من 28 من جملة 32 باش نتعرفوا الليل على الأربعة الأخرانيين. المنتخبات المغادرة تشيك قطر هايتي تركيا كوراساو تونس نيوزيلاند السعودية العراق الأردن بنما سكوتلندا والأوروغواي. المقابلات اللي تعرفنا عليهم رسميا في الدور 32 جنوب أفريقيا باش تلعب ضد كندا ألمانيا ضد الباراغواي البرازيل ضد اليابان هولندا ضد المغرب فرنسا ضد السويد الكوت ديفوار ضد النرويج الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد البوسنة الأرجنتين الكافير مصر أستراليا. نزالوا 6 مواجهات نتعرف عليهم بعد مقابلات الليلة.
1: به هذا شعلنا في كواليس المونديال. بعد شوي نمشيو للبرونوستيك. البرونوستيك نحكيو على المقابلات المبرمجة الليلة ونعطيكم الترتيب وكذلك يعني الخطوات القادمة.

0: الأربعة وثمانية واربعين دقيقة وقيت باش نمشيو إلى المقابلات وقيت باش نحكيو على البرنامج ونحكيو زادا على الترتيب متاع جوهرة فريق جوهرة سبور في المونديال مع برونستيك المونديال.
1: برونستيك المونديال.
0: إذن مرحبا بكم في برونستيك المونديال. تحب تعرف الترتيب التوفيق؟ ترتيب ماذا بينا ها ونيس هو الترتيب قدامنا ما خلي يعطينا التفاصيل نيس يحزوا في نفسي مع التواب نزورة في المرتبة الأولى بي
2: في المراكز ما بعد الخمسين بي نبدأ بالترتيب خاصة توب 10 سوار بوغرين تواصل الصدارة بما أن البارح زاد في الصدارة البارح عندها 253 نقطة اليوم في الكلاسمون جديد عندها 298 نقطة المركز الثاني لحمزة مفتاح اللي عنده 279 نقطة المرتبة الثالثة لوسيم بوبكر اللي عنده 278 نقطة المركز الرابع للمانع عبد الواحد عنده 276 نقطة المرتبة الخامسة لزاوي مونيا عندها 268 نقطة المرتبة السادسة لوئام محمد عندها 266 نقطة المرتبة السابعة لأنس سعيد 263 نقطة المرتبة الثامنة موسى أنور عنده 263 نقطة كيف كيف المرتبة التاسعة خليفة عبد الرزاق عنده 263 نقطة فما ثلاثة عندهم 263 نقطة تنافس كبير كيف كيف ما بيناتهم بعد في المركز العاشر باش نلقاو أشرف بالحاج سالم اللي عنده 256 نقطة في طار التشجيع ونكملوا حتى نسميه حتى المركز 15 بما أنه مركز 11 الرؤية الجمعة عندها 251 نقطة محمد أمين مبروك 247 نقطة في المرتبة 12 أيضا خليفة نور عندها 243 نقطة في المرتبة 13 كين كونغ يتراجع قاعد في 242 نقطة مركز 14 والمركز 15 لمحمد الحساني اللي عنده 240 نقطة
0: كين كونغ شنو حكيته تراجع كبير استفيق كين كونغ
3: يظهر لي
0: والله اسمع الراجل طايح
2: بعد
0: ما كان في
3: الثاني لا يظهر لي شوف فما فرق اللي ما كانش يتوقعهم فاجئوه نصور كين كونغ يرجع اما سوار تبارك الله عليها فالور لا فما حاجه اللي ميزتها بارابور زوتر
0: هي
3: وحمزه وتوابون وسيم زادها ورجعهم فورم النقاط قراب لبعضهم فالتسابق والتلاحق بين الثلاثي هذا في انتظار أنه منيا تقرب زادة وعبد الواحد زادة كيف المانع قراب برشا لبعض
0: أنت استفيق هذه السوار بوغرين حاول تتصل بها
3: إن شاء الله
0: كل هي تعمل لك باش على الأقل
3: نخلط شوية
0: دخلت شوية لولانين
3: كان سوار تسمع فينا أخويا تبعت الانفيتاسيون تو نشوف شنو الحكاية خنشوفوا شنو السر نتاع النجاح
0: ولا بالعكس شنو السر نتاع النجاح باهي أعطينا البرنامج الجديد اللي تبع المتراهنين باش يركزوا عليه أكيد
2: بالفعل المقابلات باش تبدا زادة أبارتير من اليوم انطلاقا من العشرة نتاع الليل المجموعة 12 المقابلات يتلعبوا العشرة نتاع الليل كرواتيا تلعب ضد غانا إنجلترا تلعب ضد بنما نذكر بالله ترتيب بما أنه مهم خاصة المقابلات تبدأ مترشحة نجم بدل شوية في التشكيلة متاحة الأنجلتير غانا عندهم أربع نقاط كرواتيا عندها ثلاثة نقاط وبنما اللي غادرت رسميا عندها صفر من النقاط نص الليل ونص يتلعبوا مقابلات المجموعة 11 البرتغال تلعب ضد كولومبيا كونغو الديمقراطية تلعب ضد أوزبكستان كولومبيا عندها ستة نقاط البرتغال عندها أربع نقاط كونغو الديمقراطية عندها نقطة أوزبكستان عندها صفر من النقاط وختام المقابلات باش يكون انطلاقا من ثلاثة نتاع الفجر مجموعة العاشرة الجزائر النمسا الأرجنتين الأردن ترتيب الأرجنتين عندها ستة نقاط متأهلة النمسا والجزائر عندهم ثلاثة نقاط والأردن بصفر من النقاط
0: استفيق تكهنات يعطينا بالماتش بالماتش يعطيها نيس الماتش بالماتش
2: نبدأ بالماتش الأول اللي هو كرواتيا غانا
0: كرواتيا غانا من ترشح؟
3: رشح منتخب الغاني
0: النتيجه طبعا احنا راهو في مسابقه تعرف انت تعطي النتيجه قداش
3: النتيجه جمال اني ما تعرفني راني
0: لا حط النتيجه وكا
3: بعيد راني
0: خاسر خاسر
3: بعيد على النتيجه لا مش نعطيك نتائج اما بالنسبه للمستمعين واللي
0: ما
3: يتبعونيش 2-1 غانا
0: 2-1 غانا
2: انجلترا بنما
3: انجلترا بنما 2 بلاش هاري كين
2: هاري كين البرتغال كولومبيا
3: 2-1
2: شكون
3: البرتغال مطالبه
2: الكونغو الديمقراطية أوزبكستان
3: أعتقد الكونغو الديمقراطية أوزبكستان خرجت من اللعبة
2: خرجت
3: سي روحوا بريسك دونك إن شاء الله الكونغو واحد بلاش
0: واحد بلاش
2: بيه؟ الجزائر النمسا
3: لا ما تحكي ليش الجزائر 2-1
0: 2-1
2: والأرجنتين الأردن
3: الأرجنتين ميسي لا مش يلعبوه مش يلعبوه لأنه علاش هبوا يسجل اكثر اهداف.
2: مش من الاول سكالوني قال مش من الاول.
3: يمكن يخليه وبعد ينزلوا على حسب. اما الارجنتين تفوز على الاردن نتيجه بون، اذا ميسي هبطوا الجيميتون تولي
2: اربعه
3: لا برش
0: ثلاثه
3: ثلاثه بلاش به
0: ثلاثه بلاش والله حتى ثلاثه بلاش ثلاثه بلاش هكا. وهذا مو
2: هذا مو المقابل
0: هذا مو المقابلات اللي مطالبين انهم يحطوا النتائج تاعهم توا
2: توا ينجموا يدخلوا لل
3: قبل بساعه
2: الابليكاسيون حتى توا ينجموا يلقاو الماتش ويت دونك يعمروا البرونوستيك نتاعهم وينجموا يكونوا
3: من رد بالكم تبعوني.
0: ونذكر انه يدخلوا الباج نتاعنا يعملوا بارتاج ولا جيم ويبعثوها على النوامر نتاع الواتساب اللي موجوده في ساعه يجيهم لوجين
2: ومود باس
0: لوجين ومود باس يوليو ضمن فريق جوهره سبور. طبعا كادوات كبيره في انتظاركم من جهاز تلفزه كبير 50 بوس اللي معمل عليه التوفيق هذايا.
3: لا لا طبعا مش هذاك
0: حاسوب سمارت فون زاد دي بون داشا فما ب 500 دينار فما ب 200 دينار طبعا فما زاد صالون زاد حاضر صالون موجود راه
3: حاضر شفت
0: الصالون شفت تساعدك في الراحه
2: هو الاولاني باش يربح صالون حسب ما قال البارح مجيب
0: اي باه
2: الاولاني عنده
3: سيوار مبروك عليه اذا كان تكملك
0: تكمل
3: دبر صالون
2: مازال لي تور مازالوا
3: مازال مازال مازال
0: اذا كان على ابواب عرس نقول انا
3: مبروك عليه صالون حاضر كلم راجلك كله سي با لابي يمشي يشتري
0: طبعا الكادوات هذوما مهدات من لي سبونسور اللي نحبوا نشكرهم اللي هما
1: بروناستيك المونديال بمساهمه ويند اي ار بي منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه فيه كل ما يتعلق بالارهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال والكيس اونريجستروز فريخا كونسيبت ارقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصريه بجوده عاليه واسعار تنافسيه لا تضاهى العربيه كل ما تحتاجه من اجهزه اعلاميه وكهرومنزليه بافضل اسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي My Best Home اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
4: كأس العالم على جوهرة FM TV
0: طبعا في انتظاركم الجوائز هذه فقط شاركوا معنا وادخلوا وتكهنوا بالنتائج وان شاء الله طبعا بالحظ السعيد للجميع. شكرا لك توفيق زابور.
3: شكرا جميع.
0: شكرا انسى ذوادي. تحية كامل الفريق. طبعا موعدنا غدوة في راديو سبور وفي زادة استوديو المونديال لكن انت اخر مدي ثلاثة حتى للسبعة ونرجو بكل تفاصيل لأخبار المونديال وأخبار النوادي. إلى اللقاء.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou la 23-478-7000.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول أوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: جوهرة أف أم بوبليسيتي.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني لاسيس عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
8: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
9: Business News.
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تحت شعار توسيع وفاق التجارة البينية الإفريقية الابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا، تونس تحتضن يومي 29 و30 من جوان الجاري المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا، وذلك في إطار أسبوع الكوميسا 26 و2000. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها بأن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار دعم إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. أربع مؤسسات تونسية مصدرة تنجح في ربط شراكات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين ومتعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغانية أكرا. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج بلغت 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6,342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج. ديون الشركة التونسية الكهرباء والغاز بلغت حتى 23 من جوان الجاري 7,356 مليون دينار، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6,060 مليون دينار. وختاما، الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية للعمل في مقاطعة أونتاريو الكندية في إطار عملية انتداب يشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكوت راسل، وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
9: Business News.
11: جوهرة اف ام تندانس
12: تندانس
13: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
14: أريد طور عالمك.
15: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة توندونس اليوم نحكيوا فيها على تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لسنة 2026 واللي خرجوا معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد، واللي يوري تسارع غير مسبوق في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها عالميا. التقرير يقول لكون قدرات النماذج المتقدمة تواصل التحسن، وين انتجت الشركة الشركات الخاصة أكثر من 90% من النماذج الرائدة. وأكد التقرير اللي كونه الفجوة في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي بين أمريكا والصين تقلصت بصورة كبيرة، ولات المنافسة بين الطرفين متقاربة للغاية، وتبادل الجانبان الصدارة برشا مرات من أول 2025. نحكيه مثلا على ديبسيك إير وان الصيني اللي خرج في فيفري 2025، تمكن من مجاراة أقوى النماذج الأمريكية لفترة وجيزة. ونلقاو الفارق بين أفضل نموذج لشركة الأنتروبيك وأفضل النماذج الصينية ما يفوتش 2.7% حتى المارس 2026. ورغم استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج عدد أكبر من النماذج الرائدة وبراءة الاختراع الأعلى تأثيرا، نلقاو الصين تتصدر عالميا الترتيب في عدد الأبحاث المنشورة في إجمالي براءات الاختراع وتركيب لروبو. التقرير يقول زادا اللي كونوا الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت 285.9 مليار دولار عام 2025، يعني أكثر من 23 ضعف حجم الاستثمار الاستثمارات الخاصة المسجلة في الصين خلال الفترة نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تأسيس وتمويل 1953 شركة ناشئة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال سنة واحدة، وهو رقم يفوت بأكثر من 10 أضعاف أكبر دولة منافسة. لكن التقرير يقول اللي كانوا فما تراجع في قدرة الولايات المتحدة على جذب الباحثين والمطورين الدوليين، وإن انخفض عدد المتخصصين المنتقلين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 89% منذ سنة 2017، وبنسبة 80% خلال العام الأخير فقط. ولهنا نلاحظوا اللي كونوا لا كونكورنس ولت كبيرة برشا وقوية برشا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يخص الذكاء الاصطناعي. هذا شعنا اليوم، خذوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
12: سامحني ربي عليكم، شنبلغلكم المساعدة
16: مع ميكرو جوهرة. فصل صوتك.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: الستة ودقيقتين مساء نور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور قبل ما نحكيو على المونديال نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي الاجتماع اليوم كان في مقر ولاية سوسة لبحث وضعية الإطوال بحضور عديد من الوجوه الرياضية وأيضا الشخصيات الرياضية برزهم الدكتور عبد الجليل بوراوي السيدة زهرة إدريس السيدة كل من عثمان جنيح معز إدريس فؤاد قاسم وأيضا محمد بن براهم أحمد القفسي كريم العكروت ووليد بوسنينة وأيضا اللاعبين السابقين أيمن البلبولي وأمين الشرميتي. تم طرح عدة مقترحات خلال الاجتماع هذا تتعلق بتكوين هيئة تسييرية تتولى الإشراف على الفريق في المرحلة المقبلة واقتراح اسم أمين الشرميتي كريم العكروت وياسين الشيخاوي لرئاسة الهيئة التسييرية لمدة 3 شهور إلى حين عقد جلسة عامة انتخابية خاصة كان فما إجماع على أمين الشرميتي لطلب مهلة للتفكير لكن الاجتماع رسميا لم يفضي إلى أي قرار رسمي يقضي بتسليم المهام لأي طرف على عكس ما يتم تداوله من الإطوال نمشيو إلى مونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: رسميا نهاية عقد المدير الرياضي للمنتخب الوطني زياد الجزيري اللي عقده يوفا نهار 30 جوان الجاري وتنتهي مهامه كيف خليل شمام اللي كيف الكونترا نتاعو ينتهي نهار 30 جوان الجاري في انتظار قرارات منتظرة بعد النتائج المخيبة للأمال لمنتخبنا الوطني التونسي والمشاركة الكارثية في المونديال. اليوم باش يكون الموعد مع مقابلات المجموعة 12 انطلاقا من العشرة متاع الليل. كرواتيا تلعب ضد غانا، انجلترا تلعب ضد بنما. ترتيب في البول هذه انجلترا غانا عندهم 4 نقاط، المرتبة الثالثة كرواتيا عندها 3 نقاط، وبنما في المركز الرابع عندها 0 من النقاط. انطلاقا من نص الليل ونص يتلعبوا مقابلات المجموعة 11، البرتغال تلعب ضد كولومبيا، الكونغو الديمقراطية تواجه أوزبكستان. الترتيب كولومبيا الأولى عندها 6 نقاط، البرتغال الثانية عندها 4 نقاط، الكونغو الديمقراطية الثالثة عندها نقطة وحيدة، أوزبكستان عندها 0 من النقاط. وما الثلاثة متاع الفجر المجموعة العاشرة الجزائر النمسا أفيش كبيرة هذه تنتظر منتخب الخضر اللي نقطة تكفيه للتواجد في الدور 32. الأرجنتين تلعب ضد الأردن، منتظر أنه إسكالوني يرتح ليونيل ميسي خاصة في المقابلة هذه. الترتيب الأرجنتين 6 نقاط، النمسا والجزائر عندهم 3 نقاط، والأردن في المركز الأخير بصفر من النقاط. نعطيكم المنتخبات المتأهلة إلى حد الآن للدورة 32، دونك 28 منتخب من جملة 32 هم اللي ترشحوا: المكسيك، جنوب إفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، الكوديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكيا، مصر، إسبانيا، كابفير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، إنجلترا، غانا، السويد، الإكواتور، البوسنة، الباراغواي، السنغال والبرتغال. هذا 28 من جملة 32 منتخب. المنتخبات اللي غادرت: تشيك، قطر، أيتي، تركيا، كوراساو، تونس، نيوزيلاند، السعودية، العراق، الأردن، اسكتلندا والأوروغواي. نقعد مع الدور 32 والمقابلات متاع الدور

32 اللي تعرفنا عليهم حتى التو. جنوب افريقيا باش تلعب ضد كندا، المانيا باش تلعب ضد الباراغواي، البرازيل باش تلعب ضد اليابان، هولندا المغرب. اذا تقريبا من بين احسن المقابلات المنتظره في الدور 32 مع عطله في ولايه نيوفيليون المكسيكيه نهار الاثنين بسبب المقابله هذه، خاصه حكى الوالي نتاع نيوفيليون المكسيكيه انه الجماهير تنتظر المقابله هذه، وهولندا عندها شعبيه كبيره في المكسيك كيف كيف المنتخب المغربي بعد العروض القويه اللي قدمها. دونك عطله نهار الاثنين والمقابله وقتنا بالديكالاج اورير تيح اولى ساعات الفجر نهار الثلاث. فرنسا السويد مقابلة زادة كبيرة منتظرة، السويد قاعدة تحضر في ملعب بكري شوية، الملعب فيه ترابو وفيه مرمى بأتم معنى الكلمة في المدرجات، هم قاعدين يتدربوا. كوديفوار تلعب ضد النرويج، أمريكا تلعب ضد البوسنة، الأرجنتين تلعب ضد منتخب اللي هو فيه 500,000 نسمة فقط وكتب التاريخ اللي هو الكابفير لأول مرة يلعب المونديال ويتأهل للدور الثاني. مصر تلعب ضد أستراليا، مازالوا 6 مواجهات باش تعرفوا عليهم من خلال المقابلات نتاع الليدر. We'll be right back.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن تعاقده مع المدير الفني البلجيكي جوال كراي ليتولى الإشراف على قطاع الشبان كما سبق وحكينا عليه قبل، بموجب عقد يمتد لمدة 3 سنوات. في الشبيبة القيروانية كان المنتظر أن تكون الجلسة العامة الانتخابية غدوة انطلاقا من 5 نتاع العشية لتلاوة ومناقشة تقريرين الأدبي والمالي الموسم المنقضي 2025-2026 وتلاوة تقرير مراقب الحسابات وتعيين مراقب جديد. ولكن نذكروا في غياب الترشحات غدوة باش تكون جلسة عامة تقييمية والحديث خاصة على مستقبل الفريق نتاع الشبيبة القيروانية خاصة لتجنب الفراغ الإداري. دونك غدوة باش تكون الجلسة هذه خاصة للنظر في مستقبل الفريق إداريا. كانت هذه 3 نشرات رياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لامين.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور.
2: Moi, David Bonnetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Mais vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'1 heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

ومتمتع. الستة واحدة دقيقة في استوديو جوهرة في مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوذ الصحيح من توا حتى الثمانية. سويتين من زمان سويتين موسيقى مع الجو مع الغناء والطرب مع النجوم اللي يكونوا حاضرين بحدنا. اليوم نستقبلوا المطربة التونسي محمد فاضل، المطربة التونسية كريم عمارة. أكيد موعد في برشا أغنية حلوة باش تسمعها بين التونسي بين الشرقي، زادة أجواء متميزة مع الموسيقى محمد جيجا زادة على البوتاريت. مهلا وسهلا سي محمد، تحياتي ليك، مرحبا بالناس الكل، تحيات إكيب كاملة معكم. غازي خليل في الأعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. نبدأ تو سويت مع الموسيقى.

0: نرجو معكم جديد في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر فيه. نشدوا لكم التحية في عشويتنا في عشوية الموسيقى والفن. أكيد باش يكون فما برشا جو, فرحانين برشا باش يكون بحدنا, ما نحبوش يغيب علينا برشا زادة, ونتوحشو ديما نسألوه على جديد, ونفرحوا كيف يبدأ فما إنتاجات جديدة. مسيرة حافلة بالغنيات اللي يقول محمد فاضل. نبدأ من شبيك لبيك, نبدأها بالاختار بين الاثنين, العالم الجديدة المحفل غنى على بنته هكا, بنتي معنا مش بنته اما بنتي. الغنية زادة برشا غنية حلوة, جمع بين الطربي بين التونسي بين الرومانسي زادة. اهلا وسهلا ومرحبا سي محمد.
1: مرحبا يا خويا, توحشتك. كل هذا ما تنجم نجيب كيما وقتك المره فاتت, قلت لك اول ما يحضر جديد نكون بحذاك. سعيد جدا بتواجد بحذاكم في الامسيه هذه الحلوه. جوهر انا في دارنا حضرنا موسيقى جديده, جو جديد, جو ما غنيتوش قبل, جو تونسي صيفي.
0: صحيح.
1: اليوم السادة المشاهدين باش والمستمعين في نفس الوقت, خاطر عندنا جوهرة تي في, باش يكتشفوا فاضل في جو جديد.
0: بالضبط, انت قلتها من الاول, معناها قلت ما غنيتوش قبل, معناها بدينا مغامرة جديدة.
1: مغامرة جديدة, لون جديد. كلمت خويا وصديقي ايمن الخليفي, بعث لي برشا غنيات, قلت له لا يا ايمن نحب جو صيف صيف, جو عراسي عرس حفالي. قال لي متأكد نحكي معه.
0: ايه ولا
1: تعرف الغنية ممكن ما بين تحضير وتصوير الكليب وكل تقريبا صارت الحكاية كل في 5 أيام. عارف الكليب صورناه هالوقفة انت علي. معناها وكيما وعدت قلت راني بريتم بتاع شاك تروا موا باش تبدا فما برودكسيون جديدة, وشاك دو تروا سومين فما كفر جديد. هذا هو ان شاء الله التمشي اللي قاعدين نخدم به باذن الله.
0: باهي, باش نحكيو على التوجه الجديد بتاع الخدمه, باش نحكيو شويه على العروض, على الاختيار هذا في حد ذاته, خاطر كيما قلت لك مغامره وتحدي. في نفس الوقت ممكن كي تلقى الاغنيه نجحت محمد تقول اللي غنيته هذاك قبل, علاش ما كانش من قبل, علاش ما كنتش المغامره هذه تخوض فيها من قبل, علاش ما جربش.
1: هو العبد اكيد في مسيرته يعمل برشا اغلاط حبينا ولا كرهنا, دونك دو بريفيرونس يصلح روحه. انا عملت اغلاط في حياتي قبل, كوتي ديجيتال كوتي بلي تحب انت. انا تو رجعت فاضل بعد ما غاب 3 أو 4 سنوات, بعد ما غاب رجعت الحاجات اللي غلطت فيهم قبل نحب نصلحهم تو. وكما قلنا مرة فاتت المجتمع التونسي معناتها برمته الكل معناتها باللي كان عندهم ضغط باللي عندهم مشاكل يحبوا الجو. التونسي يحب الضحكة يحب الشتيحة يحب التفرهيد, دونك قلت بوركوا با نمس شريحة مهمة من الشعب التونسي ونشوف روحي لعل وعسى العباد باش تحبني في الجو هذا. والحمد لله فما نوعا ما من النجاح, فما استحسان السادة المستمعين والمشاهدين.
0: احنا نجم نقولوا اللي هي مفاجأة بالنسبة للعشوية بتاعنا انه باش نلقاوك في الستيل هذا وباش نسمعوك في الستيل هذا, وباش نحب نزيد نسمعك حتى في المباشر في الستيل هذا.
1: اكيد اكيد,
0: بما انك انت دخلت هالمغامرة من الباب الكبير خلينا نقولوا زادة, حتى الارقام تحكي راهم انا وانت تعرف قاعد تتبع معناها. نشوفوا حتى على الشين يوتيوب تاعك نشوفوا انه زاد الغناية المحفل قاعدة تعمل في ارقام حلوة. باهي, باش نمشيو نسمعوك في اللايف مع المايسترو الموسيقار محمد ليغا من اروع العازفين اللي عندنا في الساحة الفنية. تحية ليه زاد وميرسي زاد اللي جيت بعدنا محمد اليوم, نعرف حتى بحكم التزامات الخدمة وكنت في الموعد هنا في جوهر اف ام. ميرسي زاد, تحية كبيرة ليك انت. حاب نسلم برشا على راجية تحتفل بعيد ميلادها, راجية الغنجة قولها جويز انيفيرسير. كيف زاد تحياتي للناس اللي معنا لقيت هذا الكل. شوي اخرى نذكر انه فما عرض مزيان باش يكون في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر السوسة نهار 4 جويلية, عرض غنوا معنا باش نحكيوا على تفاصيله بعد شوية. زاد عرض انه الجمهور يغني مع المايسترو زاد والموسيقار انس معالش, تعرفوا تفاصيل بالنسبة للعرض هذا الكل. يلا نمشي معكم لللايف, نمشي معكم لللايف وللموزيكا توتسويت.
1: كيش كيف لازم وفرقة باش نغنيو الترابي ومن بعد باش نغنيو التونسي باش نغنيو كل شيء, دونك معناها باش العباد اللي تعرف فاضل في القديم في الجو الرزينان وتو جو الرزين ومن بعد نغنيو التونسي تونسي.
0: تحياتي ليك وتحياتي زادة للكينج اللي معنا لقيت هذا زادة, مرحبا بيه. يلا
2: عسلي عيونك عسلي ورمش حريق

0: ميرسي محمد. فادك شو نسمعك تو سويت في العالم يحكي عليك؟ شو نقول العالم يحكي عليك؟
1: العالم يحكي عليك. الغنية هذه اللي هبطناها في عيد الحب.
0: أي.
1: الغنية هذه عملت نسبة 166 ألف مشاهدة على اليوتيوب. كيف كيف جو رومانسي، الجو اللي يحبوا فيه برشا عباد يحبوا يسمعوا فاضل في الجو هذايا. الغنية اللي هي من كلمة والحان أيمن الخليفي، توزيع نعمان الشعري. مين ضحكوا لا بالغنية هذه تقريبا عند 4 سنوات زاد كيف كيف.
0: 3 سنين 4 سنين.
1: بلا ينتجري غازي
0: في صافيس
1: غازي 10 تبيك 12 سنة مش شوية كبرنا غازي
0: لاباس. يلا نمشي نسمعها تو سويت معك محمد فاضل، العالم يحكي عليكم، بعد نزيدوا نسمعوك في اللايف.

0: العالم يحكي عليك. احساس كبير.
1: الحمد لله.
0: مش انت وحشوك في الرومانسي.
1: تعرفش على هالبلاد اللي عندي كيفاش بس. احنا توا كيما قلت لك باش نمشيو بريتا مذايا نتاع الجو التونسي، وديجا عندي غنيه اخرى زاد كيف كيف حضرتها بخلاف المحفل. تقريبا شهرين ثلاث شهور هكا ان شاء الله ونهبطها. باش نمشي في الجو هذايا مادام فما استحسان من الساده المشاهدين والمتابعين، ومن بعد ما تعرفش وقتاش الهبله تعاود ترجع.
0: تعاود. بالنسبه للعروض فمش
1: العروض السنه تقريبا نجمو نحكيو فما تقريبا اربع او خمسة عروض تقريبا كونفيرمي سور بابيي مازال، اما فما اكور
0: فما اتصالات.
1: انا اللي نحضر فيه تو رغم اني رجعت يتسمى مؤخر شويه خاطر حتى الوقت نتاع صبي لي دوسيي وفاه من تقريبا من اول امس انا صبيت دي

0: لا لا لا لا برافو محمد فضل
1: ميرسي محمد.
0: هو نعرفك محفلة من قبل المرة هذه أول مرة
1: أول مرة غني هكا في راديو
0: فوالا
1: أقسم بالله
0: معناها أول مرة تغني في الإعلام التونسي
1: كيما لا في راديو ولا في تلفزة حتى مرة ما غنيت هكا
0: مين كان مخبي
1: هذاك؟ أي سيدي هكا توا الدنيا كل سرحت وأنت تعرف علاش غازي
0: الحمد لله
1: أنا خويا
0: قعدت نخمم قعدت نخمم أنا
1: أنا وغازي راهو خوات أصحاب أبار الإعلام أبار كل شيء دونك ما نخبي عليه حتى شيء وهو كيف كيف عشرة كيما قلت لك كبيرة مش شوية دونك يعرف هو
0: صدق مستحفظ
1: بيا أنا وياه
0: فرحت لك مبروك معمر باهي باش نسمعوا المحفل زاد باش نكملوا المحفل
1: الجو هذا اي
0: نعم خلينا نحكيو شوية على يعني حتى كيما كنت تحكي بكري على كيفاش كان التصوير معناها ليلة الوقفة الغناء كيفاش هكا تم الاختيار في الغناء هذه الخدمة نتاعها كانت سهلة فماش حاجات اللي قعدت هكا نقولوا احنا نساق القدام على الشاطري نعملها ما نعملهاش
1: اول حاجه نحب نوجه تحيه لللوكال برودكشن عصام البريداي اللي كلمني وقال لي فاضل الاستوديو على ذمتك ايجا اعمل اللي تحب وكيما تحب ولاد الكل معناتها نوجه لهم تحيه مروان الحجلاوي في التوزيع فما ايكيب كامله تخدم معايا كيما قلت لك الفرق بين فاضل نتاع قبل وتو انه فما ايكيب كامله تخدم معايا اللي لها بالكلمه وباللحن وبالتوزيع وبالتصوير وباللي باساج نتاع حتى لي ميديا وكل شيء دونك تو حتى فاضل في جديد ولا كل جمعه في موجود في بلاصه مش هكا وكو تنقل يكون مدروس به الاغنيه كيما قلت لك هي من كلمه والحان ايمن الخليفي من توزيع مروان الحجلاوي ومن تسجيل لوكال برودكشن قعدنا عملنا قاعده تفهمنا
0: الموسيقى احمد لوكيل
1: اي نوجه لهم تحيه للولاد الكل سليم هديدر زاد كيف كيف اللي هي معايا بالليماج وكل شيء كما قلت لك حاصيلو تلامينا عملنا قاعده واقسم بالله قبل العيد بخمس ايام قلت لهم انا من خرجت كلمه من فمي اني انا باش نهبط الاغنيه ثاني ايام العيد قالوا لي عندك انا رجال مريك انت ما تستعرف حتى شيء اقسم بالله ميم حتى اللبسه اللي لبسها في الكليب اول مره فاضل يلبس كيما هكا اقسم بالله اني مستوعب روحي اللي يتفرج في الكليب بالباهي بتاتر يظهر له فاضل يرزين شويه هكا ولا معناها
0: لا
1: فهمت ما الحمد لله كل شيء تعدى مع
0: لا ما يشوف الكليبات اللي قبل
1: اي
0: صراحه معناها
1: فهمتني
0: ثم تحركت برشا
1: فوالا فوالا دونك تعدى كل شيء الحق والله العظيم من نهار الوقفه الاولاد الكل هذاك حد جهدهم الناس لاهين بالعلوش والناس لاهين بالقريه والناس لاهين بكل شيء اي بان صورنا وسجلنا وعملنا كل شيء في ظرف خمس ايام كل شيء التصوير قلت لك يوم الوقفه صورناه وهبطنا الاغنيه ثاني عيد كما وعدنا والحمد لله ما كنتش متوقع انه الناس باش تحب الاغنيه كيما هكا وباش تحب فاضل في الجو هذايا هذاك علاش باش نواصل ان شاء الله في الطريق هذايا باذن الله
0: ان شاء الله حب اقول لك ان شاء الله زينه ان شاء الله
1: يعيشك يا غازي
0: وكل ما يكون فما جديد تكون
1: بحضر خويا
0: ميرسي بوكو يعطيك
1: الصحه ميرسي بو
0: باش نمشيو نسمعوا المحفل تنجموا انتم مازال تتبعوا الكليب على جوهر اف ام تي في احنا باش نرجعوا لكم بعد النشره الرئيسيه الاخبار السبعه باش نحكيوا على عرض غنوا معنا في مسرح لواء طلق سيدي دار سوسه نهار 4 جويليا بقياده المايسترو الاستاذ انيس معالج سينو زاد باش نحكيوا مع الفنانه التونسيه كريمه عماره جينا مباشره من مصر بانتاجات جديدة تجربة كبيرة أكثر من 30 سنة عطا لكن زادة باش نسمعها في جو مزيان برشا في ستيل زادة جديد فم برشا جديد بما أني الحلقة الختامية من جوهر الشو بالنسبة للشبكة هذه وكيتا ونرجع لكم بعد الشبكة الصيفية خليكم معنا

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية والبداية بالعناوين. أكثر من 14,000 مريض في تونس يخضعون إلى تقنية تصفية الدم. والعاصمة القطرية تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في جويلية القادم. تفاصيل أخبارنا، نفى مصدر مطلع في توضيح للجوهرة فام خبر وفاة شاب بعد تعرضه لعملية براكاج بجهة مخزرة، لافتا إلى أن الوفاة كانت طبيعية ناتجة عن تعرضه لأزمة قلبية. وأضاف ذات المصدر أن الوحدات الأمنية المختصة باشرت بالتنسيق مع النيابة العمومية البحث في حيثيات الموضوع، وتبين بعد تتبع مسار المعني بداية من خروجه من المقهى الذي كان به ووصولا إلى مكان سقوطه بالاعتماد على كاميرات المراقبة وشهادات الشهود أن المتوفى كان يمشي بصفة طبيعية ولوحده ولم يتعرض إلى أي اعتداء إلى حد وصوله إلى مكان وقوعه، كما أثبتت المعاينة الأولية للجثة عدم وجود أي آثار عنف أو اعتداء قد يكون سبباً مباشراً في وفاته، في انتظار الحصول على التقرير النهائي للطبيب الشرعي المسخر في الغرض. هذا وأذنت نيابة العمومية بسوسة بالاحتفاظ بأحد متساكني جهة حي رياض من أجل نشر إشاعات كاذبة وادعاءات مخالفة للحقيقة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، ويأتي ذلك على أثر قيامه بنشر أخبار زائفة حول أسباب وحيثيات وفاة شاب بالطريقة العامة وفق ما أفاد به مصدر مطلع. شأن آخر، أسفر حادث اصطدام سيارتين جد اليوم بالطريق المحلية الرابطة بين مغسلتي الفوسفات الثانية والثالثة بالمذيلة من ولاية قفصة عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، استوجبت نقلهم للمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لتلقي الأسعافات اللازمة وفق ما أفاد به مدير المستشفى رضا محمدي. أفاد الأستاذ الاستشفاء الجامعي حبيب السخيري على هامش مؤتمر بالحمامات بأن 1 من كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حالياً 14,000 شخص في تونس، بالإضافة إلى أكثر من 350 مريضاً يعتمدون تقنية تصفية الصفاق البريتونية. كشف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى أن هذا المرض أصبح يصنف اليوم ضمن الأسباب 10 الأولى للوفاة عالمياً وفي تونس، ورغم التحديات الكبيرة تضمن المنظومة الصحية التونسية تغطية شاملة بنسبة 100% لعمليات التصفية لجميع المواطنين بقطع النظر عن انتسابهم لمنظومات التغطية الاجتماعية، وذلك من خلال أكثر من 200 مركز موزعين في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. أفادت مصادر مطلعة بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر جويلية القادم بالعاصمة القطرية الدوحة ستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن الملف النووي. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. قال وزير الخارجية اللبناني إن اتفاق الإطار الذي أبرمته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها، فيما اعتبره الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مذلة وعار وتنازل عن السيادة. ما تزال حصر سلسلة الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي ترتفع، فيما أعلنت السلطات عن إحصاء 920 قتلا وقدرت عدد المفقودين بأكثر من 50,000. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث تتراوح الحرارة عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي، والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهر الشو.

0: نرجو معكم من جديد في جورة شو على الدنيا ما فيها جورة فام. نجد لكم التحية نسل كل وقت هذا باش نحكيو على العرض الحدث عرض غنوا معنا من تنظيم تيوني توك إيفانت. عرض كان متميز برشا وناجح برشا, حضور جماهيري كبير في صفاقس. العرض هذا يحط الرحال في سوسة بالتحديد في مسرح الهواء طارق سيدي ظاهر نهار 4 جويليا. جمهور سوسة وجمهور الساحل الكل ينجم يكون حاضر, وعلاش لا يكونوا بأعداد كبيرة حاضرين في سيدي ظاهر. سوسة تغني باش تولي مع تيوني توك إيفانت سهرية تعمل 66 كيف مع المايسترو أنيس معالش. العرض هذا باش نعرفوا تفاصيله الكل بحثنا. نجم نقول هو راهو صانع محتوى كوميدي معروف برشا على تيك توك, قاعدة جماهيرية كبيرة كيف زادة تيك توك
1: تيك توكر
0: بالضبط. قاعد هكا يعمل زادة في دي فيديو مزيانين, عمل دي فيديو حتى توعوية كان لقات نجاح كبير ومشاهدات كبيرة. محمح بحدنا,
2: أهلا وسهلا. مرحبا سي غازي, مرحبا بجماعة الكل.
0: شنحويل
2: ونورتو
0: صباح.
2: الحمد لله.
0: نحب نرجع عن الغنوا معنا هكا, غنوا معنا هذا العرض اللي في الحقيقة الجمهور يحبه برشا.
2: سوسة تغني خير,
0: سوسة تغني زادة أي
2: بالطبيعة.
0: هو العرض الكبير غنوا معنا, وكل بلاصة تكونوا فيها اللي تولي هي البلاصة اللي كتغني كما غنت صفاقس.
2: صحيح,
0: المرة هذه 4 جويليا سوسة تغني.
2: سوسة بحول الله إن شاء الله باش نكونوا موجودين في المسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر في سوسة إن شاء الله بعد نجاح الحفلة اللي عملناها 18 أبريل في صفاقس. الحمد لله عملنا معناها كومبلي. جات حفلة معناها ناجحة 100% والحمد لله, وإن شاء الله باش نعملوها في سوسة 4 جويليا 2026 إن شاء الله باش نكونوا موجودين في المسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر.
0: العرض هذا الكونسيبت معروف, يعني فكرة العرض معروف, لكن اللي يميز غنوا معنا وسوسة تغني كما قلت أنت أنه فما تنوع كبير في الغنيات, فما
2: ملا برشا غنيات جيل قديم وجديد الزوز مع بعضهم من التسعينات وانت ماشي
0: في الشرقي في التونسي زادة
2: التونسي في الطربيات في كل شيء.
0: هذا الشيء قد العرض التقليد
2: ساعتين إن شاء الله.
0: ساعتين, كيفاش تم الاختيار بتاع الغنيات هذه؟ كيفاش اخترتوا الغنيات؟
2: ايش اقول لك,
0: مع المايسترو مع الفرقه
2: بالطبيعه مايسترو انيس المعالج هو اللي اختار الاغاني والمعاني الموجودين اللي لاهين بالكونسيبت هذا, اخترنا مع بعضنا ان شاء الله ربي يوفقنا ويعجب الجمهور الكل ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. عرض غنوا معنا مواصفات عالميه اللي سمعت عليها انه حتى معناها فما نقولوا احنا خدمه على العرض هذا من خارج تونس باش يكون الجمهور عامل جو متمتع الغنيات قدامه ويعمل يسكاني الكود هكا.
2: صحيح, وديجا موجود الكرون يتبع الغناء ويغني ويخرج مواهبه حتى ما عنده صوت يغني ويعمل جو ان شاء الله.
0: من الغنيات اللي باش تكون موجوده في العرض عندكش فكره هكا؟
2: والله
0: نعطيوها فونغو شويه.
2: محلى ليالي
0: جويليا جويليا شبيليا
2: شبيليا بطبيعة أنا قلنا جويليا ما دام في جويليا.
0: صحيح,
2: هكا تولي في جويليا.
0: باهي إن شاء الله الجمهور يكون حاضر وبعدد كبيرة. سينو إذولي بديت عملية بيع التذاكر, انطلقتوا في بيع التذاكر
2: إن شاء الله باش نلقاو موجودين إن شاء الله في مسرح البلدي بسوسة والمسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر, وعندنا متوفره زاده في الموقع نتاع تذكرتي.
0: هاي
2: ولا اله الا الله محمد رسول الله موجود
0: موبيستور
2: موجود في موبيستور
0: موجود باهي. فماش نقولوا احنا هنا رقم ما ينجموا يكلموها فولاين
2: موجود اللي حاب يتصل على 98 609 414.
0: عاود لنا الرقم يسيرش
2: 98 609 414.
0: سهل النمبر هذا, فما ارقام اخرى؟
2: لا كهو
0: باهي 98 609 414,
2: ولا ادخلوا على موقعنا www.tinitalk.in
0: موجود باهي, ولا تذكرتي.in تنجم تاخذوا تسكر هكا ولا؟
2: اي موجود
0: احنا نربحوا تساكل
2: نحاولوا نبداو نربحوا
0: مش توا بالاس ام اس حرف جي كيما جوهر الشو جي كيما جوهر الشو عندنا ستة تساكر ثلاثة فايزين باش نعلنوا عليهم في اخر البرنامج جي كيما جوهر الشو على 85 990 باش نقولوا على الفايزين بعد عملية القرعة في اخر البرنامج ونذكر 98 609 414 هذا الرقم الخاص بعرض
2: أربعة غنوا معنا في المسرح البلدي سيدي دار
0: إن شاء الله والجمهور يكون في الموعد زادة ويكون حاضر بأعداد كبيرة وغفيرة ويتمتع ويغني
2: ما تنساش اللي في سوسة اللي بريزون جراتوي يكلمنا عن النمرو هذا والتيكي اللي بريزون جراتوي توصلوا وصلة جراتوي
0: توصلوا
2: ملا كلمونا عن النمرو هذا في سوسة نوصلوا له الباب الدار التيكي متاعه وجراتوي
0: به به باهي مع الاقل لك نبداو السيفية بعرض زاد
2: هي سخنه نتعبوا احنا وما يسالش يجيكم كل شيء نوصل
0: باهي ارجع معايا شويه الجو عرض صفاقس
2: نرجع
0: كيفاش كانت السهريه كيفاش هكا تفاعل معها الجمهور شنو ما الاغنيات اللي حسيتوا الجمهور مثلا غنى اكثر مشى للتونسي اكثر مشى للشرقي اكثر فما حنين الاغنيات الماضي مثلا اغنيات التسعينات
2: التسعينات ملا بالطبيعه شيخة العباد والناس كل غنات وجاونا حتى من هنا من سوسة جاو لصفاقس وحضروا في العرض وعملوا جو
0: باهي ميني توك بعد عرض سوسة يواصل في مجموعة
2: ان شاء الله بحول الله ان شاء الله وديجا بالله اللي باش يجي يسهر معنا عنده كادو جراتوي من عند قشطوطة معروفة ذوريس في صفاقس
0: باهي
2: معناها يحلي ويغني الزوز مع بعضهم
0: باهي باهي كما قلنا جي على 85 990 تنجموا تربحوا معنا زادة تيكيات العرض غنوا معنا نهار 4 جويليا في مسرح الهوية طرق سيدي ظاهر سوسة توقيت وقتاش يبدا العرض؟
2: 9 متاع الليل
0: 9 متاع الليل
2: يجيو بكري عاد
0: باهي مش تشدوا بلايص يعطيك الصحة ميرسي بوكو شكرا ليك محمد تحية كبيرة ليك وإن شاء الله كما قلنا الجمهور يكون حاضر بأعداد كبيرة
2: واللي يحب معناها يستفسر يزيد يدخل لللايف موجود ديما من 9 متاع الليل لنص الليل
0: عندك انت مع
2: في كونتي انا مع موجود
0: باهي باهي ولا يكلم الرقم ديريكتومون زاد كيف
2: كيف كيف كيف
0: 98
2: كل الطرق تؤدي
0: 404 هكا
2: 609 98 609 414
0: واربعة وليفغيزون غراتويت صح عليك باهي نمشي للموسيقى تحياتنا لتوني توك تحياتنا للكينغ شكرا لكم انتم اللي اخترتوا الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في خليكم معنا بعد شويه نستقبلوا كريم عمار

0: نرجعوا من جديد في جوهر الشو، مازلنا معكم حتى الثمانية. باش نستقبلوا توا كريمة بن عمارة، كما قلنا فرحان برشا باش تكون بعدنا. توحشناها برشا كريمة، وينك؟ شنو حالك؟
1: حتى أنا توحشتكم برشا، وتوحشت الاستوديو، عندي تقريبا أكثر من عام غايبة شوية، وأكيد فما برشا جديد.
0: برشا جديد على مستوى الإنتاجات، إن شاء الله على مستوى العروض زادة. وكريمة اللي جينا بزوز غنيات، باش نحكيو على غنية واحدة هي لا محالة، اما خلينا نقول جينا من مصر بزوز غنيات.
1: هو فما هو اكثر من هو تقريبا ثلاثة غنيات. اي هو ديو مع الملحن المصري اللي يشارك معي في الديو، واغنيتين بنفس الملحن والشاعر هو بيدوية، هو الاستاذ مروان عبود.
0: اي تحية ليه زادة. باهي باش نحكيو على التجربة بالطبيعة في المسيرة الفنية الطويلة في الاختيارات الغنائية، باش نحكيو زادة حتى مع مصمم المشاهير خلينا نقولها، ونحبوا برشا مهدي اللي يجي معاك زادة باش نحكيو معاه بعد شوية. خلينا نمشيو ساعة الكريمة والعودة الفنية بعد سهرانة، يعني النجاحات اللي بدأت تتوالى بعد غناية سهرانة.
1: هي طبعا سهرانة حلت لنا باب ياسر محلاه، وهي بين قوسين هي كلمات وألحان أخويا عصام بن عمارة، وكان تجربة محلاها. وقع تصويرها وعملنا فيديو كليب تحت شرف صديقي أيمن العقبي نحييه، وفتحت لي برشا بيبان وبرشا حاجات بها الحق، وعملنا بها مهرجانات وحفلات كبيرة، لكن كانت انطلاقة بالنسبة لي أنا بالرغم يعني مسيرتي أكثر من 30 سنة. يعني عملت حاجة ممتازة بصراحة، وزادت الناس عرفت كريمة. قعدنا احنا في المستوى ذاك يلزمنا نقدمه شوي
0: بالطبيعة،
1: ونقدمه حاجة يعني تكون في المستوى ذاك ولا أكثر. كانت تجربة في مصر، كوني زرت نحب نعرف مصر، لأنها نسمع لمصر يعني باب من بوابة الفنانين والأصوات العرب، وانطلاقة للنجومية معناتها المعروفة
0: العربية خلينا
1: طبعا العربية، وناس تكتب أصوات وتكتشف أصوات ومن جميع الجنسيات. يعني قلنا علاش لا، يعني نزوروا نسمعوا يسمعونا. كان لقاء مع يعني مجموعة مصرية مشكورة استقبلتني في دار الأوبرا المصرية، وكان فما عرض عملناه، كنت أنا ضيفة شرف في العرض، والحق معناتها استقبلوني استقبال أنا ما كنتش نتصوره، لأن أول مرة باش نطلع في مصر صغير ونغني وحاجات طربية، ومصر يا تعرف تغني ما تعرفش تغني، ما حاجة صعيبة بالنسبة للفنان، وأول مرة يشوف ناس كيما كيكا، وكان جو رائع جدا وكرموني وخذيت شهادة تقدير، وهذه كانت أول انطلاقة بالنسبة لي أنا، وفرحت بها برشا برشا بصراحة. يعني كانت انطلاقة في الأغاني الجديدة اللي بدينا فيهم، وديو هذا فيها يعني حاجة هي ما كانتش موجودة، يعني حتى دخلت باش نسجل الغنيتين تاع مروان عبود الفنان الملحن المقيم في مصر، حتى هو من جنسية لبنانية، كان موجود الملحن أستاذ أحمد العربي، وهو معروف برشا ولحن برشا أصوات عربية، منهم ماجد القاسم، منهم يعني برشا أصوات باهي سلطان. قال عندي ديو بس كريمة هي اللي حتغني لي، يعني أنا ما عنديش فكرة على الكلمات على اللحن كيفاش، لا حتى شيء يعني هو الحمد لله الإنسان يعني الفنان عنده خبرة يدخل استوديو، حتى معناتها عنده خبرة في التسجيل، يعني ما فهمت ما يتطلبش كونك يزمك برايف ويزمك حفظان ويزمك وين، يعني مازال على السفر نتاعي يعني يومين الوقت شوية، فهمت دخلنا وسجلنا، وكان اللهجة راهو المصرية في الغناء صعيبة شوية، مش كيما باش تغني أم كلثوم طربيات ولا حاجة طربية، هذا غناء باش تغني باللهجة نتاعهم ويجم لهجتهم القدقد، فهمت كان صعبة شوية في من الأول، وهو عاوني الحق في وعدينا مرحله حلوه، والاغنيه ان شاء الله يا ربي تاخو صدى حلو وتاخو حظها كيما سهرانه نتمنى انا بصراحه.
0: ان شاء الله. باهي، انت حكيت على سهرانه وحكيت على الاغنيه هذه، خلينا نسمعوا سهرانه احنا ومن بعد باش نرجعوا نسمعوك في المباشر. كنت تحب زاد باش تسمعنا في المباشر شويه هكا ولا
1: نعملوا حاجه شرقيه ان شاء الله؟
0: حاجه شرقيه. مشيو توا طول في الشرقي من بعد نسمعوا سهرانه. باهي نسمعوا الشرقي توا من بعد نسمعوا.

0: الله، برافو برافو يا الصحة كريم، برافو زادة محمد جيجا المايسترو، ميرسي زادة فنان. باهي الجو هذا، الجو اللي 30 سنة مسيرة ما شاء الله، معناها من العطاء من الطرب، معناها كيفاش تشوفوا كريم اليوم، كيفاش تشوف الساحة الفنية توا؟
1: هو أول حاجة مازال الفنان راهو يتعلم، راهو مازال يشوف، مازال يسمع، لأنه ديما يقول لك كيما العمر، يعني كيما عمرك، عمرك ما عمرك هو رقم، العمر هو رقم، يعني ما تربطش روحك ب30 ولا 40، أنت راضي على الحاجة اللي قدمتها أول حاجة، وأنا كل حاجة قدمتها راضي عليها، واختياراتي مش يعني جات هكاكا، الوقت يمر صحيح، لكن الحمد لله عندي حاجات نجحت فيها، عندي حاجات عملتها عجبت برشا ناس، الأساس نتاعي طبعا وناس في الموسيقى ديما نستشيرهم ديما، يعني الحمد لله الفترة اللي خطت لها أنا طوى يعني راضي عليها الحمد لله، ومازال إن شاء الله.
0: باهي، باش نمشيو نسمعوا السهرانة، وباش نرجعوا من بعد باش نزيدوا نسمعوك، وباش نسمعوا الغنية الجديدة زادة يا اللي ما تسموا،
1: اللي ما يتسموا،
0: اللي ما يتسموا،
1: هي كلمات سيد الشعر والألحان طبعا الفنان والملحن أحمد العربي، والتوزيع والهندسة الصوت للمصطفى البوب.
0: باهي يلا نمشي تو سويت مع سهرانة وبعد نرجعوا للجديد.

0: كريمة بن عمرة في السهران، احنا مازلنا معاكم هكا باش نحليو جو السهرية. احنا فونغول السهرية مازال عندنا 12 دقيقة الليلة في جوهر الشو، مازلنا مع الموسيقى، مازلنا مع الامتاع والابداع. اما توا هكا باش نعملوا زادة قوس باش نحلوه مع صديقنا وحبيبنا زادة مهدي. مهدي مصمم المشاهير ومسيرة كبيرة زادة من العطاء كيف كيف مع برشا فنانين، كان مع المرحومة زادة منيرة حمدي الله يرحمها وينعمها. مهدي اهلا وسهلا، مرحبا، شحويلك.
1: اهلا وسهلا غازي،
0: صباح لاباس،
1: يعيشك.
0: نورتنا اليوم في استوديو جوهر اف ام.
1: على المقدمة الحلوة وشكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة.
0: يعيشك مهدي. حبيت نحكي معك شوية على اللقاء مع كريمة، ومن بعد باش نرجع زادة للتجربة اللي عندك ما شاء الله معناها مع برشا فنانين وذكريات حلوة معهم زادة.
1: نتذكر لقاء عمري ما ننساه، يعني كان حفل جريدة أخبار الجمهورية، وكنت مع نجوم أنا جملتهم ومعايا صديقتي عايدة أبو بكر. وشكون مع عايدة أبو بكر جات سلمت عليها؟ سيلين ديون تونس.
0: لا لا
1: نتذكر يا حسرة،
2: كان في تكريم وقت تكريمنا أنا وعايدة
0: تكلم في الميكرو زادة
2: كان وقت تكريم أنا وعايدة أبو بكر والأطفال كل اللي مروا فترة الكورال، خاطر احنا كنا قبل الكورال مع بعضنا، لأن عايدة أبو بكر هي صديقتي وعشيرتي وبدينا صغار برشا برشا مع بعضنا. وكانت الانطلاقه يعني كل واحد وكيفاش اختار ثنيته.
0: شاف مهدي قال لك سيلين ديون تونس،
1: وشرحت انا باش نجملها. يعني انا استضفتها وحملتها المسؤوليه هذه اللي باش نجمل فنانتنا الحلوه كريمه بن عماره. وندخل في العالم الخطوط والعالم الجمال كريمه اللي باش تكون على المسرح بلمساتي وفي التلفزيون، يعني في كل محفل نجملها غير اللي جملتها قبل. يعني هذه مسؤوليه كبيره برشا.
0: مسؤولية كما قلت مش سهلة، على شنو يعمل مهدي في تجميل الفنانات وخاصة معناها النجمات؟ معناها تقول لي يبدا جمهورهم وراهم وانت تجمل فيهم، معناها اقل ديتاي باش يقولك به، خاصة نساء ما تعرف مش سهلة راهو اكزيجونت.
1: غازي انا ناخذ المكالمة يمكن قبل بجمعتين بثلاثة يعني للفنانات من لبنان ومن العالم العربي ومن تونس. كما قلت لك نحمل مسؤولية كبيرة برشا، ونوصل ما نرقدش، يعني نفكر كيفاش باش نرسم وكيف يعني يحملوها لي هالمسؤولية، يعني مش نتقاسموها، يعني نتقاسموها كإحساس. يعني إحساس بالخوف، فنانة مطربة تطلع على المسرح، مسرح كبير وتغني، يلزم تكون كفستان يعني ما أروع، وكمكياج وكتسريحة كذلك، يعني ريت هالمسؤولية هذه.
0: صحيح هاو قدام
1: ما شاء الله كريمة شبابية وهي شابة، يعني فما إضافات فيها وفما حاجات يعني بلا تكاليف.
0: باهي، فماش موقف تتذكره ما تنساش مع كريمة بن عمار؟
1: أحلى موقف، أحلى موقف، أحلى موقف، فيديو كليب سهرانة طول الليل، عدينا فيه جو ياسر بوزيتيف.
2: في حفل وقعت
0: قرب الميكرو زاد.
2: في حفل كنت موجودين فيه احنا زوز، ووقع تكريم.
1: يعني أول مرة تستضيفني كريمة يعني كضيف شرف ونغني، ما شاء الله، يعني هذا ما عملها حتى فنان ليا، ما شاء الله. كريمة بن عمارة يعني هي فنانة الأولى اللي استضافتني باش نغني معاها على المسرح.
0: برافو،
1: تعطيها الصحة كريمة.
2: عايشك يا مهدي، لا عايشك.
0: مهدي جوست فيرغول، هكا نحكيو شوية على النجمات اللي كنت عملت معاهم قبل، ذكرياتك مع منيرة حمدي زادة
2: الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: ذكريات، وكي نرجع يعني للزمان اللي كان، والله هو حلم، وانا ياسر ما نكذبش عليك، يعني في النقاط هذوما حزين على اصدقائي اللي فارقوا الحياه، ولتوا نتذكرهم كل دقيقه كل درج، منيره حمدي، فايزه المحرزي، السيده صفوه، السيده نعمه، هذوما يعني فنانين حبوني بحب كبير ودعموني دعم ما شاء الله، يعني عمري ما ننساهم.
0: يعطيك الصحة يا مهدي، ميرسي بوكو، الله يرحمه وينعمه.
1: عايشك ربي فضلك.
0: ما احنا طلتك وما احنا جايتك بعدين باش نرجعوا احنا للموزيكا، خلينا نسمعوا جديد كريمة بن عمارة ونرجعوا لكم ديما في جوهرة شو. نذكر جي على 85 990، تنجموا تربحوا معنا اليوم 6 تيكيات العرض. غنوا معنا 4 جويليا في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة، 3 فايزين باش نعلنوا عليهم. نمشيوا لكريمة بن عمارة ونسمعوا اللي ما بيتسموا ونرجعوا باش نكملوا مع كريمة.

0: اللي ما بيتسموا احمد العربي وكريمه بن عماره. احمد العربي خلينا نحب نرجعوا نحكيوا عليه شويه ونعقبوا على
1: هي الاغنيه اللي ما يتسموا وكلمه سيد الشاعر والالحان والغناء طبعا احمد العربي. احمد العربي هو تبارك الله عليه معناتها ملحن وتعمع برشا برشا اصوات عربيه، بهاء سلطان، ماجد القاسم، واحد اسمه حموده يعيطولو، فهمت؟ دونك تبارك الله ومعروف معروف برشا في الوسط الفني نتاعهم غادي. ونشكرهم برشا، وايضا سيده نشكرها برشا، سيده فاطمه العباسي اللي هي جوزه الملحن عبود مروان، كانت معاونتني برشا لاني انا اقامه نتاعي معاهم غادي موجوده معاهم في الاقامه نتاعهم. دونك نشكرهم برشا، كلهم عاونوني ومشكورين جدا جدا.
0: سيف السنه كريم
1: ان شاء الله يا ربي فما جوله كما العاده مع رجانات، وان شاء الله يا ربي نتمنى كما عم ناول خذينا جزء كبير من المهرجانات في تونس خاصه في الجنوب. ان شاء الله السنه يا ربي تكون نفس التجربه لكن تكون معمه شويه في يعني في العاصمه وخارج العاصمه، ونتمنى تكون جوله ممتازه ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق وتترجع بحضانا واكيد تنكلموك حتى كي ما تنجمش تجيب
1: بحكم الالتزامات.
0: شكرا لك كريمه بن عماره، شرفتنا ونورتنا اليوم في جوهر الشو. مايسترو محمد جيجا ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، تحياتنا المهدي مرة أخرى، مصمم ومجمل المشاهير والفنانات الجميلات اللي تشوفوهم في الساحة الفنية التونسية، ميرسي يا مهدي، يعطيك الصحة زادة. تحية لكم الكل، نحب ديديكا سبيسيال فاطمة بنت بوها مع عند وليد نويرة خونا وعزيزنا زادة، يقولها جويز انيفيرسير، كل عام وانت حية بألف ألف خير. نجدد التهاني بنجاح البكالوريا للي نجحوا الكل، حظ سعيد للي باش يعديوا دورة المراقبة انطلاقا من نهار
1: ربي نجحهم،
0: ربي نجحهم وربي يوفقهم الكل. تحية ايكيب كاملة كانت معكم، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويهري في الإخراج، وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. لي غانيون بالنسبة للعرض غنوا معنا نهار 4 جويليا في مسرح لواء طرق سيدي دار سوسة، مبروك لميا اللي تربح معنا من حمام سوسة، مبروك يا لميا. أمين من المنستير وبهاء من القيروان، ألف مبروك، كل واحد فيهم يربح زوز تيكيات العرض. غنوا معنا 4 جويليا بقيادة المايسترو أنيس أم عالج. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، بون ويكاند للناس كله، على خير، باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نظمت لجنة السلامة المرورية للمنظمة التونسية للنقل والخدمات اليوم حملة تحسيسية جهوية للسلامة المرورية بمفترق العريش من معتمدية غار الملح بولاية بنزرت، وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، وبمشاركة فرقة حرس المرور بالعالية والإدارة الفرعية للمراقبة الآلية بالرادار الآلي وأبناء دار الشباب بعوزجة ودار الشباب ببنزرت والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. وشهدت الحملة توزيع مطويات ومواد تحسيسية توعوية ودليل الحصول على رخصة سياقة وتنظيم لقاءات مباشرة مع مستعملي الطريق لدعوتهم وإرشادهم حول أهمية احترام قواعد الجولان وإشارات أعوان شرطة وحرس المرور وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة واحترام الأولوية وترك مسافة الأمان وإجبارية استعمال حزام الأمان لجميع الركاب وارتداء الخوذة لسواق الدراجة النارية مع التثبت من الإنارة والفرامل. احتضنت دار الثقافة برجيش من ولاية المهدية اليوم فعالية الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية بمشاركة 18 مدرسة ابتدائية بالجهة وأكثر من 30 عارضا فرديا وجمعيا. دوليا، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرات التفاهم الموقع بين البلدين الأسبوع الماضي بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز يوم أمس، وردت طهران بهجمات على دول في الخليج. الجيش اللبناني يحذر مما وصفها بتحركات غير محسوبة النتائج عقب تظاهرات مناهضة للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان. وفي ختام هذه الرحلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، سحب قليلة على كامل البلاد، الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر يكون قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ال 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة. بالليل السائل صندوق القومي للضمان الاجتماعي اللي متقاعدين والزيادة اللي حكوا عليها من أواخر 25 الكو ما يريناهاش، يعطوا فينا في 257 دينار ما يكفوش أحرابش ودواء، وين هي الزيادة اللي قالوا عليها للضمان الاجتماعي بعد فينا سائل؟
2: عاصمة جوهرة، تكلمت عديد المرات ومش مرة مش مين مش ثلاثة مش أربعة مش خمسة مش كل سلمية من القروان معتمدين حفوز وتحديدا على البيضة. رانا ناس عطاش، راه الواحد ماشي انفجر، راه في حر، راه يفهمني عطاش، راه ماناش مسؤولين، غادي ما فماش مسؤولين، لازم تشيلوا تو كنت نكلم في العمدة على اساس باش يكلموا مع تمدوا بالسونات مش عارف، ما لا علاقة، ما فماش واحد في الجامعة، رانا الواحد ماشي انفجر، يا رسول الله رانا طالبين الماء، هنا السونات فهمني ذلك جيب الورقة، الورقة هذه فهمت تو ما فما حتى حل، قبل كان أبرك شوية، تو راه قاس الماء جمل.
3: بالله وقتاش مش يصيبون لنا المية، راهو مقتل القبو بتريق الغويرق المية ملي تب الربيع المية قاصة علينا، يمشي اللي إذا كان مشيرة ومشوار ما تعبيش السطل ويتقف بالمية عليها أساس عملنا لكم في الصيف عاملين هكتف يطبهم ويقصوا علينا المية من أول الربيع
4: يعيشكم ويصدق.

0: غربية راهو الذوقة تعلينا من آمس التسعة نتاع الصباح لليوم. تتصور أنت لا ثم ماء لا ثم ضوء، رانا تعبنا رانا تعبنا. الرجاء الرجاء من فضلكم تمكيننا من تصليح النور الكهربائي. روف بينا راي سخانة تكتب
1: عسلامة جورة سام. حب نعلق على الأسعار اللي سمعتها توا. أنا قلت أنا ما خلطتش عليهم، وكل ما المدام قالت في الخروات خويا مش حرام عليهم الأسعار هذه. والله العظيم أنا توا نسكن في حي الرياض يا خزار، في حومة أرخص منهم بياسر. حتى من سكالوب شوف والله 18 والله خذيت ب 14800 سكالوب، أما دجاج في حومة وبخلاف الخضرة والورات خذيتها على 19000. علاش؟ والمرلا ب 17000 بصراحة ياسر غالي. شما مش حرام ولا اللحم خذيته ب 58000 ما عندوش برشا تو تو خليته. ما بصراحة ياسر ياسر شمع الأسعار وكل عليه مش حرام عليهم برشا بلاس. انت الأسعار غالية ياسر، حتى مش شاب بس ما برشا في المرشيات وكل أسعار غالية ياسر.

0: كل سبت من 9 ونص الليل لغرون عيد مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع. مواد جديد، سهرة جديدة، لقاء جديد من الجرون هيت يبدأ معكم انت وحتى النص الليل كالعادة 3 ساعات من الموسيقى. الموسيقى الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية وكذلك التونسية، الأغنيات الموجودة كتوندونس والأغنيات اللي قاعد تحقق في أرقام هامة بالنسبة للمشاهدات والاستماع سواء في تونس ولا في العالم بشكل عام. أغنيات جديدة تخلق معنا للترتيب بالنسبة لليوم، وأغنيات تواصل وجودها معنا لمدة أيام بل توصل حتى الأسابيع. تحياتنا لكل مستمعات ومستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، يسمعوا فينا وإحنا مهنسينهم ورافقينهم هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. يسر معكم الليلة سي حسام القايد في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو. تحياتنا للجميع، ابقوا معنا في 3 ساعات نعمل ورشة جو برشة كيف على الموسيقى اللي استنى فيكم منهم بيكي جي غنيتيبا غابرييلا من عند كاتزاي، نسمو كادر جابوني، محمد رمضان، كيسر عليك قبلهم بالكل، هذا محمي لانو شاب بلال، الاغنيه اسمها راح خالصه.

هذه بقى من عند بي كي جي الغنية نوصلوا معها للتسعة 22 دقيقة على موجتها الجارة فهم تسمعوا في الجران هيت ناخذوا فكرة على ترتيب الأغاني في بالنسبة للجمعة هذه في الأوفيشال سينجلز شارت بالنسبة الجمعة اللي تمتد بين 26 جوان و 2 جويلية يعني الجمعة هذه وبداية شهر جويلية مرت ورونا قاو ريمي الغنية متاع سان فاندر مع أوليفيا دين الغنية تراجعت المرتبة الرابعة الجمعة اللي فاتت وعودة صعدت المرتبة الأولى المرتبة الثانية أوليفير رودريغو بغنية سوبر تونغ المرتبة الرابعة نلقاو ذو كيور غنية أوليفيا رودريغو نلقاو زادة نفس الفنانة بغنية دروب ديد نلقاو Hey That I Made You Love Me الغنية متاع أريانا جراندي I Know It I Know You الغنية متاع كات تايلور سويفت من التوي فايف لانيم بيان سور المشهورة نلقاو في المرتبة السابعة American Girls الغنية متاع هاري ستايلز في المرتبة الثامنة والمرتبة التاسعة Chosen Texas الغنية متاع إلى لانجلي تنسموها من بعد المرتبة العاشرة نلقاو بيتة غنية مايكل جاكسون الغنية الموجودة بيان سور بعد صدور الفيلم الخاص بحياة مايكل جاكسون هذوما أهم المراتب بالنسبة للجمعة هذه في الأوفيشال شارتس دوت كوم السيت المختص في ترتيب الأغاني على مستوى العالم مازلنا باش نواصلوا مع الموسيقى الشرقية وغربية جوناس براذرز يغنيو I Can Lose قبلهم شيرين تباعا فؤاد جنيد بيسان اسماعيل انتي النور ونسمعوا تود سويت أمجد جمعة قبل عشم

الشريف.

هذا مال جوناس براذرز لغنية اسمها كان لوز غنية نصت معها للتسعة 38 دقيقة في الجرون هي تسمعوا في راديو جوهر اف ام صاريتنا مزيد متواصلة حتى النص الليل 39 دقيقة حاليا على موجاتنا مزيدنا بش نواصلوا معكم ومع الموسيقى مع أبرز الأغنيات وأهم الأغنيات اللي قاعدة تحقق في نجاحات في الفترة الحالية وخلينا نحكي وحتى الأغنيات قاعدة تحقق في نجاحات في آخر 24 ساعة من بينهم أغنية شاكيرا وبرنا بوي الأغنية داي داي الأغنية هذه اللي منذ صدورها قاعدة تحقق في أرقام كبيرة اليوم فقط عاملة 10 ملايين مشاهدة إجمالا منذ 23 مايو 2016 عاملة 239 مليون مشاهدة معدل هام جدا بالنسبة للاستماع بالنسبة والمشاهدة بالنسبة للغنية هذه مرتبة ثانية عتيز الغنية بعنوان باد الغنية عاملة اليوم 7 مليون و 600 ألف مشاهدة بيانسور نحكيه على جو الكي بوب بطبيعة نحكيه على كوريا الجنوبية والغنيات والمجموعات اللي تحقق في نجاحات كبيرة برشا في المدة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة قاعدة تحقق في أرقام كبيرة برشا نلقاو زادة أوليفير تري الغنية اسمها Life Goes On في المرتبة الرابعة بخمسة ملايين مشاهدة بالنسبة اليوم فقط سريكيدز غنية ترانت في المرتبة الخامسة بخمسة ملايين ومئة وخمسين ألف مشاهدة أوليفير تري مع روبن تشولز غنية اسمها ميسيو في المرتبة السادسة غوستافو ليما الغنية بعنوان بالا على خود على الغنية هذه اللي محققة 3 ملايين مشاهدة وأغنية جولدون اللي تواصل وجودها في التوب 10 بالنسبة لأكثر الأغنيات مشاهدة والكليبات مشاهدة على يوتيوب الأغنية متاع المخدينها من الكي بوب دامن هانترز ونلقاو زادا شاكيرا وكواكا من 2010 ترجى الأغنية وتقديمها موجودة حتى التواغنية This Time for Africa اللي عامل اليوم زوز ملايين مشاهدة أبقاوا معنا ديما في المتابعة والاستماع طبعا شوي ناخذوا فكرة زيادة على الأرقام متاع الأغاني العربية خليكم مع الموسيقى راجعين

أشتاق.

كيفاش نحب نعدي عمري انا معك هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورثك صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرى

إذا كاز أغنية أسافير نوصل معها للتسعة 56 دقيقة لموجة الجوهرة أف أم صاريتنا في لغرون هيت مزيد متواصلة حتى النص اللي يتسنوا بعد شوية موجز العشرة للأخبار مع هجر نويلي بعدها جوهرة سبور مع نيسا الذويدي عودة أكيد على أبرز الأخبار الوطنية والعالمية خصوصا وبعد نرجع نوصل معكم صاريتنا حتى النص اللي في لغرون هيت تبقى معنا في الاستماع موزيكا الأخبار جوهرة سبور ورجعين.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شارك وفد من مجلس نواب الشعب في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي انعقد بالقاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من جوان الجاري، وضم الوفد توسن مبروك نائب رئيس المجلس والنائبان فخر الدين فضلون وغسان يمون. وذكر البرلمان في بلاغ نشره هذا المساء حول هذه المشاركة أن المؤتمر يعد أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك. وألقت سوسن المبروك كلمة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة التي أكد فيها أن التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة شكل تهديدا جديا للسلم الإقليمي والدولي وانتهاكا صارخا لحرمة سيادة الدول العربية الشقيقة واستهدافا لمقدراتها الاستراتيجية وأبناء شعوبها. كما دعا بودربالة في ضوء الهدنة الحالية إلى توخي الحذر للحيلولة دون عودة التوتر مجددا، والذي يسعى إليه الكيان المحتل في محاولة لخلط الأوراق حسب ما ورد في نص كلمته. كما جدد بودربالة أيضا الدعوة إلى كافة البرلمانات والمجالس الوطنية والإقليمية والدولية لمواصلة التحرك الفاعل وممارسة مختلف أشكال الضغط لتجنب المزيد من التصعيد حقنا لدماء الأبرياء والحفاظ على مقدرات شعوب المنطقة. تحتضن مدينة القيروان يوم 30 من جوان 26 و2000 اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس حول موضوع تعزيز شبكة الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات. ويتضمن اللقاء فضلا عن عرض لأهداف اللقاءات الجهوية جلستين تهتم الأولى بالحوار حول المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في علاقة بالتنمية الترابية المستدامة، وتهتم الجلسة الثانية بتجديد الأنشطة المولودة أو المولدة للمداخيل والإدماج المالي من خلال جملة من التدخلات. في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب، تنظم دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير يوم غد الأحد خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بمعتمدية الوردانيين. ودعت المندوبية في بلاغ لها كافة المواطنين ومربي الحيوانات الأليفة، دعتهم إلى الإقبال على هذه الخيمة التي ستنطلق بداية من الساعة 9 صباحا حذو مقر المعتمدية. دوليا، سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى تكشف عن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة بالوباء فضلا عن 197 إصابة وفق ما أفاد به وزير الصحة. والهيئة المشتركة لرؤساء الأركان في كوريا الجنوبية تقول أنها أرسلت احترازيا مقاتلات إلى الأجواء بعد أن اقتحمت أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية مونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: رسميا عقد المدير الرياضي للمنتخب الوطني زياد الجزيري يوفى نهار 30 جوان الجاري، وبالتالي تنتهي مهامه بصفه رسميه نهار 30 جوان الجاري، كيف وكيف خليل شمام مساعده اللي يوفى الكونترا نتاعو نهايه الشهر الجاري. مادام نحكيو على المونديال، نعطيكم المنتخبات اللي ضمنت التأهل إلى حد الآن إلى الدور 32 من المونديال. 28 منتخب في انتظار المقابلات متاع الليلة وأولى ساعات فجر غدوة، 28 منتخب اللي هم المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، الكوديفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، إسبانيا، الكاب فير، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، إنجلترا، غانا، السويد، الإكواتور، البوسنة، الباراغواي، السنغال ومنتخب البرتغال. هذا 28 من جملة 32 منتخب. المنتخبات اللي غادرت: تشيك، قطر، أيتي، تركيا، كوراساو، تونس، نيوزيلاند، السعودية، العراق، الأردن، سكوتلندا والمنتخب الأورغواياني. نحكيو على المقابلات اللي رسميا تعرفنا عليهم في الدور 32. جنوب افريقيا باش تلعب ضد كندا، المانيا باش تواجه الباراغواي، البرازيل تلعب ضد اليابان، هولندا باش تلعب ضد المغرب. يوم عطله باش يكون نهار الاثنين في ولايه نيوفليون المكسيكيه بمناسبه المقابله هذه المغرب هولندا، بما انها تعتبر من المقابلات الكبرى، وخاصه فما برشا مشجعين سواء لهولندا والا للمغرب يحبوا يحضروا المقابله هذه اللي باش تكون نهار الاثنين بوقت المكسيك بالديكالاج اورير، باش تيح اولى ساعات فجر نهار الثلاثاء. فرنسا تلعب ضد السويد، السويد اليوم عملت حصة تدريبية في استاد فيه أشغال، فيه مرمى بأتم معنى الكلمة، وهم قاعدين يقوموا بالحصة التدريبية. كوديفوار تلعب ضد النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد البوسنة، الأرجنتين تلعب ضد كابفير اللي عملت إنجاز تاريخي، أول مرة تشارك في المونديال، البلاد هذه اللي فيها 500 ألف ساكن في أول مشاركة توصل للتور الثاني، خاصة بثلاثة تعادلات، عملت تعادل مع إسبانيا، أيضا مع الأوروغواي، وتعادل مع المنتخب السعودي. مصر باش تلعب ضد أستراليا، مصر كيف كيف إنجاز تاريخي لأول مرة في الدور 32، وما زالوا ستة مواجهات باش تعرفوا عليهم من خلال ماتشوات الليلة وأيضا الماتشوات اللي باش يتلعبوا أولى ساعات فجر غدوة. نعطيكم البرنامج نتاع المقابلات خاصة بارتير من فجر غدوة. يتلعبوا مقابلات المجموعة 11، البرتغال تلعب ضد كولومبيا، كونغو الديمقراطية تلعب ضد أوزبكستان. الترتيب نذكر: كولومبيا الأولى عندها 6 نقاط، البرتغال الثاني عندها 4 نقاط، كونغو الديمقراطية الثالثة عندها نقطة وحيدة، أوزبكستان في المركز الأخر بصفر من النقاط. هذا بالنسبة للمجموعة 11. ما ثلاثة نتاع الفجر باش يتلعبوا مقابلات المجموعة العاشرة، خاصة فيش كبيرة بين الجزائر ومنتخب النمسا. الجزائر يكفي التعادل للتواجد في الدور 32 من المونديال، تلعب ماتش كبير ضد النمسا اللي كيف كيف تبحث عن التأهل. الجزائر والمنتخب النمساوي عندهم 3 نقاط، الأرجنتين في نفس التوقيت تلعب ضد الأردن، الأرجنتين اللي عندها 6 نقاط، الأردن بصفر من النقاط، واسكالوني قال انه باش يرتح ليونيل ميسي في المقابلة دي، منتظر انه ما يبداش تيتولير في ماتش الأردن. لاعب المنتخب الإيراني مهدي تاريمي عبر عن استياءه من الظروف اللي واجهها منتخب بلاده خلال المونديال، قال: مونديال كارثي بأتم معنى الكلمة، كل مرة نشكيه ولكن حتى واحد ما جاوب، إذا كان يحبوا نش نكونوا في المونديال راهو قالوا لنا من الأول ما جيناش، وأيضا هاجم الفيفا وجاني أنفانتينو. القارة الإفريقية هي من أكثر القارات نجاحا في النسخة هذه من المونديال، عندنا مصر، المغرب، السنغال، كوديفوار، غانا، جنوب أفريقيا، كاب فيردي، هذا رسميا في الدور 32. كونغو الديمقراطية والجزائر بين الليلة وأولى ساعات الفجر عندهم شانس باش يكونوا في الدور 32، باستثناء تونس الوحيدة من القارة اللي عملت مونديال كارثي، 3 هزائم و0 من النقاط، وودعت المونديال.

0: نحكيو على الشبيبة القيروانية. هو كان من المنتظر أنه تكون غدوة الجلسة العامة الانتخابية انطلاقا من 5 متاع العشية، لكن غياب الترشحات باش يخليها جلسة تقييمية باش يتم خلالها تلاوة ومناقشة تقريرين الأدبي والمالي الموسم المنقضي 2025-2026، تلاوة تقرير مراقب الحسابات، وأيضا باش يتم التباحث في مستقبل الفريق. خاصة في غياب الترشحات لازم البحث عن حلول تم مستقبل النادي. الدرجة الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع المدير الفني البلجيكي جوال كاراي اللي سبق وقلنا عليه باش يتولى إشراف على قطاع الشبان بموجب عقد يمتد لثلاثة سنوات. نختم بخبر حزين، وفاة شقيق اللاعب الدولي إسماعيل الغربي اللي هو مهدي الغربي. إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمها لكم انيس الذوادي. النشره دي واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. لكم زينه الناس الكل في الامان.
1: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور.

إذا يكون أغنية كيك كالور أغنية نصت معها للعشرة 21 دقيقة تسمعوا في راديو جوهر أف أم في لغران هيت. بدينا معكم من 9 ما زلنا مواصلين معكم حتى النص الليلة. صار معكم الليلة حسين الجيد في الإخراج, أحمد حبسي من قدم الميكرو. جد التحية لكل المستمعات ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. إن شاء الله تكونوا ألف خير. مواصلين مع الموسيقى بعد شوية, لكن قبل ناخذ فكرة على أبرز الأغنيات العربية اللي تم مشاهدتها في الأسبوع هذا في اليوتيوب مرتبة 20. دخول أغنية إلى أغنية بني آدم والأرتيست وبعد نسمع الأغنية هذه ونشوفوا نتذكروا شنو الأغنية اللي تشبلها بدرجة كبيرة برشا. نلقاو في المرتبة 19 بالنسبة للجمعة هذه نلقاو أغنية صباح الورد الأغنية بتاع سان ليفانت المرتبة 18 جديد المغربي مسلم أغنية بعنوان زهري باقي بالحرية للفنانة أمال ماهر. في المرتبة 16 حودة بغنية غابي. المرتبة 15 ومشتاق لواء الكفوري. نلقاو من بعد في المرتبة 14 لامارا ديزي دروس وانكونو. نلقاو من بعد في المرتبة 13 جمالك العربي سعد رمضان انتي النور فؤاد جنيد بسنة اسماعيل. المرتبة 12 المرتبة 11 الأغنية اللي سمعناها خاب العشرة لأمجد جمعة سرق لي عمري وقال كفوري. المرتبة 10 المرتبة 9 وقلت سلام لنبيل الفنان المصري. المرتبة 8 المغربي لازار وأغنية زومبي. نلقاو مرتبة 7 نورد ورحمة محسن أغنية سر وقعنا. المرتبة 6 بحرية للثنائي حمائي وشيرين. المرتبة 5 الأمر العالي الأغنية متاع سعد المجرد ومحمد فضل شاكر. باش نسمعوا من بعد زاد الأغنية اللي تحتل المرتبة الرابعة سكنة مارسي أغنية سول كينغ الجديدة. في المرتبة الثالثة نانو توليت وسال ليفانت. المرتبة الثانية تباعا شيرين عبد الوهاب. والمرتبة الأولى الجمعة هذه عايش لعيونك الشامي ولين حايك تحتل المرتبة الأولى التعاون بين السوري الشامي واللبنانية لينا حايك. طبعا نسمعوا برشا من الأغنية تكون نسمعوا فيهم توا في الترتيب. طبعا نخليكم مع الفنان المصري مسلم غنية ايه حلوة نسمعو الشامي في غنية ويلي دافيد جيتار تي دي سويمز تونز انا اي غنية اسمها جون جون جون وانا سيف زيتون كزدورة.

إذا كان مرتضى فتيتي وليد تونسي أمان عليك ديو جمع زوز فنانين توانسة وحق في أرقام مهمة زادة والأغنية مسموعة في الأسابيع الأخيرة طوال 10-39 دقيقة على موجات الجوهرة FM. ناخذ فكرة على مستوى العالم والأغنيات بيان سور اللي قاعدة تحقق في نجاح كبير برشا باعتبار أنه بيان سور نحكي ديما في الجرون هيت على ترتيب الأغاني الشرقية والغربية. ناخذ على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للأغنيات الأكثر مشاهدة وكذلك استماع بالإضافة بيان سور لبريطانيا. مرتبة الأولى في أمريكا نلقاو أوليفر تري أغنية Life Goes On, مرتبة الثانية إلى أنجلي أغنية Chosen Texas, مرتبة الثالثة أوليفر تري أغنية Miss You, ونلقاو زادة أغنية Huntress Golden شاكيرا داي داي, نلقاو دريك جانس تيدي سويمس أغنية Lose Control في الفيرسيون لايف بالإضافة لأغنية Ordinary لأليكس وورن, الأغنية مازالت موجودة وتحق في أرقام هامة. بالنسبة لبريطانيا نلقاو شاكيرا داي داي, نلقاو زادة أغنية أوليفر تري Life Goes On, نلقاو نفس الفنان بأغنية Miss You Golden, أغنية هانتريكس في المرتبة الخامسة, نلقاو جاستن بيبر Beauty and Beat, الأغنية موجودة في المرتبة العاشرة, زارا لارسون Lush Life في المرتبة 12, وإلى لونجلي في المرتبة 13 بأغنية Chosen Texas. هبقاو معنا ديما في الاستماع مواصلين مع الموسيقى هايفة وهبير ماستا Pink Panthers, نرجو نوصلوا معاكم في لو جرون هيت.

إذي أسمع المناور لكن تحبيبي غنينا وصمعها للعشرة 51 دقيقة لموجة الجورة فم وصلنا معكم المشوار حتى نص الليل في الجرون هيت على موجة الجورة فم. ناخذ فكرة على تندونس يوتيوب في تونس بالنسبة للجمعة هذه. مرتبة شيرين عبد الوهاب تبعا المرتبة الثانية نور دو رحمة محسن سيرة وقعنا المرتبة الثالثة شيرين النجمي غنية شاه الشاب بالنسبة للغنية هذه موجودة في المرتبة الثالثة الغنية قديمة نسبيا بالنسبة لشيرين النجمي غنيتها الجديدة خرجت عندها أيامات وقاعدة تحقق في نجاح وأرقام كبيرة هات خانة حزم هي الغنية اللي خرجت عندها نهارين في نهارين عاملة 718,000 مشاهدة الغنية من كلماتها وأدائها غنية أجواء الصيف بيان سور وأجواء الحفلي. بالنسبة للغنية كما قلت قاعد تحقق في نسب هامة جدا بالنسبة للمشاهدة حتى التوا الغنية جديدة متاع شيرين اللجمي الفنانة التونسية مرتبة الرابعة ألي غنية ديور مرتبة الخامسة أسفي كازو غنية الحبيبة مرتبة السادسة زومبي غنية لازارو مرتبة السابعة الكابوت غنية مافيانو فيورينج كابوتشينو الغنية في المرتبة الثامنة نجلة التونسية الحوت المرتبة التاسعة وشاكيرا مرتبة العاشرة هذوما أهم الغنيات وأكثر مشاهدة في الأسبوع هذا على يوتيوب اللي خليهم بتبيع يكونوا موجودين في التوندونس يوتيوب تونس. أبقى معنا في الاستماع واصلين مع غنية نصابة سيلاوي جوزيف عطية إليانا ولا غلطة بعد يكون الموعد مع موجز لحداش الأخبار وما هاجر نوين أرجوح نكمل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة من لغرون هيت.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعا ولي بن زرت سالم بن يعقوب جميع المصالح الجهوية والمحلية إلى رفع درجة اليقظة والتكثيف من الحملات الرقابية الدورية على الشواطئ، وانفذ القانون دون استثناء على كل من يعمد إلى مخالفة ترتيب وإجراءات الانتصاب المؤقت على الشواطئ وإلى التعدي على حقوق المواطنين والملك العام، وفق ما نشرته الولاية هذا المساء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وجدد الوالي التذكير خلال زيارة بيدانية أدها اليوم إلى عدد من الفضاءات الشاطئية بكل من غار الملح ورفراف وعين مستير بأن الانتصاب الخدماتي المؤقت بالشاطئ هو استثناء، وبأن الشريط الساحلي ملك عمومي للمواطن والصالح العام. وشدد والي الجهة أيضا على إلاء ضرورة أهمية قصوى للجانب الصحي والبيئي والتجاري وبقية التدابير المعلنة مركزيا وجهويا ومحليا بما من شأنه تعزيز سلامة المصطفين والعناية بهم. دوليا، تجددت الأعمال القتالية حول مضيق هرمز اليوم الثالث على التوالي رغم الاتفاقيات المبرمة في وقت سابق من الشهر الجاري لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. البحرين تعلن تعرضها للاستهداف بمسيرة إيرانية متهمة طهران بتقويض مساعي السلام في أول إعلان من نوعه من دولة خليجية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من جوان الجاري. وحزب الله في لبنان يهاجم الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، واعتبره منعدم الوجود واصفا إياه بأنها مذلة وعار وتنازل عن السيادة لإسرائيل، مشددا على ضرورة الاستعاضة عنه بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ومن أخبار العالم أيضا، استشهد 4 مواطنين أحدهم طفل متأثرا بجراحه بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار بمختلف القطاع. نهاية هذا الموجز الإخباري المعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

هذا سعد المجرد محمد فضل الشيخ أغنية الأمر ديالي غنية نوصل معها للحديث 18 دقيقة على موجة الجوهرة FM تسمعوا في لوغران هيت بدينا من التسعة مازلنا مواصلين معكم حتى نوصلين إن شاء الله تكونوا بخير ربي يحفظ الجميع إن شاء الله تعدى الأيامات كما تحبوا أنتم تعدى ويكاند باهي بالنسبة للجميع مازلنا مواصلين مع الموسيقى برشا أغنية تستنى فيكم باش نبداو مع دخول جديد معنا في البلاي ليست الأغنية سكنت مارسي سول كينغ باش نسمعوا زادة لي جي تسي حميدة الشعري الأغنية كان على عيني بيسان إسماعيل نجمة إسماعيل تمر الأغنية اسمها مين وراجعين

هذا جوزيف عطي أغنية ملكة على عرشها. أغنية نصلوا معها للحداش واربعة وثلاثين دقيقة على موجات الجارة فهم زلنا مواصلين معكم في لغران هيت حتى النصلين ناخذوا فكرة على أبرز أغنيات الجمعة هذه حسب راديو هيت المغربية المختصة بيان سور في الموسيقى. مرتبة الأولى تيم إمبالا أغنية دراكولا. مرتبة الثانية نلقاو فيها أغنية أومار لديزي دروس. المرتبة الثالثة سويم أغنية المجموعة كي بوب بي تي اس. نلقاو زيادة مرتبة الخامسة جاندرمية الارتيست بني آدم صوفيا المريخ ومايسترو أيوب أنباوي. نلقاو المرتبة السابعة Give It Up To Me جون بول كيشيا كول. المرتبة زيادة السابعة نلقاو فيها جامايكان أو بام بام الأغنية متاع هاجل وسولتو. نلقاو زيدا سايان في المرتبة العاشرة. يانا أغنية صوفيا مريخ في المرتبة 11. جو ذو كيميكال براذرز في المرتبة 12. سيلفر نايت لي تاندر مي باد ستايل وكلام أو جي المرتبة 14. نلقاو زيدا أغنية أنشونتي لانيس وأغنية لالا أغنية إينيز وتاوسين في المرتبة 13. هذوما أبرز الأغنيات بالنسبة ترتيب الأغاني في المغرب. نواصلوا وإحنا ونرجعوا مع الترتيب متاعنا مع سيف نبيل يا مغرور لجيتسي غالية مش أول مرة. أحمد سعد تيبا تاني لأن اسمه زدا عمرو مصطفى بعتين ليه ونرجعوا نواصلوا معكم في لغرهيت.

11 53 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. نصب معاكم الدقائق الاخرى من موعد سهرة الليلة من لو غران هيت. بدينا معاكم التسعة وفي اللحظة هذه يكون الدقائق الاخرى من موعد سهرة الليلة السبت. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا وان شاء الله نتقابلوا انتوما في احسن حال. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات حسام الجيد في الاخراج التقني, احمد حبيسي مقدم الميكرو. شوي اخركم وعدكم مع هجر نويلي في النشر الاخير الاخبار, وبعد توصل الموسيقى مع الليميكس لدافيد فونديتا زاد حمدي وسامي حتى البداية ماتينال ويكاند جديد ديما على موجات الجوهرة اف ام. ليلتكم زينة, صباح الخير, سلام عليكم.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. متساكنو الكبارية بالعاصمة يختارون اليوم ممثلهم الجديد في البرلمان، ومع ارتفاع درجة الحرارة وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون صباح اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي، وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين. وهذه الانتخابات ستشهد لأول مرة منذ أحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي. ووفق بيانات نشرتها هيئة الانتخابات، تتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83,000 ساكن، أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم ب 59,580 ناخبا. في شأن وطني آخر، أفاد الأستاذ الاستشفائي الجامعي حبيب السخيري على هامش مؤتمر بالحمامات بأن شخص من كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حاليا 14,000 شخص في تونس، بالإضافة إلى أكثر من 350 مريضا يعتمدون تقنية تصفية الصفاق البريتونية. وكشف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى بأن هذا المرض أصبح يصنف اليوم ضمن الأسباب الـ10 الأولى للوفاة عالميا وفي تونس. ورغم التحديات الكبيرة، تضمن المنظومة الصحية التونسية تغطية شاملة بنسبة 100% لعملية التصفية لجميع المواطنين بقطع النظر عن انتسابهم لمنظومة التغطية الاجتماعية، وذلك من خلال أكثر من 200 مركز موزعة في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس ضرورة إلى عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب بالماء بانتظام وبكمية كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا مع تهوية المنازل ليلا. وزارة الصحة دعت أيضا إلى تجنب المجهود البدني الشديد خلال فترة الذروة والحرص على تفقد كبار السن والمرضى والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. ما نبهت وزارة الصحة في بلاغها إلى أن من بين علامات الخطر المرتبطة بالتعرض المفرط للحرارة هو الارتفاع الشديد في حرارة الجسم والصداع القوي والدوار والتقيؤ والتعب الشديد والتشوش أو فقدان الوعي أو التقلصات العضلية المتكررة. وأوصت في سياق ذاته أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب أن يتم نقل المصاب فورا إلى مكان بارد وتبريد جسمه بالماء أو الكمادات والاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر رقمين 190 أو 198. وشددت وزارة الصحة على أن الوقاية وشرب الماء بانتظام وتجنب التعرض للشمس خلال أوقات الذروة تمثل أفضل السبل للحفاظ على الصحة خلال موجات الحر. دوليا، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أمس بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل. والقيادات المركزية الأمريكية تقول أن قوتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب. دبلوماسية نفذت مصادر مطلعة بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في شهر جويلية القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، ستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقا مفاوضات أمريكية إيرانية بشأن نووي. والحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قال إن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net